0: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: السهرة العربية.

انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية. بين الانتصار والهزيمة نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تيفي.

0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان مجيئه إلى هذه الدنيا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. محمد أفضل الخليقة، من لولاه هذا الوجود ما عرف، سيد كل السادات أكرمهم، أدنى مجيب لمن به هتف. فكن بهذا الزمان ذا نظر لنا كما كنت في الذي سلف، وأنت عبد الله صفوته وقد أسأنا فإن عفوت عفا، صلى الله عليك وآلك وسلم.

فإنك فوق الكل يا ياسين، من فوقك الله العظيم بحرمتي، وإنك نور الله في الكون يستضيء منك الوجود، معتصر المدنية، وإنك مشكاة الحقائق تستفاض من بحرك الطامي علوم الخليقة، وما ثم غواص سواك على الفيوض اللدنيات من قاب عزتي، لأنك قد خصصت بالله، والورى وراءك خضعانا لعزة نعمتي، ولما اجتليت الحق في خلوة البها تداعت لك الأسرار في أصل نشأتي، وعلمت من الحق منك فلم تفتك مسألة، إذ كنت برزخ قدرتي ورقيت مرقى أول النشأ، فانجلت لديك علوم فطرة دون مادتي، وألبست أثواب النبوة فاتحا مغالق سر الله للآدمية. الألفية في الكمالات المحمدية للعارف بالله الكبير مولانا أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني المغربي رضي الله عنه.

كما صحت لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيادة في الدنيا بكل وجه ومعنى، ثبتت له السيادة على جميع الناس يوم القيامة بفتحه باب الشفاعة، ولا يكون ذلك لنبي إلا له صلى الله عليه وآله وسلم، فقد شفع في الرسل والأنبياء والملائكة، فأذن الله تعالى عند شفاعته له في ذلك للجميع ممن له شفاعة من ملك ورسول ونبي ومؤمن أن يشفع، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أول شافع بإذن الله تعالى، وآخر شافع، هو أرحم الراحمين، وآخر الدائرة متصل بأولها. وأي شرف أعظم من شرف سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان ابتداء الدائرة حيث يصل بها آخرها بكماله. الإمام مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه، نقلا عن شرح الجامع الصغير للعارف الإمام عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة 30 و1000 للهجرة، قدس الله سره.

إن ياسين قلب القرآن، وياسين اسمه صلى الله عليه وآله وسلم، أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين القلوب والأرواح وسائر العوالم الوجودية بمنزلة القلب من الهيكل، وبقية الموجودات كالسماء والأرض لم تسع الحق. قال تعالى على لسان نبيه: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن. فالأنبياء والأولياء وسائر المقربين من سائر الموجودات ليس عندهم وسع المعرفة الذاتية، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو قلب الوجود هو الذي عنده الوسع الذاتي للمعرفة الثابتة. وإلى ذلك أشار بقوله: لي مع ربي وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الإمام العارف مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين، أهلا بكم برفقتنا إلى هذه الفترة الإخبارية التي نستعرض فيها على امتداد ساعة ونصف أبرز الأحداث التي جدت في المنطقة المغربية والعالمية، كما نوافيكم أيضا بمواعيد ومواد إخبارية متنوعة. في أبرز عناوين هذا الصباح: موجة حر متواصلة إلى غاية يوم الخميس، ودرجات الحرارة ستصل في بعض المناطق إلى 47 مئوية بجل مناطق المملكة. الإسبان كذلك في مواجهة حر أو موجة حر جديدة، والسلطات ترفع التأهب إلى أعلى الدرجات في 3 مناطق شرق البلاد. إيران تستهدف من جديد ناقلات الطاقة في مضيق هرمز وتشعل التوتر في أمن الملاحة وإمدادات الطاقة. كانت هذه أبرز عناوين هذا الصباح، نوافيكم بتفاصيلها وأخبار أخرى بعد قليل. واللحظة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في جل النواحي الساحلية، بحال حتى في الأطلس الكبير وناحية العيون. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي وشمالي في عامة المناطق ما عدا في الريف درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة والجو ناشف جل النواحي قل من 30%، ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار طالعة لنفس المستوى بحال ديال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 29-48 درجة في واد الذهب، ما بين 30-39 درجة في اللوكوس، ما بين 30-41 درجة في دكالة، ما بين 31-41 درجة في ناحية السوس، ما بين 33-38 درجة في ناحية الريف، ما بين 34-41 درجة في ناحية عبدة، ما بين 36-41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 37-41 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 38-42 درجة في تافيلالت، 39-40 درجة في الشاوية، ما بين 39-41 درجة في الغرب، ما بين 39-46 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 40-43 درجة في ناحية الحوز، ما بين 41-43 درجة في ناحية الضرعة، و 43-44 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس زراعات الخضرة ديال الصيف كلهم مهددين بتكاثر الدود اللي تيجي من فصلتو اللي تيهجم على هاد الزراعات وتياكل لهم الورد وحتى النوارة بعض المرات إلا ما خديناش منه الاحتياط بكل وسائل بحال الفخاخ المضويين اللي تيجبدوه عندهم في الليل ويمكن يقللوا من العدد ديالو، ولكن حتى بالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا على ميديا موجز لأهم وآخر الأنباء. بالمغرب تواصل موجات الحر بالمملكة، حيث حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من

0: سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز، فيما سرعت وزارة الخزانة الأمريكية على إلغاء ترخيص رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل مؤقت، وصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه غير مقبول على الإطلاق. وسلمت قطر من جهتها للمبعوث الإيراني لديها مذكرة احتجاج على تعرض ناقلة قطرية للغاز المسال للهجوم، وحملت طهران المسؤولية عنه، فيما أدنت السعودية من جانبها هجوما تعرضت له إحدى ناقلات النفط التابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز، محملة إيران مسؤولية ذلك. قال الجيش الكويتي إنه تعرض لهجمات بالصواريخ والمسيرات بعدما هددت إيران بالرد على موجة من الضربات الأمريكية. وكتب الجيش على منصة إكس إنه يتصدى حاليا للدفاعات الجوية ولهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية دون توضيح مصدرها. أطلقت باكستان مساء أمس عمليات بحث عن طائرة الشحن من طراز بوينغ فقدت قبالة سواحل كراتشي بعدما أظهر الرادار هبوطها سريعا وفق هيئة المطارات مطارات باكستان في منشور على إكس. وكانت الطائرة تقل 5 من أفراد الطاقم وتجري رحلة من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كراتشي عندما فقد أثرها مساء أمس بعد الإبلاغ عن مشكلة في نظام الملاحة. جدد الرئيس الفرنسي دعمه للسلطات السورية خلال زيارة غير مسبوقة إلى دمشق التي واصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته وتخللها توقيع اتفاقيات ثنائية بمجالات عدة والإعلان عن بدء تبادل السفراء قريبا. الرئيس أحمد الشرع وصف من جهته هذه الزيارة بالتاريخية وتؤسس لشراكة بين البلدين، مشيدا بشجاعة نظيره الفرنسي بمواصلة زيارته وهي الأولى لزعيم دولة غربية كبرى منذ الإطاحة بنظام الأسد. أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم البلاد. هزت سلسلة انفجارات كييف ليلة الثلاثاء الأربعاء فيما تواصل روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية تزامنا مع اجتماع قادة حلف الأطلسي. في الخبر الرياضي ومونديال أمريكا الشمالية عادت الأرجنتين حاملة اللقب من بعيد بعدما قلبت الطاولة على مصر بثلاثية متأخرة مساء أمس في أتلانتا وحرمتها من التأهل من تأهل غير مسبوق إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، فيما تأهلت سويسرا إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ العام 54-900 إثر فوزها على كولومبيا بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة بعدما انتهى الوقت الرسمي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف. وينتظر أن تواجه في دور الربع المنتخب الأرجنتيني مساء الأحد المقبل. ختام هذا الموجز، بقية فقرات وبرامج ميديا متواصلة بعد قليل.
1: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء. الأولى هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: صباح الخير لكل من التحق بنا. تواصلون متابعة صباح الأخبار. وموجة حر غير مسبوقة يشهدها العالم دفعت العديد من الدول إلى البحث عن حلول مبتكرة للتخفيف من آثارها، ولكن في مشهد لافت من سويسرا اختار فيه بعض السكان الذهاب إلى أعمالهم سباحة عبر الأنهار في ظاهرة غير اعتيادية فرضتها عوامل المناخ. نتابع تفاصيل هذا المشهد الفريد من نوعه. أغلبنا يجد رحلة الصباح إلى العمل صعبة، خاصة في هذه الفترة الموسومة بارتفاع درجة الحرارة. مسافة الطريق تصبح مرهقة، زحمة الطرقات والحر الشديد وعوامل أخرى تجعل بداية اليوم أقل حماساً.

0: لكن على ما يبدو في سويسرا وجد بعض السكان طريقة مختلفة تماماً للوصول إلى عملهم، طريقة جمعت بين الرياضة والاسترخاء والاستفادة من الطبيعة. في مشهد غير مألوف لكنه بدا اعتياديا، موظفون يقصدون النهر سباحة في ظاهرة فرضتها الحرارة وساعدت فيها أجواء الطبيعة ونقاوة وجودة المياه. في مدينتي بيرن وبال اللتين يشوق نهر الآر ونهر الراين وسطهما، تحولت السباحة إلى تقليد صيفي معروف. قبل النزول إلى الماء يضع الجميع ملابسهم وأحذيتهم وهواتفهم ومقتنياتهم داخل كيس خاص مقاوم للماء، تغلق هذه الأكياس بإحكام وتطفو على سطح النهر لتبقى الأغراض جافة طوال الرحلة، ثم يتركون أنفسهم لينسابوا مع التيار لمسافات قد تصل إلى عدة كيلومترات قبل الخروج عند نقاط مخصصة وآمنة. تجربة فريدة لتصفية الذهن والاسترخاء قبل بداية دوام طويل، لكنها ليست مفتوحة للجميع دون ضوابط. السلطات السويسرية تنصح بأن يقتصر الأمر على السباحين المتمرسين مع الالتزام بتعليمات السلامة وتجنب السباحة أثناء ارتفاع منسوب المياه أو اشتداد قوة التيار، لأن الأنهار قد تكون خطرة في بعض الظروف. ورغم أن هذه الفكرة قد تبدو غريبة في معظم دول العالم، إلا أنها بالنسبة للكثير من السويسريين أصبحت جزءاً من نمط الحياة الصيفي، وتجربة تجمع بين متعة الطبيعة والنشاط البدني وبداية يوم أكثر انتعاشاً وحيوية. وبذلك تكون سويسرا أصبحت مثالاً على كيفية الاستفادة من الطبيعة بأسلوب مبتكر يجمع بين الرياضة والاستدامة والمتعة في آن واحد، مشهد يصعب تخيله صحيح في كثير من مدن العالم، حيث لا تزال رحلة العمل تعني الانتظار الطويل في طوابير السيارات. أما في سويسرا فقد يكون الزحام الوحيد الذي يواجهك هو أن تسبقك سمكة إلى وجهتك. إلى فرنسا الآن، وفي قطيعة مع موقف ظل ثابتا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح رجال الأعمال يعبرون علنا عن استعدادهم للتعاون مع اليمين المتطرف إذا وصل إلى الحكم. وقبيل الانتخابات الرئاسية بات جوردن بارديلا مقبولا داخل أوساط المال والأعمال، في المقابل تظهر مواقف الحزب في البرلمان توجها داعما لسياسات تخدم كبار أصحاب الثروة والشركات، ما يتناقض مع خطابه الذي يدعي تمثيل الطبقات الشعبية. إلى أي حد إذن يستطيع اليمين المتطرف التوفيق بين هذا التناقض في خطابه وممارساته، وإلى أي مدى يمضي رجال الأعمال في هذا التقارب السياسي؟ جوانب من الإجابة ضمن هذه الفقرة من روبورتاج ميديا مع مراسلتنا من باريس إكرام بن شريف.
1: وإن تردد المشهد قد يصبح عاديا. جوردان باردلا أمام رجال أعمال مدراء شركات صغيرة متوسطة وكبرى.
2: هذا ليس اليمين المتطرف، بل هو التجمع الوطني، وإذا وصل التجمع الوطني إلى الحكم سأشتغل معه. نعم،
1: هي الموسيقى الجديدة، رجال الأعمال يقتربون من قادة اليمين المتطرف ويعبرون استعدادهم للعمل مع حزب ماري لوبان إن بلغ الحكم.
3: ليس لدي إعجاب استثنائي بهذا الحزب، لكنني أعتقد أن قادته سيتمكنون بشكل أسهل من اليسار التأقلم وتعلم دروس الاقتصاد.
1: لما لا؟ يقول رجال الأعمال. وقبل أن يصبح ما كان مستبعداً أقرب إلى الواقع، حزب مارين لوبان كسب لعبة التناقضات. الصحفي ريمي
4: لوفيفر.
5: نشرت لوموند مقالاً بعنوان التجمع الوطني ليس من اليسار ولا من اليسار، عادت فيه إلى مجمل النقاشات الاقتصادية.

0: داخل الجمعية الوطنية وإلى مواقف حزب مارين لوبان منها. ورغم وجود بعض الأصوات داخل الحزب التي تتبنى خطابا داعما للفئات الهشة، فإن غالبية مواقفه عند التصويت على القوانين خصوصا المرتبطة بالضرائب تميل بوضوح نحو اليمين. وتظهر استطلاعات الرأي أن ناخبي التجمع الوطني ينظرون إليه كحزب مدافع عن التضامن الاجتماعي، غير أن الواقع يكشف صورة أكثر تعقيدا. فالحزب يعاني من تناقضات واضحة بين قاعدته الانتخابية وخطه السياسي، وهي تناقضات لم تتبلور بعد بشكل كاف في وعي ناخبيه. ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيواصل الحزب الاستثمار في هذه الهوة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي؟ يبدو أن رهانه الأساسي يتمثل في تجنب خسارة دعم الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال دون التفريط في خطابه الاجتماعي الجاذب.
1: وفيما يعزف الحزب المتطرف على أوتار متعارضة، يعيد تاريخ بعيد نفسه. الصحفي لوغون
2: مودوي: أعتقد أنه زلزال سياسي، لأنها قطيعة مع تاريخ طويل بدأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب ماضي رجال الأعمال المخجل خلال الحرب، والذي لا نتحدث عنه بشكل كاف. بسبب هذا الماضي الثقيل حصل توافق رغم التقارب بين بعض رجال الأعمال وأوساط محافظة متطرفة. هذا التوافق مفاده أن زعماء اليمين المتطرف لا حديث معهم. لنتذكر 2002 خلال مواجهة جاك شيراك وجون ماري لوبان، كل رجال الأعمال الفرنسيين دعوا للتصويت لجاك شيراك، ليس فقط لاعتبارات اقتصادية. مدير الميداف حينها تحدث عن دفاع عن القيم، قيم الديمقراطية، وتحدث عن استحالة التعاون مع اليمين المتطرف. في 2012 نفس الموقف تجدد، لا يمكن التطبيع مع حزب مارين لوبان. ثم يتغير شيء ما سنة 2014 مع التشريعيات، الجبهة الجمهورية تنهار وتبدأ موسيقى جديدة تذكر بالثلاثينيات السوداء، موسيقى تقول إن الخطر الحقيقي لم يعد اليمين المتطرف وإنما اليسار.
1: هل ينجح حزب مارين لوبان في اللعب على تناقضاته بين توافق مطلق مع رجال الأعمال حول السياسة الجبائية ودفاع مزعوم عن الطبقات الفقيرة؟ في انتظار جواب رجال الأعمال الفرنسيين في صدد كتابة صفحة تاريخ قديمة جديدة. باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا في صباح الأخبار 5:14، وفيكم بعناوين الأخبار. بالمغرب موجة حر متواصلة إلى غاية يوم غد، ودرجات الحرارة ستصل في بعض المناطق إلى 47 درجة مئوية. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز، ووزارة الخزانة الأمريكية تلغي ترخيصا رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل مؤقت، وصفة ما تقوم به طهران بأنه غير المقبول على الإطلاق. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجدد دعمه للسلطات السورية الجديدة خلال زيارته الغير المسبوقة إلى دمشق، التي وصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ماري لوبان تعلن استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية، بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إن عمليات الإجلاء الطبي للجرحى في جنوب السودان ازدادت بنسبة 50% في النصف الأول من السنة الحالية، والنزاع الدامي يقوض إمكان تلقي الرعاية الصحية

0: في البلاد. باكستان تطلق عمليات بحث عن طائرة شحن من طراز بوينغ فقدت قبالة سواحل كراتشي، كانت تجري رحلة من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كراتشي عندما فقد أثرها مساء أمس. مونديال أمريكا، الأرجنتين تعود حاملة اللقب وتحرم مصر من تأهل غير مسبوق، وسويسرا تتأهل كذلك إلى ربع نهائي كأس العالم على حساب كولومبيا بركلة الترجيح. ختام هذا أخبارنا، تتواصل الآن بنقاش الحصاد، ويتناول اليوم التعاونيات ودورها المهم في تحقيق التنمية المجالية خاصة لدى النساء. الأرقام تتحدث عن ارتفاع كبير في أعداد التعاونيات المشتغلة عبر مختلف مناطق المملكة في ضوء الدعم الخاص الذي وفرته مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ إنشائها، دعم يتوزع بين التمويل والتكوين والمواكبة، ما يمنح التجربة التعاونية زخما تنمويا مهما يقاربه محمد الغول بالتزامن مع الاحتفاء العالمي بالتعاونيات.
1: نقارب الموضوع في نقاش الحصاد لتزامنه مع الاحتفاء العالمي بالتعاونيات مع ضيفينا الكريمين، الأستاذة فليحة عمر حداد رئيسة تعاونية زينشغل الحرفية للمصنوعات الجلدية بدار الصانعة بمدينة بوجدور، ورئيسة تجمع التعاونيات بذاتية الدار. للا فليحة مرحبا بك معنا.
2: مرحبا بك
1: يا فليحة. ومعنا كذلك في هذا النقاش الأستاذ يوسف الشفوعي الفاعل المدني والباحث في هذا المجال. أستاذ يوسف مرحبا بك معنا.
3: أهلا وسهلا وشكرا مرة أخرى على الاستضافة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف. أستهل معك يا للا فلحة، باعتبار أن لديك تجربة ميدانية في هذا المجال التعاونيات وإنشائها وإقامتها، وأنت تشتغلين كذلك في دار الصانعة. أستاذ فلحة، بداية كيف ترين هذه التجربة، تجربة التعاونيات، وتقيمينها خاصة في إطار إثراء التجربة النسائية؟ أستاذ فلحة،
2: بالنسبة للتعاونيات، أنا كتعاونية زين الشغل الحرفية المصنوعات الجلدية اللي مدعومة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدار الصانعة وكفاعلة جمعوية في هذا الميدان، نلقى أن التعاونيات أصبحت اليوم لها دور كبير، خصوصا التعاونيات النسائية التي حققنا أرباحا كبيرة وحققنا كذلك مشاركات. بالنسبة للتعاون حققنا مشاركات محلية وجهوية وكذلك دولية الحمد لله.
1: أستاذ فليحة، من حيث تثمين المنتوج المحلي، أنتم تشتغلون في قطاع المصنوعات الجلدية، تثمين المنتوج المحلي، هل التعاونيات أدت دورا في تثمين هذا المنتوج وتسويقه وإعطائه قيمة مضافة؟
2: فعلا أن التعاونيات أصبحت لها دور كبير في تثمين المنتجات، وأصبح لها دور كبير في القطاع، خصوصا أن التعاونيات تختصر على تثمين المنتجات، وأصبح لها دور كبير في المشاركات المحلية والجهوية والدولية، وحافظت عليه جميع المحافظة. بالنسبة لي أنا كفاعلة جمعوية وصاحبة الصندوق الذي وضع على الطابع البريدي للذكرى 49 لعيد المسيرة الخضراء، أقول 3 اتحادات في دار الصانعة: اتحاد بجدور تحدي مصنوعات الجلدية، اتحاد الفارس لدم، اتحاد فريق الخيام، ولكن كل تعاونية تلعب لها دور ولها المحافظة على تثمين المنتجات، وأصبحت تلعب دورا كبيرا مهما في المجتمع. فالمرأة أصبحت اليوم هي المحور الأساسي والفاعل التنموية في قطاع التعاونيات.
1: طيب أستاذ فليحة، نشرك معنا أستاذ يوسف شفوعي في هذا النقاش باعتباره باحث في هذا المجال. أستاذ يوسف، تجربة التعاونيات ربما في السنوات الأخيرة ربما يمكن اعتبار أنها شهدت انفجارة حقيقية في إقامة، نتحدث عدديا، لكن كذلك تجربة أصبح لها دور في مجال تحقيق التنمية المجالية. هل تسهيل المساطر والدعم والمواكبة هو ما جعل هذه التجربة تنجح بهذا الشكل أستاذ يوسف؟
3: أكيد هذا الموضوع ديال التعاونيات واللي هي شقة أو كما تقولوا العمود الفقري الاقتصاد التضامني، هو المغرب الخارط في الدينامية منذ سنوات من أجل دعم هذا الاقتصاد، لأنه أحد مداخل تمير رأس المال البشري.

0: وتتخذ ذاك الاستقلال المالي والاقتصادي والاجتماعي سواء المرأة ولا الأسر المغربية عموما، وتشجيع الحرف وتتمينها. فإذا جينا نشوفوا عدديا كنهضروا تقريبا على 65,000 أو ما يزيد ديال التعاونية في المغرب حسب آخر إحصاء لمكتب تنمية التعاون. هذا مؤشر إيجابي وكبين يعني الارتفاع ديال العدد ديال التعاونيات، خصوصا بعد صدور القوانين اللي كتبسط عملية ديال تأسيس التعاونيات وديك البيروقراطية اللي كانت سابقا كتخلي الناس أنهم عندهم الفكرة وعندهم المشروع، لكن كانت صعوبات إدارية وتقنية في هذا الموضوع. كذلك الحكومة من خلال تبسيط بعض الإجراءات وجعل التعاونيات كمقاولات اجتماعية أو كشركات اجتماعية من خلال الولوج لهذه الصفقات العمومية وكذلك الطلبيات العمومية من خلال يعني يمكن أنهم يشاركوا فيها عبر مساطر وشروط محددة. كل هذا أعطانا واحد طفرة اللي خلات أن الاقتصاد التضامني والتعاونيات بالخصوص تكون حاضرة بقوة. كاين إكراهات، كاين مجموعة من الإشكالات يمكن
1: طيب أستاذ يوسف، سنعود إلى هذا الموضوع وربما نطرح هذا السؤال، الإكراهات باعتبار التجربة الميدانية على اللافولحات، الإكراهات ربما والمشاكل التي لا زالت تواجهكم في عملكم اليومي في المجال التعاوني خاصة بالنسبة للنساء المشغلات معك في دار الصنعة ببوجدور؟
2: أنا أقول أن الحمد لله المبادرة دعم المبادرة الوطنية التنمية البشرية بإقليم بوجدور لا من ناحية الدعم المالي وللتكوين ولا جميع الشركاء من إحنا تابعين قطاع الصناعة التقليدية، لا وزارة ولا دار الصنع ولا غرفة الصناعة التقليدية ولا المديرية الإقليمية ولا المديرية الجهوية ولا جميع المنخرطين في هذا، أنهم كاملين ساهموا باش تنجح التعاونيات النسوية خصوصا بتثمين المنتوج وكذلك بتكوينهم. احنا الان ضيق على صدد واحد الدوره التكوينيه اللي منظمه ثقافه الصناعه التقليديه لفائده اتحاد فريق الخيام من اجل الحفاظ على المولود، من اجل تطويره، من اجل تعليم الفتيات. هناك دار الصناعه ونشكر كذلك جميع الشركاء اللي معنا في دار الصناعه اللي هم مخاطبين معنا في دار الصناعه، لان دار الصناعه هو ورش ملكي الحمد لله وفي جميع التعاونيات اللي استفادت أنها كاملة تخدم. نقول عنا إحنا الحمد لله التعاونيات أصبحت هي المحرك الأساسي والاقتصادي في في في في التنمية.
1: طيب لا فولحة، هل هذا يعني بأنه التعاونيات في دار الصانعة ببوجدور وفي التنمية المجالية في منطقة بوجدور تحقق الهدف المنشود منها؟
2: نعم، أن التعاونيات الحمد لله عاد عندها بنتعد التعاونيات اللي هي لا التكوين لها الدعم المواكبة المشاريع وكل شيء، فهناك فعلا أن هناك نجاح للتعاونيات لا شك.
1: شكرا لك لله فولحة. في هذا السياق أستاذ يوسف، من خلال تجربتك في العمل الميداني وكذلك تجربتك البحثية في هذا السياق، ما المطلوب حاليا لمزيد من تطوير هذه التجربة؟ هو فعل الكثير صراحة، خاصة مثلا في مجال التسويق وفسح والمعارض وفسح المجال في المساحات الكبرى أمام تسويق المنتوج المحلي التعاوني المجالي، لكن ماذا يمكن أن نفعل أكثر لتطوير هذا الشكل الذي هو التعاونيات خدمة للتنمية المحلية والمجالية أستاذ يوسف؟
0: صحيح، هو إلى جينا رجل واحد الرقم بسرعة هو عنده واحد دلالة قوية، وأنه المجال ديال التعاونيات بدت تقريبا 24,000 وما يزيد فرصة عمل إلى سنة 2025، وعدد الشباب اللي كنقولوا 40 سنه فما اقل من التعاونيات اكثر من 18,000 شاب. هادو يعني كبير العمق ديال والاهميه القصوى ديال العمل التعاوني في المغرب، يعني في المساهمه في الاقتصاد الوطني عموما. مازال خاص مواكبه التعاونيات من خلال ضعف بعض الحكمه والتدبير الاداري، لانه ما يمكنش واحد مطلوب منه الانتاج والاشتغال وهذه غادي يكون ملم بالإدارة وبالمسائل المالية والإدارية، هذا هذا جزء هو مهم اللي خص

0: اللي كيشكل واحد الصعوبه. الى صعوبه الولوج للتمويل لان محدوديات الممولين الكلاسيكيين مع ضعف الاتساع على ممولين جدد، وكذلك يعني عدم باقي التعاونيات رغم هذه المساحات في المعارض وهذا. كاين دابا حنا كنهضروا على عالم رقمي، ان الولوج والاقتحام العالم الرقمي بواحد القوه والتسويق الرقمي لدى التعاونيات، وخا تكون في راس الجبل او لا في الصحراء ولا في الجبل ولا في الباديه ولا في المدينه، كاين امكانيات وفرص صراحه لاستغلال هذا الفضاء الرقمي اللي ممكن ديال التوزيع في العالم ماشي غير في المغرب. هذا كذلك كاين واحد المحدوديه.
1: ربما أستاذ يوسف في هذا الإطار مع تطور إنتاج المواد ذات القيمة المضافة المجالية ظهر نوع من التنافس غير الشريف وغير القانوني لهذه التعاونيات، هل يجب حماية هذه التعاونيات ومنتجاتها بشكل قانوني أستاذ يوسف؟
0: صحيح، هو الحماية بعد أصلا من اللي انتقلنا أنه لدينا فضاءات خاصة للتعاونيات المتاجر الكبرى ومزاحمة بعض الأسماء أو الماركات العالمية أو المحلية الوطنية اللي معروفة ولينا كنلقاو بجانبها منتجات تعاونيات وتتميل المنتج المحلي، هذا شيء، هذه خطوة للأمام. لكن يعني بعض المرات قد تدخل القانون والمشرع من أجل حماية أكثر، خصوصا في هذا الفضاء الرقمي المتوحش اللي فيه اللي كيعرف يسوق أكثر هو اللي كيبيع أكثر. بالتالي إحنا التعاونية كتنتج عند واحد سلسلة إنتاج واحد سلسلة قيم، لكن باش تحمي العالم الرقمي ربع المرات غير الصورة إلى ما كانتش واضحة وما كانتش بين المنتج وما كانتش بتقنية ما كتعطيش قيمة للمنتج، رغم أنه ربما من أجمل وأحسن المنتجات التقليدية أو الفلاحية اللي موجودة في العالم ماشي حتى في المغرب. فبالتالي هاد المنتجات الرقمي خاص آلية لحماية الفاعل التعاوني فيه وتشجيعه ودورة تكوينية مكتفة أو يعني المنصات الرقمية اللي تكون الدولة كتحميها وكتعطي فيها واحد المساحات التعاونية تعرض فيها المنتوج على مستوى وطني ودولي من خلال عاوتاني كذلك التكوين والمواكبة. إن يعني هذاك التشجيع الابتكار والاقتصاد الأخضر، لأنه هو اليوم احنا كان هذاك العامل البيئي والعامل ديال المنتجات جودة المنتجات ولو فيها طيب. المعامل ديال الآلية ديال الجودة، فبالتالي هذا الفاعل في المجال التعاوني خاص المواكبة دياله.
1: طيب أستاذ يوسف الوقت يزاحمني، شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف أشفوعي الفاعل المدني والباحث في المجال العمل المدني والتعاونيات. الشكر موصول لك الأستاذ فلاحة عمر حداد رئيسة التعاونيات
2: زين،
1: شكرا لك تعاونية زين الشغل الحرفية للمصنوعات الجلدية بدار الصانعة ببوجدور ورئيسة تجمع التعاونيات بداتا دار. وصلت معكم إلى ختام هذه الفقرة، فقرة نقاش الحصاد،
2: والآن نوفيكم بأحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى صافية بكافة عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة تسجل بالرباط، 33 درجة بكل من الدار البيضاء ناظور وأسفي، 40 درجة بوجدة، 41 درجة بفاس، بالراشدية والعيون 39 درجة و43 درجة أعلى المعدلات مرتقبة بمراكش وبني ملال. الجزائر سيكون الطقس صحوا بأغلبية المدن، 34 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة مرتقبة بكل من عنابة وقسنطينة وتيارت، 42 درجة بشلف وبسكرة، و40 درجة بتمن راست وغردايا. في تونس سماء صافية بكافة أنحاء البلاد، 36 درجة مرتقبة بتونس العاصمة والقصرين، 33 درجة مرتقبة بجابس ومدنين وجربة، سوسة والمنستير 34 درجة و41 درجة أعلى المعدلات تسجل بتوزر. الخامسة والنصف في ميديا، موعد موجز الأخبار مع ميلاني بينتو.
3: Bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, énième regain de tension hier soir entre l'Iran et les États-Unis. Washington a mené une série de frappes contre Téhéran et rétabli leurs sanctions économiques sur le pétrole iranien. Une réponse selon les Américains aux tirs sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Trois navires en 24 heures.

0: الهادئة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: مرحبا بكل من التحق بنا في صباح الأخبار، والموعد يتجدد الآن مع شكري البكري وكتاب في دقيقتين. يتحدث فيه شكري اليوم عن كتاب معجم الأدباء والكتاب الليبيين المعاصرين للدكتور عبد الله مليطان، وهو الكتاب الذي خرج في إطار المجهودات التي بذلت في مجال بيبليوغرافيا الأدباء الليبيين. كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: أصدرت دار الكتب الوطنية الليبية عام 77 900,000 دليل المؤلفين العرب الليبيين، كما صدرت خلال الثمانينات والتسعينات عدد من الأعمال البيبليوغرافية حول الأدب والأدباء الليبيين. لكن عبد الله سالم مليطان يسعى بكتابه الموسوعي هذا إلى سد النقص الذي يعتبر هذه المجهودات التوثيقية، ليشمل كل الذين مارسوا الكتابة، سواء منهم الذين أصدروا كتبا أم الذين اقتصروا على النشر في الصحف والمجلات. يشمل معجم الأدباء والكتاب الليبيين إذن جميع من مارسوا الكتابة من بداية النصف الثاني من القرن العشرين إلى غاية عام 2000، ويرصد جزءه الأول للمشتغلين بالأدب بكل ألوانه وفنونه، سواء أكان المشتغلون بهذه الألوان والفنون جميعها من الذين ألفوا كتبا ونشروا أم لم ينشروا. المهم أن لهم حضورا أدبيا فاعلا من خلال الصحافة والأنشطة الأدبية، إلى جانب الإعلاميين الذين نشروا كتبا في مجال الصحافة والإعلام. ويقول المؤلف إن رحلته مع هذا المشروع ستكون طويلة لاستكمال هذا الجزء بأجزاء أخرى تتولى التعريف بالصحفيين والإعلاميين والكتاب والباحثين والزجالين وكتاب الأغاني الشعبية من الذين صدرت لهم دواوين.

صدر الجزء الأول من كتاب معجم الأدباء والكتاب الليبيين لعبد الله سالم الليطان عام 2001 بالموازاة مع الجزء الأول من كتابه معجم القصاصين الليبيين قصاصون صدرت لهم مجاميع، والجزء الأول من كتابه معجم الشعراء الليبيين شعراء صدرت لهم دواوين. وفي العام 2008 صدر الجزءان الثاني والثالث من المعجمين الأخيرين، فضلا عن كتاب مدونة المسرح الليبي في 3 أجزاء. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: بادئة صباح الأخبار. أسماء بشري.
1: 5:45 عناوين الأخبار. بالمغرب موجة حر تتواصل إلى غاية يوم غد، ودرجات الحرارة ستصل في بعض المناطق إلى 47 درجة مئوية. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز، ووزارة الخزانة الأمريكية تلغي ترخيصا رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل مؤقت، واصفة ما تقوم به طهران بأنه غير مقبول على الإطلاق. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجدد دعمه للسلطات السورية الجديدة خلال زيارته غير المسبوقة إلى دمشق، والتي واصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته. سلسلة انفجارات تهز كييف ليلة الثلاثاء الأربعاء، فيما تواصل روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية تزامنا مع اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي في تركيا.

عواصف عنيفة وأمطار غزيرة تسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً وإصابة المئات وإجلاء أكثر من 100,000 شخص بسبب الفيضانات. مونديال أمريكا الشمالية، الأرجنتين تعود حاملة اللقب وتحرم مصر من تأهل غير مسبوق إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، وسويسرا بدورها تتأهل على حساب كولومبيا بركلة الترجيح.

أجدد الترحاب بكم مستمعين أينما كنتم في الوقت الذي يواصل فيه المنتخب الوطني كتابة صفحة جديدة من الإنجازات في كأس العالم 2026. تصدر ترند من نوع آخر منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة لم يكن عن هدف رائع أو لقطة فنية، بل عن حماية عائلات أسود الأطلس. الشرارة بدأت بعد خروج شقيق اللاعب إسماعيل صباري برسالة طلب فيها الجماهير وصناع المحتوى باحترام خصوصية أسر اللاعبين، بعدما تحولت عائلاتهم إلى هدف دائم للكاميرات والهواتف داخل الملاعب وخارجها. وبدل أن تعيش هذه الأسر فرحة الإنجاز في هدوء، وجدت نفسها في مواجهة ملاحقات متواصلة بحثا عن صورة أو تصريح أو مقطع فيديو يحقق آلاف المشاهدات. ومع اتساع انتشار هذه الرسالة انطلق وسم يدعو إلى حماية عائلات اللاعبين، معتبرين أن دعم المنتخب لا يعني اقتحام الحياة.

الإمكانيات الخاصة لمن يقفون خلف نجومه. الأمهات والأباء والزوجات والأبناء ليسوا شخصيات عامة ولم يختاروا أن يكونوا جزءا من سباق المحتوى على منصات التواصل. هذه الرسالة لامست جميع المغاربة لأن الجميع يدرك أن ما يقدمه اللاعبون داخل الملعب يكلفهم الكثير من الجهد والتركيز، وأن آخر ما يحتاجونه هو انشغال عائلاتهم بمضايقات أو ملاحقات خارج المستطيل الأخضر. لذلك انتشر على نطاق واسع مطلب واضح: اتركوا عائلات اللاعبين تعيش فرحة الإنجاز بسلام، وخصوصيات العائلات يجب أن تبقى خارج سباق المشاهدات والترند.

ميديا في الاستوديو وعلى الميدان. ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، نوافيكم اللحظة بأحوال الطقس في منطقتنا المغربية. بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى صافية بكافة عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة تسجل بالرباط، 33 درجة بكل من الدار البيضاء ناظور وأسفي، 40 درجة بوجدة، 41 درجة بفاس، بالرشيدية والعيون 39 درجة، و43 درجة أعلى المعدلات مرتقبة بمراكش وبني ملال. الجزائر سيكون الطقس صحوا بأغلبية المدن، 34 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة مرتقبة بكل من عنابة وقسنطينة وتيارت، 42 درجة بشلف وبسكرة، و40 درجة بتمن راست وغردايا. في تونس سماء صافية بكافة أنحاء البلاد، 36 درجة مرتقبة بتونس العاصمة والقصرين، 33 درجة مرتقبة بجابس ومدنين وجربة، سوسة والمنستير 34 درجة، و41 درجة أعلى المعدلات تسجل بتوزر. تمام، 6 على محطة ميديان، نشرة لأهم وآخر الأنباء مع محفوظ والسالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير أسماء. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردا على ضربات أمريكية استهدفت أكثر من 80 هدفا إيرانيا بينها أنظمة دفاع. التصعيد يأتي ردا على استهداف طهران سفنا في مضيق هرمز. في خطوة جديدة نحو ترسيخ حضوره بمشاريع التكامل الطاقي بالقارة الإفريقية، المغرب يشارك في المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة المنعقد بنواكشوط، ويوقع اتفاقية شراكة

مع موريتانيا لتطوير التعاون في هذا المجال. في رياضة السادسة نهتم بنتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم. الأرجنتين

0: تلفزيون رسمي. وكان الجيش الأمريكي أفاد في بيان على منصة إكس أنه ضرب أكثر من 80 هدفا في أحدث ضرباته ضد إيران، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في رد على هجمات استهدفت 3 سفن في مضيق هرمز نسبت إلى طهران. الخطوة أثارت موجة إدانات وتحركات دبلوماسية، كان أبرزها استدعاء الدوحة للمبعوث الإيراني وتسليم طهران مذكرة احتجاج، إلى جانب إدانة سعودية رسمية للهجمات واعتبارها تهديدا لأمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. وفي المقابل وصفت الولايات المتحدة ما تقوم به إيران في المضيق بأنه غير مقبول على الإطلاق، وألغت الإعفاء المؤقت الذي كان يسمح لطهران بتصدير نفطها. حول بوادر التصعيد الأمريكي الإيراني نستمع من بيروت لتوضيحات العميد المتقاعد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، حوره يوسف النعماني.
1: يبدو أن إيران اكتشفت نقاط الضعف، وأهم نقطة ضعف هي ما تسببت به من أزمة طاقوية عالمية. بالتالي العودة إلى القتال هو حاليا مستبعد لدى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الانتخابات ونتيجة تكلفة القتال وكذلك الموافقة من الكونغرس. يعني اكتشفت هذه النقاط وتلعب عليها لزيادة الفاتورة، لكن أعتقد أن هذا الموضوع لن يفيد إيران بشكل كبير. لا مجال لتوازن القوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما أنها خسرت الكثير من قوتها العسكرية. لذلك أعتقد أن الأمور بانتظار نهاية المراسم التي تتخبى بها إيران بتشييع خامنئي، أعتقد أننا متجهون إلى مرحلة جديدة من العنف. بالعودة إلى جغرافية مضيق هرمز، الناحية العمانية هناك مسرب ممكن أن تمر به السفن، لكنه ليس بمستوى المسربين لجهة إيران، والذين يعني ممكن أن يمر بهم السفن ذات الحجم الكبير.
0: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران، ما قد تكون له تبعات على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. كما أعلن الجيش الكويتي اليوم أنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيرات بعدما هددت إيران بالرد على موجة من الضربات الأمريكية. في شأن مفصل، حذر مجددا أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تزويد تركيا بمقاتلات F-35 من شأن أن ينسف توازن القوى في الشرق الأوسط. من جهته وعلى هامش قمة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستنظر في بيع هذه المقاتلات لتركيا إلى جانب رفع العقوبات المفروضة عليها. بين الموقفين يبرز التساؤل حول خلفيات هذا السجال في وقت تربط إسرائيل بتركيا علاقات دبلوماسية تستمر بقنوات اتصال حتى في أوج الأزمات. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات البروفيسور حسين الديك، أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشأن الإسرائيلي الأمريكي، تحدث من القدس الشرقية لنهى يوسف.
2: المعارضة الإسرائيلية ناتجة عن الدور التركي الواضح في سوريا وعودة سوريا كدولة مستقرة وقوية تربطها علاقات جيدة وقوية مع الإقليم خاصة مع تركيا، تحاول إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو توتير العلاقات ما بين الإدارة الأمريكية وتركيا والضغط من خلال الكونغرس الأمريكي لمنع إتمام صفقة طائرات F-35. ولكن بتقديري موضوع يتعدى ذلك. إسرائيل تدرك أن الوجود التركي والحضور التركي الإقليمي على صعيد منطقة الشرق الأوسط هو يحد ويجمد ويقضي على الطموحات الإسرائيلية التي تطلقها تل أبيب نحو تغيير خارطة الشرق الأوسط. هذا ما يزعج بنيامين نتنياهو، وبين الحين والآخر يصدر تصريحات من هنا وهناك ضد الدولة التركية. أحياناً يعترف إسرائيل بما يعرف بإبادة الأرمن، وأحياناً تطلق التصريحات ضد الدخول التركي في المنطقة وفي سوريا، وهي مقتنعة تماماً أن الحضور التركي والقوة الاستراتيجية لتركيا على صعيد المنطقة تؤدي إلى تحجيم الدور الإسرائيلي والقضاء على التطلعات التوسعية لدولة إسرائيل في المنطقة.
0: إلى الملف المغاربي، ونبدأه بالعلاقات المغربية الأمريكية. قامت البحرية الملكية الاثنين في نيويورك حفل استقبال على متن الفرقاطة محمد السادس، وذلك بمناسبة مشاركتها في الاستعراض البحري الدولي المنظم ضمن الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة بحضور مسؤولين

0: مدنيين وعسكريين من المغرب والولايات المتحدة. نواصل بالعلاقات المغربية الموريتانية. يواصل المغرب ترسيخ حضوره في مشاريع التكامل الطاقي بالقارة الإفريقية من خلال مشاركته في المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة المنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والذي يشكل منصة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة. نتابع التفاصيل في مراسلة الشيخان والسيدي.
1: المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة تميز بتوقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وموريتانيا، وهي الاتفاقية التي أكد وزير الطاقة الموريتاني محمد الخالد أنها تشكل تجسيداً ملموساً لإرادة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي.
2: إن التحدي التاريخي الذي تواجهه قارتنا إفريقيا لضمان طاقة موثوقة ومستدامة لسكانها يفرض علينا تفعيل لقاءات الأعمال الثنائية، وإن مشاركة وفد مغربي ربيع يضم 26 شركة في مجال الطاقة يمثل فرصة استثنائية لبلورة مشاريع ذات قيمة مضافة تخلق فرص العمل وتدعم البنية التحتية الكهربائية خاصة في المناطق الريفية.
1: وفي كلمة خلال الملتقى، أشاد السفير المغربي بنواكشوط حميد شبار بالتقدم المحرز على مستوى الربط الكهربائي بين موريتانيا والمغرب.
3: فقد تمكنت المملكة المغربية من تعميم خدمات الولوج إلى الكهرباء في المجالين الحضري والقربي، واستحضارا للبعد الجهوي والإقليمي، فإن المملكة المغربية تؤمن إيمانا راسخا بأن نجاح الانتقال الطاقي رهين بتعزيز التعاون الإقليمي وتقاسم الخبرات.
1: برنامج الملتقى الإفريقي يتضمن عروضا حول الميثاق الطاقوي بموريتانيا والبرنامج المغربي الشامل لكهرباء العالم القروي، بالإضافة لتعزيز الشراكة بين المغرب وموريتانيا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وآفاق الشراكة في مشاريع الكهرباء الريفية. الشيخان السيدي، مدية، نواكشوط.
0: في الصفحة الرياضية نهتم بنتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم. بصعوبة تجاوزت الأرجنتين مصر وضربت موعدا في الربع النهائي مع سويسرا المتأهلة بضربات الترجيح على حساب كولومبيا، والتفاصيل نتابعها معك الحسن جابري.
4: بين فرحة اكتملت وحلم انكسر في آخر اللحظات، حمل ختام مباريات دور ثمن نهائي المونديال كل معاني الإثارة. ففي أتلانتا وقف المنتخب المصري على بعد دقائق قليلة من بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى وإقصاء بطل العالم منتخب الأرجنتين، قبل أن يقلب رفاق ليونيل ميسي الطاولة على منتخب الفراعنة في آخر اللحظات. تقدم زملاء محمد صلاح بهدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، بعدها تألق الحارس المصري مصطفى شوبير وتصدى لضربة جزاء نفذها ليونيل ميسي. بدأ المنتخب المصري في طريقه إلى التأهل وهو يسجل الهدف الثاني عبر اللاعب مصطفى عبد الرؤوف في الدقيقة 67، لكن خبرة الأرجنتينيين قالت كلمتها والمباراة تدخل دقائقها العشر الأخيرة. كريستيان روميرو قلص النتيجة في الدقيقة 79، وميسي سجل التعادل بعدها بخمس دقائق مواصلا تصدره لترتيب هداف المونديال. في الوقت بدل الضائع غير إنسو فرنانديز وجهة التأهل نحو منتخب بلاده وهو يسجل الهدف الثالث. منتخب الأرجنتين وفي ربع النهائي سيكون خصما لمنتخب سويسرا الذي عبر للمرة الأولى إلى هذا الدور منذ نسخة العام 54-900 و1000، بعد ملحمة حسمتها ضربة الترجيح أمام كولومبيا 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0. ومع انتهاء مباريات ثمن النهائي بات المنتخب الوطني المغربي الممثل الوحيد للمنتخبات الإفريقية والعربية في المونديال دور ربع النهائي الذي ينطلق غدا الخميس بلقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الفرنسي، يتواصل الجمعة بلقاء إسبانيا ضد بلجيكا، فيما تلعب النرويج ضد إنجلترا بعد غد السبت، وفجر السبت الأحد تلتقي الأرجنتين بمنتخب سويسرا.
0: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك أسماء.
5: شكرا لك محفوظ، ولسالك نلتقي في نشرة السابعة. والآن إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية مع خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
6: صباح الخير أسماء.
5: خلدون، إذن البداية مع أسود الأطلس، وإنجاز لافت لم يأتي من فراغ وإنما نتيجة مجهود وتخطيط لسنوات.
6: الكرة المغربية جزء من منظومة العنوان في النهار اللبناني صباح اليوم، لا شيء يحدث مصادفة، بما في ذلك النتائج الباهرة التي حققها الفريق المغربي لكرة القدم في دورة كأس العالم. تلك النتائج جزء لا يتجزأ من منظومة متكاملة مرتبطة بالسياسة والاقتصاد والإصلاحات على كل صعيد. تشكل تلك المنظومة وفق النهار في طبيعة الحال الحرب على الفقر التي وضعها الملك محمد السادس من بين أولوياته، خصوصا أن

0: هذه الحرب على الفقر تشكل أيضا حربا على التطرف الديني بكل أشكاله وعلى الإرهاب. لا يمكن الفصل بين النتائج التي يحققها الفريق الوطني لكرة القدم من جهة والنهضة التي يشهدها المغرب من جهة أخرى. من يريد التأكد من ذلك يستطيع زيارة الرباط أو أي مدينة مغربية كي يتحقق بنفسه من وجود بلد استثنائي اسمه المغرب. المنتخب الوطني يستعد للقاء فرنسا تكتب الصباح المغربية. من المرتقب أن يواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي سعيا إلى بلوغ أعلى درجات الاستعداد قبل موقعة ربع النهائي تكتب الصباح. المغرب أمام فرنسا معركة كسر العقدة ومواصلة الحلم المونديالي تعنون إسبريس. تحمل المواجهة المقبلة أهمية خاصة بالنسبة للأسود الذين يطمحون إلى تجاوز المنتخب الفرنسي لأول مرة وبلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعدما واصلوا تألقهم في النسخة الحالية من المسابقة أسماء.
1: وعدا عناوين المونديال خلدون تطالعون الصحف كذلك على يوميات التصعيد في الشرق الأوسط وآخر توترات أو آخر تطورات التوتر الإيراني الأمريكي.
0: الجيش الأمريكي شن موجة جديدة من الهجمات على إيران اليوم وألغت واشنطن ترخيصا كان يسمح لطهران ببيع النفط بعد تعرض 3 ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، ما زاد الضغط على وقف إطلاق نار هش بالفعل. الصحف تفاعلت مع التطورات هذه، فبعد يوم شهد خروج حشود ضخمة في مدينة قم لتشييع جثمان الزعيم الإيراني الراحل علي خامنئي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت سلسلة من الهجمات تهدف إلى تكبيد إيران تكلفة باهظة. هل تدشن قمة أنقرة مرحلة جديدة في تاريخ الناتو؟ كيف عززت تركيا موقعها داخل الحلف؟ ومن هي الأطراف؟ وما هي الملفات التي ستسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة للحلف؟ في قراءة تركية لقمة الناتو، ترى كاتبة تركية في مقال بصحيفة مليات أن إدراج منتدى الصناعات الدفاعية للمرة الأولى ضمن البرنامج الرسمي للقمة لا يمثل مجرد تعديل في جدول الأعمال، بل يعكس تحولا في عقلية الناتو، إذ انتقل الحلف من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التركيز على آليات تنفيذها. مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في إسطنبول يتحدث عما أسماه التحول في مكانة تركيا داخل حلف الناتو، معتبرا أنها انتقلت خلال السنوات الأخيرة من العضو المثير للجدل إلى شريك يزداد أهمية في معادلته الأمنية بفعل التحولات الجيوسياسية التي شهدها العالم. مقال بصحيفة حريات قال إن قمة أنقرة تكتسب أهمية إضافية لتزامنها مع أول زيارة ثنائية لرئيس أمريكي إلى تركيا منذ 17 عاما، معتبرة أن لقاء ترامب وإردوغان يعني إعادة فتح ملفات رئيسة في العلاقات بين البلدين أسماء.
1: وخلدون أيضا قراءة في الصحف تتناول الوضع السياسي بألمانيا وكذلك تجربة صينية ناجحة تعزز ثالوثها النووي، ما هي التفاصيل؟
0: صحيفة تشاينا ديلي أشارت إلى أن البحرية الصينية أطلقت يوم 6 يوليو صاروخا باليستيا عابرا للقارات من غواصة نووية حاملا رأسا تدريبيا سقط بدقة في المنطقة المحددة بالمحيط الهادئ. صحيفة هوان تشيو تحدثت عن البعد الاستراتيجي للتجربة معتبرة أنها تمثل خطوة جديدة في تطور الثالوث النووي الصيني البري والبحري والجوي. بكين تحاول حسب جلوبال تايمز الصينية تقديم هذه القوة ضمن إطار دفاعي يهدف إلى منع الحروب عبر الردع. حزب البديل الألماني يتغير. صحيفة ديت سايت الألمانية قالت إن من راقب حزب البديل قبل 10 سنوات سيندهش بحق من مؤتمره الأخير، فبدل الفوضى التي كانت تميز مؤتمراته الماضية بدأ مؤتمره هذا العام يسير بانضباط نحو هدف محدد تشكيل قيادة جديدة دون إثارة فضيحة قبل الانتخابات المحلية في سبتمبر المقبل. هذا ما في جولتنا أسماء.
1: شكرا جزيلا لك خلدون على هذه الجولة إلى يوم غد و قراءة أخرى في أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية. والآن الموعد يتجدد بيومية الفلاح والجزء الأول.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
2: دائما في موضوعنا هذا الأسبوع في هذا النص الأول من ميتنا على القملة ديال شجر الحواميض، ومن بعد ما تكلمنا في هذا اليومين الفات على الأهمية ديالها وفين تتكون والنوع ديالها في بلادنا وكيفاش تتعيش وشكون هما الأطوار والمراحل اللي تدوز منهم، يمكننا نتسألوا اليوم شكون هي الأضرار اللي يمكن لها تديرها في شجر الحواميض ديالنا. اولا خاصنا ناكدوا على ان القمله تيمكن لها تعيش في جميع الاطراف ديال الشجره ماشي غير على الغله ديال الليمون.

0: هكذا يمكن نلقاوها في الجدع والفروع الكبار ديال الشجره، وكذلك في العراش والورق والحب الصغير من بعد ما يبدا يعقد والغلام اللي تبدا تكبر، وفي المحل اللي تتلصق فيه الجمله تتولي صفراء بسبب واحد الماده تتلقاها الجمله حداها. وهكذا الا كانت الجمله كثيره في الشجره وطولات فيها بلا ما يحاول الفلاح يحارب ضدها، يمكن الشجره تطيح الورق ديالها كله او يبسو لها العراش ديالها وتموت كاع الا ما كان حتى شي تدخل من طرف المنتج في الوقت المناسب. وهذا الشيء كنا تنشوفوه هذه شي عشرات السنين في بعض النواحي بحال ناحيه الغرب في بعض الفيرمات اللي كانوا مهمولين. اما الضرر اللي باين واللي تيمكن له يوقع غالبا كل عام عند العديد من الفلاحة ديالنا هو القملة اللاصقة في الغلة واللي ما يمكن لا تحيد لا بشيتة ولا بروسة في ستاسيونات ديال التلفيف، وهكذا إذن تتولي ما صالحاش للتصدير وحتى الكاليب ديالها تيكون ناقص وتيخليها ما مقبولاش حتى في السوق الداخلي ديالنا. وبينات بعض الإحصائيات أن ما بين 10 حتى 15% ديال الغلة ديال الليمون، أي ما بين العشور حتى السدوس ديال الليمون، تيمكن يضيعوا كل عام في بعض النواحي الفلاحية بلادنا.
1: ملاحظة اليوم
0: كلامنا على الخسائر والأضرار اللي يمكن الجملة تسببهم الشجر الحامض في بلادنا، قلنا أن الجملة من بعد ما تلصق في الورقة مثلا أو في الليمونات تبدأ تصفر البلاصة فاش لاصقها بسبب هذيك المادة اللي تطلقها الجملة في عملية التغذية ديالها. وهاد القضية إلا زدناها على التعطل اللي تيوقع للورق ديال الشجرة في التنفس ديالها واستهلاك الماء والمواد المغذية، غادي نفهموا أن الجملة إلا كتات بزاف في الشجرة يمكن توصلها حتى للموت والليبوس الكامل. فواش تعرف اخي المنتج ان في فيرما كانت مهموله في ناحيه سيدي قاسم هذه عشرات السنين كتار فيها القمل حتى ولا الفلاح ملزوم يحسك لها الجدوع الكبار ديالها مع العراش والورق، وما عاود طلع الشجر واسترجع التكوين ديالو والعراش ديالو حتى من بعد 3 سنين ولا 4 سنين من بعد.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.

0: صباح الخير لكل من التحق بنا في صباح الأخبار، ونواصل اللحظة بفقرة المؤشر. وفي السياسة الجبائية لا تكفي الأرقام لإصدار الأحكام، فقد ترتفع الإيرادات الضريبية إلى مستويات قياسية، ومع ذلك يبقى السؤال مطروحا: هل يتحمل الجميع نصيبه العادل من الضريبة؟ مع اقتراب نهاية ولاية حكومة عزيز أخنوش يبدو أن الإصلاح الجبائي حقق نجاحا واضحا في تعبئة الموارد، لكنه لم يحسم بعد معركة العدالة الضريبية، وهي المعيار الحقيقي لأي إصلاح يسعى إلى تعزيز الثقة بين الدولة والملزمين. وهو تساؤل يطرحه زهير التومي في هذا الركن المؤشر.
1: في خريف الولاية الحكومية يصعب إنكار أن الإصلاح الجبائي في المغرب حقق نتائج مالية مبهرة، فالأرقام تتحدث عن نفسها بعد أن بلغت الإيرادات الضريبية الخام سنة 2025 حوالي 295 مليار درهم، بزيادة تقارب 19% مقارنة بالسنة السابقة، متجاوزة الأهداف التي حددها قانون المالية بفارق مريح. كما وصلت الإيرادات الضريبية منحها التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بعدما اقتربت من ملامسة سقف 156 مليار درهم بزيادة بلغت 8%، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع بحكم دينامية النمو القوي المتوقع خلال هذه السنة. هذه المؤشرات تعكس بلا شك تحسنا في مردودية الإدارة الجبائية ونجاحا في توسيع التحصيل وتعزيز الامتثال الضريبي، كما تؤكد أن الإصلاحات الإدارية والرقمية التي باشرتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها. ويكفي هنا تتبع تطور إيرادات الضريبة على الشركات إلى جانب استمرار ارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة لتأكيد هذا المعطى. لكن السؤال الجوهري بنظري هنا ليس كم جمعت الدولة من الضرائب، بل من يؤدي هذه الضرائب، وهل يتقاسم الجميع العبء الضريبي بعدالة؟ هنا تبدأ الصورة الوردية في فقدان بريقها وتفقد الحصيلة الإيجابية وقعها، لأن العدالة الجبائية لا تقاس فقط بحجم الإيرادات، بل بمدى توزيعها العادل بين مختلف الفئات من الملزمين. فما يزال الاقتصاد غير المهيكل الذي يمثل نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي خارج المنظومة الضريبية إلى حد كبير، بينما يستمر التهرب الضريبي بأشكاله المختلفة في حرمان خزينة الدولة من موارد مهمة. والنتيجة أن الفئات الأكثر انضباطاً وفي مقدمتها الموظفون والأجراء تظل الحلقة الأكثر التزاماً في المنظومة الضريبية، بحكم أن الضريبة على الدخل تقتطع مباشرة من المصدر، خاصة الأجور، دون إمكانية كبيرة للمناورة أو التهرب، في حين يستفيد ملزمون آخرون من ثغرات قانونية أو من ضعف الرقابة أو من العمل خارج الاقتصاد المنظم. صحيح أن الحكومة باشرت مراجعة للضريبة على الدخل وخففت العبء عن بعض الفئات، وهي خطوة إيجابية، لكنها لا تغير جوهر الإشكال. فالإصلاح الحقيقي لا يقتصر على تعديل تقني وطفيف لنسب بالاقتطاع والخصم، بل يبدأ عندما يصبح جميع الملزمين خاضعين للقواعد نفسها في الاستهداف والإعفاء في التحصيل والتصريح، دون إغفال المراقبة والزجر بالنسبة للمخالفين. لقد نجحت الحكومة في سنواتها الأخيرة في تحسين المداخيل الجبائية بشكل واضح، وهو إنجاز لا يمكن التقليل من أهميته، خاصة في ظل تزايد حاجيات تمويل الاستثمار العمومي والحماية الاجتماعية. غير أن نجاح أي إصلاح جبائي لن يكتمل بتضخيم الإيرادات لوحدها، بل بقدرته على ترسيخ الثقة بين الدولة ودافعي الضرائب، وإقناعهم بأن الضريبة ليست مجرد واجب مالي، وإنما عقد مواطنة يقوم على الإنصاف قبل التحصيل.
0: المؤشر ومواد أخرى يمكنكم متابعتها على موقعنا ميديا. صباح الأخبار شرف على نهايته، شكرا لكل من اتبعنا ولكل من التحق بنا الآن. بقية متابعة طيبة لبرامجنا. يمكنكم أيضا متابعة الأخبار ومواد ميديا على موقعنا أو على منصات التواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: population. Et il y en a qui se disent, ah ben, est-ce que j'aurai la chance un jour de pouvoir acquérir ces articles-là? Moi, je dis à ces gens-là, oui, vous pourrez avec maquette, parce que c'est des tenues qui sont portées une fois, deux fois, et finalement qui sont à prix abordable, toujours de qualité.
1: Au Sénégal, la seconde main reste associée à des vêtements premier prix et la plateforme entend changer cette image.
2: Alors, souvenez-vous, vous amenez le stock comme convenu.
1: Oui, pour les créateurs, c'est aussi une nouvelle opportunité.
2: C'est des pièces de la collection de la Milan Fashion Week.
1: Ousseino Owens Ndiaye, fondateur de la marque Owens.
2: Le nom de la collection, c'était Seconda Stella. C'est très innovateur parce qu'avant la seconde main, pour en avoir, c'était les gens partaient au marché. Acheter de la friperie, mais c'était pas aussi bien présenté. C'est vraiment de la seconde main de luxe. Vous avez vu la qualité des vêtements, la mise en boutique. Ça fait un autre marché qui est totalement différent du mien. Ça peut être que bénéfique pour la maison Owens.
1: En 6 mois, plus de 200 robes ont trouvé preneur sur maquette. Selon l'entreprise, ces ventes ont permis d'éviter l'émission de plus de 6 tonnes de CO2. Prochaine étape, s'implanter en Côte d'Ivoire, au Bénin, puis dans les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest. À Dakar pour Midi 1, Addison Fernandez.
3: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
4: Matin Info, Mélanie Pinto.
5: Bientôt le retour de l'actualité sur Midi 1 où nous reviendrons sur cette vague de chaleur. On fait justement un point sur la météo agricole.
6: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في جل النواحي الساحليه بحال حتى في الاطلس الكبير وناحيه العيون اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش الريح غادي يصوت غربي وشمالي في عامه المناطق ما عدا في الريف درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه الرطوبة في الجو هابطة والجو ناشف في جل النواحي قل من 30% ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار طالعة لنفس المستوى بحال ديال هاد الأيام القليلة الفايتة ما بين 29-48 درجة في واد الذهب ما بين 30-39 درجة في اللوكوس ما بين 30-41 درجة في دكالة ما بين 31-41 درجة في ناحية السوس ما بين 33-38 درجة في ناحية الريف ما بين 34-41 درجة في ناحية عبدة ما بين 36-41 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 37-41 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 38-42 درجة في تافيلالت 39-40 درجة في الشوية ما بين 39-41 درجة في الغرب ما بين 39-46 درجة في الساقية الحمراء ما بين 40-43 درجة في ناحية الحوز ما بين 41-43 درجة في ناحية الضرعة و 43-44 درجة في ناحية التادلة وفي هذا الطقس زراعات الخضرة ديال الصيف كلهم مهددين بتكاثر الدود اللي تيجي من فصلتو اللي تيهجم على هاد الزرعات وتياكل لهم الورد وحتى النوارة بعض المرات إلا ما خديناش منه الاحتياط بكل الوسائل بحال الفخاخ المضويين اللي تيجبدوه عندهم في الليل ويمكن يقللوا من العدد ديالو ولكن حتى بالأدوية الخاصة والمرخصة ضده وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
5: Mahfoud Oul Salek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al-khair, Mahfoud.
7: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, Moustami'ina. Ahlan bikoum ila anawin al-nashra. في المغرب موجة الحر تتواصل بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الخميس. موجة الحر تتزامن مع ذروة التنقلات والعطل وارتفاع الإقبال على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، ما يسلط الضوء على أهمية المراقبة الصحية للأغذية. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان تعلن استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية. القرار يأتي بعد تخفيض محكمة الاستئناف مدة عدم أهليتها للترشح في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى المحاكم الفرنسية. وسط

تحديات أمنية متصاعدة تشهدها الساحة الدولية. القمة 36 لحلف شمال الأطلسي تتواصل بأنقرة لليوم الثاني.

0: ارتفاع كبير في درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الخميس، ستصل في بعض المناطق 47 درجة مئوية. تأتي هذه الموجة من الحر تزامنا مع ذروة التنقلات والعطل الصيفية وارتفاع الإقبال على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والأسواق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية احترام شروط حفظ وتخزين الأغذية وسلسلة التبريد وتشديد المراقبة الصحية للحد من مخاطر التسممات الغذائية التي ترتفع احتمالاتها مع درجات الحرارة المرتفعة. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
1: توالي هذه الموجة ديال الحرارة المفرطة كيتزامن كذلك مع موسم الصيف والسفر والعطلة، أي تقصير في حفظ المأكولات ولا في التبريد ولا في النظافة يقدر يسبب في تسممات غذائية، خصوصا مع الإقبال الكبير ديال المستهلكين. من هذا المنطق كنعتقد بأن السلطات المختصة خاصة تكثف المراقبة ديالها وتقوم بجولات تفتيشية أكثر، تأخذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ما كيحترم شيء شروط السلامة الصحية. وكتبقى دائما جمعية حماية المستهلك عندها واحد الدور مهم من خلال التوعية ديال المستهلكين بالمخاطر ديال الاستهلاك والمأكولات اللي هي ما محفوظة شيء بطريقة سليمة، وكذلك نشر نصائح باش يعرف المستهلك كيفاش يختار المحلات اللي كتحترم النظافة. وهذا ما تقوم به الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك من خلال النشرات ديالها، الصفحات ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكنعتقد بأنه هذا مهم جدا بالإضافة لاستقبال الشكايات ديال المواطنين ومتابعتها مع الجهات المختصة، ويبلغوا كذلك على أي مخالفة أو حالة تسمم غذائي اللي هما كيلاحظوها، لأن الوقاية هي أحسن وسيلة باش يمكن لنا نضمن الصحة للمستهلك.
0: في الشأن المغربي، دائما صادق مجلس المستشارين بالأغلبية في جلسة تشريعية عقدها أمس على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية، واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي التعديلات التي تقدم بها مجلس النواب على النص التشريعي والتي شملت مقتضيات بعض المواد وإعادة ترتيبها وتحيين الإحالات الواردة بها. نواصل مغاربيا بشأن ليبي. بعد سنوات من تعثر المبادرات السياسية وتعدد الوسطاء، كشفت وكالة رويترز عن تحرك باكستاني تقوده إسلام أباد للتوسط بين طرفي الأزمة الليبية ضمن مساع لإحياء مسار توحيد المؤسسات والوصول إلى صيغة توافقية جديدة وسط حديث عن دعم إقليمي ودولي لهذه الجهود. المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات حول فرص نجاح أي وساطة جديدة في ظل تشابك المصالح الداخلية والخارجية ومدى قدرة الليبيين على استثمارها لتجاوز الانقسام السياسي. حول فرص الوساطة الباكستانية في ظل تعقيدات المشهد الليبي، نستمع لتوضيحات المحلل السياسي عميد كلية العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة نالوت إلياس الباروني، تحدث من مدينة نالوت ليوسف النعماني.
2: الأزمة الليبية تم تداولها من القوى الإقليمية والدولية، هناك أطراف دولية تسعى إلى أن تكون هناك لها دور في حل الأزمة الليبية، ولا شك أن باكستان دولة لها مكانة دولية سواء على مستوى الأوروبي والأمريكي، وفي نفس الوقت أيضا ما قامت به دور الفعال في الأزمة الإيرانية الأخيرة والدور الذي برز فيه. وبالتالي بإمكان هنا باكستان تلعب دور الوسيط أو الدور الذي يحاول جمع الأطراف في حل أمثل وأنسب للأزمة الليبية بدون الرجوع إلى ما يعرف بالمراحل الانتقالية، أو بمعنى كيف تستطيع أن تصل الفكرة إلى أن يكون هناك استرتاع الدستور والذهاب فورا إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية. بالتالي هنا بالإمكان أن تلعب باكستان دور بارز بهذه الأزمة في ظل تشابك وتعقيد المشهد السياسي والأمني على مستوى الإقليمي والدولي في وجهة النظر إدارة الملف الليبي.
0: وجهتنا الآن فرنسا، حيث أعلنت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أمس استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار

0: قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم البلاد. نتابع التفاصيل في تقرير نور الدين إيجاجان.
1: مثبتة بتهم أكدتها مجددا محكمة الاستئناف الفرنسية تحاصر ماري لوبين أحكام المنع من الترشح للرئاسيات لمدة 15 شهرا نافذا والمراقبة بواسطة سوار إلكتروني بسبب اختلاس أموال عامة بين سنتي 2004 و2016. ورغم تثبيت الحكم إلا أنه جاء مخففا على ما سطرته المحكمة الابتدائية بعدما خفضت حكم عدم أهلية الترشح من 5 سنوات إلى 15 شهرا فقط، أمر دفع بمحامي ماري لوبين إلى التفاؤل بخصوص مستقبل القضية.
2: نحن سعيدون، هذه بداية جيدة، أخذنا علما بقرار المحكمة ويمثل هذا القرار الجديد تحولا كبيرا.
1: في المقابل وصفت المحكمة الأفعال المنسوبة لماري لوبين بأنها خطيرة، إلا أن تلاوة الحكم أكدت أن عقوبة عدم الأهلية للترشح رعيت فيها مبادئ حرية الترشح وحرية اختيار الناخبين. بوغيس فالو البرلماني الاشتراكي لا يوافق المحكمة رأيها.
3: خلاصة هذه المحكمة هي أن ماري لوبين مذنبة لمرتين تتم متابعتها باختلاس أموال عمومية تخص الفرنسيات والفرنسيين.
1: قرار محكمة الاستئناف في باريس كان محل ترقب الطبقة السياسية الفرنسية، خصوصا أن الجبهة الوطنية صارت في العام 2024 أكبر كتلة في الجمعية الوطنية الفرنسية.
0: غادر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دمشق مختتما زيارة رسمية استمرت يومين تعد الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، وحملت رسائل سياسية واقتصادية تعكس انخراطا فرنسيا متزايدا في دعم المرحلة الانتقالية. نختم من أنقرة. في ثاني أيامها تتواصل أشغال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي التي تحتضنها تركيا وسط تحديات أمنية متصاعدة تشهدها الساحة الدولية وضغوط متزايدة لتعزيز الجاهزية الدفاعية للحلف. عن هذا الجانب نستمع لتعليق أسامة البشير المتخصص في الشؤون الروسية الأوكرانية والأوروبية الشرقية، تحدث من صوفيا ليوسف النعماني.
4: يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو وسط ضغوط أمريكية على أوروبا تتجدد عبر كل اجتماع لزيادة الإنفاق الدفاعي وتحمل المسؤولية أكبر عن أمن القارة. طبعا هناك ملفات كثيرة على الطاولة. أعلنت دول الناتو عن تطوير صناعاتها العسكرية وإنتاج الأسلحة المتطورة والدفاعية، وهذا يعني أن الغرب بدأ يعتمد على نفسه أكثر من اعتماده على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد حرب أوكرانيا عندما تخلى ترامب عن الغرب. بدأت أوروبا صناعة السلاح المتطور والإنتاج الدفاعي. أما تركيا هي أيضا مصدرة، تريد أن تتصدر المشهد بتطوير سلاحها وكدولة مصدرة للسلاح. هذا ما يريده أردوغان، حيث لديها صناعات عسكرية كبيرة ومتطورة أيضا. هذه الملفات موجودة على الطاولة، وطبعا الملف الإيراني الذي شغل المنطقة لمدة شهور.
0: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
5: ميرسي à vous, Mahfoud Oulsalek, pour ce journal complet. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Il est 7h10 sur Média. Merci d'être avec nous tout de suite. On va parler sport et bien évidemment football. C'est Sport Matin avec Hassan Jabiri. Bien le bonjour Hassan.
6: Bonsoir Khir Milani.
5: Et ce matin, on parle du Maroc qui peaufine son jeu et s'entraîne fort avant d'affronter la France, ça sera demain soir.
6: تمنى المنتخب الوطني المغربي ينهي اليوم تحضيراته للمواجهة الحاسمة منتخب فرنسا غدا برسم ربع نهائي المونديال. سيجري حصصا تدريبية أخيرة ستشكل فرصة للناخب المغربي محمد وهبي لحسم اختياراته النهائية، فضلا عن ضبط التشكيلة الأساسية ورسم معالم الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد. هذا ويعقد الناخب المغربي محمد وهبي ندوة صحفية مساء اليوم يكشف خلالها أخر مستجدات المنتخب ويقدم قراءته للمواجهة التي تنتظرها جماهير كرة القدم المغربية بكثير من التفاؤل. هذا وكان أسود الأطلس قد أجروا أمس حصصا تدريبية قبل أخيرة بمركز ريفولوشن ترينينج سنتر، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التقنية والتكتيكية بهدف مواصلة تجهيز اللاعبين ووضع آخر اللمسات قبل اللقاء أمام المنتخب الفرنسي. المجموعة المغربية التي تبدو جاهزة لرفع التحدي، نستمع بهذا الخصوص للاعب بالمنتخب الوطني المغربي شمس الدين طالبي.
7: ستكون مباراة كبيرة ضد أحد أفضل الفرق في العالم.

0: العالم حاليا. نستعد كما فعلنا منذ بداية هذه المنافسة بكامل قوتنا، وكل شيء ممكن. مفتاح التأهل هو أن نلعب بطريقتنا وعدم الخوف، وإن شاء الله سيكون كل شيء على ما يرام. شاهدنا بعض اللقطات، كما يعلم الجميع إنه فريق كرة قدم رائع ومن بين الأفضل. نحن أيضا فريق كبير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل.
1: مباراة المغرب فرنسا برسم ربع نهائي المونديال تقام غدا على أرضية ملعب بوسطن بداية من 9 ليلا بالتوقيت المغربي. ارتباطا بهذا اللقاء، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. سيساعده مواطنا خوان بابلو بالاتي وغابرييل شادي. والمنتخب المغربي بات الممثل الوحيد للمنتخبات الإفريقية والعربية في المونديال مع اكتمال مباريات ثمن النهائي. برنامج ثمن النهائي الذي حمل في ختام مبارياته كل معاني الإثارة بين فرحة اكتملت وحلم انكسر في آخر اللحظات. ففي أتلانتا وقف المنتخب المصري على بعد دقائق قليلة من بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه وإقصاء بطل العالم منتخب الأرجنتين، قبل أن يقلب رفاق ليونيل ميسي الطاولة على منتخب الفراعنة في آخر اللحظات. تقدم زملاء محمد صلاح في أول 67 دقيقة بهدف ياسر إبراهيم وأيضا اللاعب مصطفى عبد الرؤوف، علما أن ليونيل ميسي كان أضاع ضربة جزاء للأرجنتين، لكن خبرة الأرجنتينيين قالت كلمتها والمباراة تدخل دقائقها 10 الأخيرة. كريستيان روميرو قلص النتيجة في الدقيقة 79، ميسي سجل التعادل بعدها بخمس دقائق. وفي الوقت بدل الضائع غير إنسو فرنانديز وجهة التأهل نحو منتخب بلاده وهو يسجل هدف الفوز الثالث. مدرب المنتخب المصري حسام حسن وعقب المباراة وجه انتقادات حادة للتحكيم والتنظيم، معتبرا أن منتخب بلاده تعرض للظلم وأن عددا من القرارات أثرت على نتيجة اللقاء. نستمع لحسام حسن.
2: اجتهدنا وكنا الأفضل من حامل اللقب، كنا الأفضل في كل شيء، ولكن النتيجة كانت فيها مؤثرات مش خارجية، داخلية جوه الملعب وخارجية قبل الماتش. واضح ان الضغوطات اللي اتعملت على الحكم قبل المباراة من الجانب الأرجنتيني نجحت، ان كانوا معترضين على الحكم وعشان فرنسا ومش فرنسا. انا بقول ان احنا كنا من حقنا ان احنا نكسب، ومش عايز اقول هارد لك لينا، لا احنا طلعنا بشرف، شرف من ناحيتنا، لكن النتيجة غير النتيجة المؤثرة، غير بعيد عن الفير بلاي اللي بيلعب عليه الاتحاد الفيفا. النهاردة ما فيش ريسبكت ولا في فير بلاي.
1: منتخب الأرجنتين وفي ربع النهائي سيكون خصما لمنتخب سويسرا الذي عبر للمرة الأولى إلى هذا الدور منذ نسخة العام 54-900 بعد ملحمة حسمتها ضربة الترجيح أمام كولومبيا 4-3 في أعقاب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0. ومع اكتمال مباريات ثمن النهائي يكون برنامج ربع النهائي على الشكل التالي: غدا الخميس المنتخب الوطني المغربي يواجه نظيره الفرنسي، المنافسة تتواصل الجمعة بلقاء إسبانيا ضد بلجيكا، فيما تلعب النرويج ضد إنجلترا بعد غدنا السبت، وفجر السبت الأحد تلتقي الأرجنتين بسويسرا. مع المونديال دائما ومع انتهاء مباريات ثمن النهائي على مستوى ترتيب الهدافين، يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب هدافي المونديال برصيد 8 أهداف، متقدما بهدف واحد على الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند، كما عزز ميسي رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ نهائيات المونديال بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفا. مع أخبار المونديال دائما والمنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي، حيث سيفتقد منتخب بلجيكا لخدمات لاعبه أمادو أونانا عن بقية المشوار بعدما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة حسب ما أعلنه الاتحاد البلجيكي أمس، وكان اللاعب خرج مصابا بعد 20 دقيقة من اللعب خلال مباراة ثمن النهائي التي فاز بها منتخب الشياطين الحمر على الولايات المتحدة الأمريكية 4-1. بعيدا عن المونديال، في كرة القدم المغربية يواجه فريق الجيش الملكي اليوم جرى استاد المغربي برسم مؤجل دور سدسي عشر نهائي كأس العرش. المباراة هذه تأتي بعد رحيل المدرب البرتغالي ألكسندر دو سانتوس عن الفريق العسكري. سيعوضه مؤقتا اليوم هشام الصحفي الذي يشرف على تدريب فريق أقل من 23 سنة بالنادي العسكري. هذا ويسعى فريق الجيش الملكي إلى مواصلة مشواره في المسابقة بعدما فشل في التتويج بلقب البطولة الاحترافية، وهو ينهي الموسم في المركز الرابع نتيجة حرمت الفريق من ضمان بطاقة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم القادم. في أخبار المدربين، بدأ الإطار الوطني المغربي الحسين عموتة مهمته رسميا مدربا

0: النادي الأهلي المصري بعد تقديمه أمس رسميا خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة. وأكد عموت أن تدريب الأهلي يمثل تحديا كبيرا ومسؤولية مضاعفة، مشددا على أن هدفه هو المنافسة على جميع الألقاب وإسعاد جماهير النادي. نستمع لتصريح أو مقتطف من تصريح عموت في الندوة الصحفية.
1: طبعا كل الشكر لإدارة النادي وخاصة يعني الرئيس النادي الكابتن السيد الخطيب. أنا أعرف لأنه الجماهير يعني لا ترتاح إلا بالانتصارات وبالألقاب، ونحن يعني جميعا متفقين للإخوان كلهم التحقوا والطاقم التقني الموجود هنا قدامنا على أساس إن شاء الله، ونتمنى أن نكون يعني عند حسن يعني ظن إدارة أولا والجمهور والإعلاميين المتابعين للأهلي، وأننا نقدم يعني موسم يليق بسمعة النادي.
0: دوليا، قررت اللجنة الأولمبية الدولية رفع القيود المفروضة على الرياضيين الروس بسبب غزو أوكرانيا، وسيتمكنون بالتالي من العودة إلى الرياضات الجماعية والمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 28 و2000، لكن من دون النشيد الوطني والعالمي في الوقت الراهن، وفق ما أعلنته اللجنة بالأمس. بيان صادر عن اللجنة الأولمبية أوضح أن إعادة الإجماج التي أوصت بها اعتبارا من الآن للاتحادات الدولية كل في مجاله ستواكبها متطلبات خاصة فيما يتعلق بمتابعة مكافحة المنشطات، بحيث سيتعين على كل رياضي روسي الخضوع لعدة فحوص قبل استئناف المشاركة. حديث عن كرة المضرب اللحظة، حيث بلغ الإيطالي يانيك سينيرا المصنف أول عالميا الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون، مواصلا حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على الألماني يان لينارد شتروف بثلاث مجموعات دون رد في المربع الذهبي. سيكون سينير خصما في قمة مثيرة للنجم السربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تأهل بصعوبة على حساب الكندي فيليكس هوجي الياسيم بثلاث جولات لاثنتين في مباراة استمرت لخمس ساعات وأربع عشرة دقيقة. ونختم برياضة الغولف، حيث انطلقت أمس رسميا منافسة الدورة 21 لكأس العرش للغولف بمشاركة 12 ناديا يمثلون مختلف جهات المملكة وسط منافسة قوية على اللقب. نادي الغولف الملكي دار السلام حامل اللقب تصدر الترتيب المؤقت عقب الجولة الأولى من التصفيات، متبوعا بنادي غولف بالم غولف كازابلانكا في المركز الثاني، ثم نادي مونتغومري بن الرباط. هذا وشهدت منافسة أمس تألق محمد محمو عن نادي الغولف الملكي دار السلام بتسجيله أفضل بطاقة، فضلا عن كل من أدم بريزنو وصوفيا الشريف سقلي ليساهموا في منح حامل اللقب أفضلية مبكرة. المنافسة تتواصل اليوم بإجراء الجولة الثانية التي ستحسم هوية الأندية الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل، تعود بعده باقي فقرات ماتانفو لتتواصل رفقة ميلاني بينتو.
2: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميدي آن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية.
3: ماتانفو ميلاني بينتو. Merci de votre fidélité à Medi Un. Un mot à présent ce matin. Artefact. Ce terme s'impose dans le langage de l'intelligence artificielle. Une bascule majeure se dessine. L'IA ne se contente plus de répondre. Elle produit, fabrique des textes, des images, des vidéos, des lignes de code, des documents, parfois même des fausses traces numériques. Ce sont des objets qui circulent dans nos entreprises, nos médias et dans notre quotidien. L'enjeu est donc crucial, savoir ce qui a été créé par une machine, comment cela a été produit. Bref, avec les artefacts, l'IA entre dans le réel. Pierre Boussel en parle dans le magazine de l'intelligence artificielle.
4: Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Nous commençons cette semaine avec la Chine et le géant chinois Alibaba qui a décidé d'interdire à ses employés l'usage de Claude Code. C'est l'outil de programmation qui a été développé par la firme américaine.

0: Agro, au Casa Green Golf ou encore au Royal Country Golf de Tanger. Le vice-président de la Fédération marocaine de golf, Mustapha Zine, a souligné que cette édition s'inscrit dans la stratégie menée sous l'impulsion du prince Moulay Rachid pour développer la pratique du golf et favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs. Une politique qui porte déjà ses fruits avec une présence de plus en plus importante de jeunes talents au sein des clubs engagés. De son côté, le président de la commission d'organisation, Jalil Benazouz, a rappelé que la Coupe du Trône demeure la référence du golf amateur marocain. Il s'attend à une édition particulièrement relevé, porté par 12 clubs qualifiés au terme d'une saison de compétition. Disputée jusqu'au 11 juillet, cette 21e édition mettra également en lumière plusieurs joueurs classés au niveau mondial amateur, confirmant les progrès constants du golf marocain.
1: Et merci beaucoup Montsef Zamrad pour ce tour d'horizon des petites balles de grande taille, de différentes couleurs ce matin dans cette première édition de Sport Matin. On vous retrouve pour une seconde édition, ça sera à 8h40. Restez avec nous.
2: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ses territoires? Le 24 juillet 2026 à Errachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.
3: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Et dans un instant, ça sera le retour de l'actualité avec Mahfoudoul Salek. Mais tout de suite, c'est d'abord la météo.
4: بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى صافية بكافة عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة تسجل بالرباط، 33 درجة بكل من الدار البيضاء ناظور وأسفي، 40 درجة بوجدة، 41 درجة بفاس، بالراشدية والعيون 39 درجة، و43 درجة أعلى المعدلات مرتقبة بمراكش وبني ملال. الجزائر سيكون الطقس صحوا بأغلبية المدن، 34 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة مرتقبة بكل من عنابة وقسنطينة وتيارت، 42 درجة بشلف وبسكرة، و40 درجة بتمن راست وغردايا. في تونس سماء صافية بكافة أنحاء البلاد، 36 درجة مرتقبة بتونس العاصمة والقصرين، 33 درجة مرتقبة بقابس ومدنين وجربة، سوسة والمنستير 34 درجة، و41 درجة أعلى المعدلات تسجل بتوزر.
1: Et comme promis, 8h tout pile, l'heure de votre journal avec Mahfoudoul Salek. Sbah al-khair Mahfoud.
5: Sbah al-khair Mélanie, sbah al-khair Moustami'in al-Kiram. Ahlan bikum ila anawin al-Nashrah. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردا على ضربات أمريكية استهدفت أكثر من 80 هدفا إيرانيا بينها أنظمة دفاع. التصعيد يأتي ردا على استهداف طهران سفنا في مضيق هرمز. مجددا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذر من أن تزويد تركيا بمقاتلات F-35 من شأنه أن ينسف توازن القوى في الشرق الأوسط. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن ستنظر في بيع هذه المقاتلات لأنقرة. أمام التحديات المالية المتزايدة للجزائر، صندوق النقد الدولي يحذر من تآكل الهوامش الاقتصادية ويدعو السلطات الجزائرية لإصلاحات مالية واسعة. الصندوق يوصي كذلك بتشديد السياسة المالية للبلاد في ظل اتساع عجز الحساب الجاري. وفي رياضة الثامنة، نهتم بنتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم. الأرجنتين تتجاوز مصر بصعوبة وتضرب موعدا في ربع النهائي مع سويسرا المتأهلة بضربات الترجيح على حساب كولومبيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في مؤشر على تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردا على ضربات أمريكية استهدفت

0: أكثر من 80 هدفا له، وذلك على إثر هجمات استهدفت 3 سفن في مضيق هرمز نسبت إلى طهران. نتابع التفاصيل معك أسماء بشري.
1: في اليوم 21 من توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 130 يوما على اندلاع الحرب، دخل

0: أن العملية جاءت ردا على الهجمات التي تعرضت لها 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. بعد دقائق لم يتأخر الرد الإيراني، إذ أعلن الحرس الثوري استهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية رئيسية في البحرين والكويت. وفي هذا السياق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سترد بحزم على الضربات الأمريكية، معتبرة أن واشنطن انتهكت مرارا مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. عودة المواجهة العسكرية في هذا التوقيت قد تعكس حسابات استراتيجية من إيران تتجاوز ساحة الصراع المباشر في ظل تنامي المخاوف من أزمة طاقية عالمية، وفق الخبير العسكري والاستراتيجي ناجي ملاعب.
1: يبدو أن إيران اكتشفت نقاط الضعف، وأهم نقطة ضعف هي ما تسببت به من أزمة طاقوية عالمية. بالتالي العودة إلى القتال هو حاليا مستبعد لدى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الانتخابات ونتيجة تكلفة القتال وكذلك الموافقة من الكونغرس. يعني اكتشفت هذه النقاط وتلعب عليها لزيادة الفاتورة.
0: وعدد فاتورة هذا الصراع لا يزال يسجل أرقاما قياسية، وتجاوزت 130 مليار دولار من الجانب الأمريكي. وموازاة مع هذا التصعيد الأخير، سارعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إلغاء الترخيص الذي كان يسمح مؤقتا بتخفيف العقوبات النفطية على إيران، ووصفت ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بالغير المقبول على الإطلاق، مؤكدة أن هذه التحركات ستكون لها عواقب وخيمة.
2: شكرا لك أسماء. سمع دوي انفجارات جديدة في البحرين اليوم بعد تفعيل صافرات الانذار الجوي للمرة الثالثة، تحذيرا من احتمال وقوع هجمات. وكانت طهران أعلنت استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين ردا على قصف أمريكي طال الأراضي الإيرانية. وقد دانت الكويت اليوم تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها بعد تصدي الجيش الكويتي لهجمات بالصواريخ والمسيرات، وإعلان إيران استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت ردا على ضربات واشنطن. وفي إيران، أفادت وكالة مهرة الإيرانية للأنباء اليوم بوقوع سلسلة من الانفجارات لم يتبين سببها بعد في مدينة بوشهر الساحلية التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران بعد تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن. وعلى وقع التوتر الجديد الأمريكي لإيران، انطلقت اليوم في العراق مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنائي، حيث ملأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف التي منها سينتقل النعش إلى مدينة كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مشهد وختام رحلة وداع امتدت قرابة أسبوع. نواصل من سوريا. غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دمشق مختتما زيارة رسمية استمرت يومين، حملت رسائل سياسية واقتصادية تعكس انخراطا فرنسيا متزايدا في دعم المرحلة الانتقالية. الزيارة شهدت انعقاد منتدى اقتصادي حول إعادة إعمار سوريا، واختتم بتوقيع 15 اتفاقية في مجالات مختلفة، كما أعلنت باريس استعدادها للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وإعادة هيكلة قطاعه المصرفي وإعادة أكثر من 50 مليون يورو من الأموال المصادرة من عائلة الأسد لتمويل مشاريع تنموية. من دمشق نتابع مراسلة يمن ديب.
3: أكد الرئيس أحمد الشرع أن اجتماع نخبة من رواد الصناعة والاقتصاد من سوريا وفرنسا يعكس الرغبة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وخلال كلمة له، أوضح الشرع أن زيارة ماكرون إلى دمشق تحمل أبعادا سياسية واقتصادية مهمة، وتمثل بداية مرحلة جديدة من الحوار والتعاون بين الجانبين.
4: نحن نمتلك موقعا استراتيجيا يصل البحر المتوسط بالخليج والعراق، وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا. وهنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي.
5: كما يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين في أقرب وقت ممكن، وإذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة.
3: من جانبه، أكد الرئيس ماكرون أن فرنسا تقف إلى جانب السوريين، معربا عن تأثره بالعودة إلى دمشق، مشددا على التزام بلاده بدعم سوريا حرة وذات سيادة.
6: إلى جانب المرحلة الأولى المتمثلة في إرساء الاستقرار وإعادة الإعمار، يكمن الهدف أيضا في جعل سوريا على المدى الطويل محورا إقليميا، أي جعلها فضاء تتطور فيه استراتيجيات أشمل، وحيث يمكن على وجه التحديد إرساء وبناء سلاسل لوجستية جديدة وتأسيس خطوط للطاقة أو للبيانات.

0: من شأنها أن تحد من المخاطر المتأصلة في دينامية عمل المنطقة اليوم.
1: وفي ختام المؤتمر الصحفي عقب توقيع الاتفاقيات، أشاد الشرع بقرار ماكرون مواصلة زيارته إلى دمشق رغم التفجير الذي شهدته العاصمة والذي أدانته وزارات خارجية بعض الدول العربية والعالم، وراح ضحيته عدد من المدنيين ورجال الأمن. ميديان يامنديب دمشق.
2: في شأن منفصل، حذر مجددا أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تزويد تركيا بمقاتلات F-35 من شأنه أن ينسف توازن القوى في الشرق الأوسط. من جهته وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، أعلن أمس رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستنظر في بيع هذه المقاتلات لتركيا إلى جانب رفع العقوبات المفروضة عليها. بين الموقفين يبرز التساؤل حول خلفيات هذا السجال. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات البروفيسور حسين ديك، أستاذ العلاقات الدولية الخبير بالشأن الإسرائيلي والأمريكي، تحدث من القدس الشرقية لنهى يوسف.
3: المعارضة الإسرائيلية ناتجة عن الدور التركي الواضح في سوريا وعودة سوريا كدولة مستقرة وقوية تربطها علاقات جيدة وقوية مع الإقليم خاصة مع تركيا، تحاول إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو توتير العلاقات ما بين الإدارة الأمريكية وتركيا والضغط من خلال الكونغرس الأمريكي لمنع إتمام صفقة طائرات F-35، ولكن بتقديري موضوع يتعدى ذلك. إسرائيل تدرك أن الوجود التركي والحضور التركي الإقليمي على صعيد منطقة الشرق الأوسط هو يحد ويجمد ويقضي على الطموحات الإسرائيلية التي تطلقها تل أبيب نحو تغيير خارطة الشرق الأوسط. هذا ما يزعج بنيامين نتنياهو، وبين الحين والآخر يصدر تصريحات من هنا وهناك ضد الدولة التركية. أحيانا نعترف إسرائيل بما يعرف بإبادة الأرمن، وأحيانا تطلق التصريحات ضد التدخل التركي في المنطقة وفي سوريا، وهي مقتنعة تماما أن الحضور التركي والقوة الاستراتيجية لتركيا على صعيد المنطقة تؤدي إلى تحجيم الدور الإسرائيلي والقضاء على التطلعات التوسعية لدولة إسرائيل في المنطقة.
2: نفتح الآن الملف المغاربي ونبدأه بالعلاقات المغربية الأمريكية، حيث أقامت البحرية الملكية الاثنين في نيويورك حفل استقبال على متن الفرقاطة محمد السادس، وذلك بمناسبة مشاركتها في الاستعراض البحري الدولي المنظم ضمن الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. بهذه المناسبة أكد اللواء البحري المصطفى طرزي أن هذه المشاركة تجسد عمق الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ومن جانبه جدد السفير الأمريكي بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث تأكيد دعم الرئيس دونالد ترامب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وبدوره أشاد السفير المغربي بواشنطن يوسف العمراني بالدعم الأمريكي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا لحل النزاع حول الصحراء المغربية. نواصل من الجزائر. دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى تنفيذ إصلاح مالي واسع، معتبراً أن تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود بات ضرورة ملحة في ظل تآكل الهوامش المالية والخارجية. وبعد اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، أوصت بعثة الصندوق بتشديد السياسة المالية في ظل اتساع عجز الحساب الجاري وتجنب اللجوء إلى التمويل النقدي لعجز الميزانية مع تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية. حول هذه الدعوة سياقها ودلالتها بالنسبة للاقتصاد الجزائري نستمع لتوضيحات المحلل الاقتصادي والمالي بسام النايفر متحدثا من تونس العاصمة ليوسف النعماني.
4: الجزائر هي دولة نفطية بامتياز، الاقتصاد قائم على النفط، صناعة البتروكيميائية والتصدير يمثل أهم مورد للعملة الصعبة بالجزائر. في نفس الوقت الجزائر تقوم بدعم كبير لمختلف المنتوجات، وكل ما يسالك الشعب الجزائري تقريبا هي بأسعار مدعومة من الدولة، وبالتالي فإن طفرة أسعار نفطية التي شهدناها في 2026 قد تشجع الدولة الجزائرية على مزيد الانفاق بسخاء، وبالتالي هذا سيستنزف مخزون العملة الصعب، لأنه نعرف جيدا أنه الأسعار تنخفض حاليا، جميع توقعات تقول أنه سنعود إلى أسعار ربما حتى ما قبل الحرب مع نهاية 2026 وبداية 2027، وبالتالي قد لا تستطيع الدولة الجزائرية الحفاظ على نفس مستوى الإنفاق الحالي السخي المدعوم بالأسعار الحالية مقارنة بما سيكون عليه الحال في نهاية السنة وبداية السنة القادمة، وبالتالي يجب أن تكون هناك سياسة

0: واضحة للتحكم في مستوى النفقات العمومية للحفاظ على مستوى مقبول من احتياطات العملة الصعبة، والاقتصاد في حاجة ماسة إلى مزيد من الإصلاحات العميقة لتوفير موارد أخرى من العملة الصعبة وعدم التركيز فقط على الصناعة النفطية.
1: في الصفحة الرياضية نهتم بنتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم. بصعوبة تجاوزت الأرجنتين مصر وضربت موعدا في ربع النهائي مع سويسرا المتأهلة بضربات الترجيح على حساب كولومبيا. نتابع التفاصيل معك الحسن جابر.
2: بين فرحة اكتملت وحلم انكسر في آخر اللحظات، حمل ختام مباريات الدور ثمن النهائي من المونديال كل معاني الإثارة. في أتلانتا وقف المنتخب المصري على بعد دقائق قليلة من بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه وإقصاء بطل العالم منتخب الأرجنتين قبل أن يقلب رفاق ليونيل ميسي الطاولة على منتخب الفراعنة. في آخر اللحظات تقدم الزملاء الدولي المصري محمد صلاح بهدفين في 67 دقيقة بعد هدف ياسر إبراهيم وأيضا مصطفى عبد الرؤوف، علما أن ليونيل ميسي أضاع ضربة جزاء للأرجنتين، لكن الخبرة الأرجنتينية قالت كلمتها والمباراة تدخل دقائقها العشر الأخيرة. كريستيان روميرو قلص النتيجة في الدقيقة 79 وميسي سجل التعادل بعدها بخمس دقائق. وفي الوقت بدل الضائع غير إنسو فرنانديز وجهة التأهل نحو منتخب بلاده وهو يسجل هدف الفوز الثالث. منتخب الأرجنتين وفي دور الربع سيكون خصما لمنتخب سويسرا الذي عبر للمرة الأولى إلى هذا الدور منذ نسخة العام 54-900 و1000 بعدما الحالمات حسمتها ضربة الترجيح أمام كولومبيا 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0. ومع اكتمال مشهد الثمن النهائي بات المنتخب الوطني المغربي الممثل الوحيد للمنتخبات العربية والإفريقية في هذا الدور، دور ربع النهائي الذي ينطلق غدا بلقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الفرنسي. يتواصل الجمعة بلقاء إسبانيا ضد بلجيكا، فيما تلعب النرويج ضد إنجلترا بعد غد السبت، وفجر السبت الأحد تلتقي الأرجنتين بمنتخب سويسرا.
1: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة بعد الفاصل. مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
3: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
5: Aquafina, نقسم الصوديوم وهذا الشيء كيعني انها كتعطينا plus d'hydratation le corps ديالنا وحتى التوازن. اختار Aquafina. خذ الوقت الأساسي.
3: Matin Info, Mélanie Pinto.
6: 8h16, merci d'être avec nous sur Medi 1. Focus dans ce carrefour de l'actualité sur la visite exceptionnelle d'Emmanuel Macron en Syrie. Un premier voyage d'un chef d'État occidental dans ce pays depuis la chute du régime Assad et la prise du pouvoir par Ahmed al-Sharaa. Paris a tenu à apporter son soutien à Damas et a assuré construire à ses côtés une paix durable et stable en Syrie. Plusieurs accords ont été signés entre les deux pays qui souhaitent œuvrer main dans la main. Une rencontre toutefois marquée par des attentats terroristes hier matin aux abords de l'hôtel où loge le chef de l'Élysée. Nous faisons le point ce matin avec Michel Duclos, ancien ambassadeur de France en Syrie, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Il est notre invité de la matinale. Bonjour Michel Duclos.
7: Bonjour.
6: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et nous parlons.
7: Avec plaisir.
6: Merci. Nous parlons bien évidemment d'une visite qui sonne comme une grande première. Première fois qu'un chef d'État occidental se rend en Syrie depuis la chute du régime Assad et depuis donc la prise du pouvoir d'Ahmed el-Sharaa. Une visite qui était dans les tuyaux depuis des mois et une suite logique dans le rapprochement entre Paris et Damas après la visite du président syrien par intérim en France il y a un an et deux mois. Pourquoi la France se positionne aussi franchement dans le soutien de la Syrie pour reconstruire le pays ?
8: Alors, il y a deux séries de raisons.

0: Enterix Golden pour continuer cette matinale sur Medi 1. Et on va continuer en culture. La Mostra de Venise a annoncé le lauréat du Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière. Et cette année, nul autre que l'acteur, réalisateur, producteur et habitué de Venise, Georges Clooney. What else? C'est la chronique de Bilal Marmide.
1: أهلا بكم. غدا لقاء المغرب أمام فرنسا. قسما لن أوتركم أكثر، لن أتشنج ولن أشنجكم أكثر وأكثر. سأكتب ركنا هادئا وجميلا عن نجم هادئ. أكتب اليوم عن جورج كلوني. ما سبب النزول؟ سبب النزول هو أن مهرجان البندقية السينمائي العالمي سيمنح خلال دورته الثالثة بعد الثمانين المقررة في سبتمبر المقبل جائزة الأسد الذهبية الفخرية للنجم جورج كلوني الممثل والمنتج والمخرج العالمي، جائزة أسد فخري من واحد من أهم المهرجانات العالمية تقديرا لمسيرته الفنية. طبعا مدير المهرجان ألبرتو بابيرا الذي سبق وكان أحد ضيوف ميديا في دورات عديدة برر اختيار تكريم جورج كلوني بأنه فنان مثالي ومبتكر نجح في تحويل موهبته إلى واحدة من أبرز المسيرات في السينما المعاصرة. جورج كلوني البالغ من العمر 65 عاما بدأ مسيرته بأدوار صغيرة في سلسلات تلفزيونية وأفلام منخفضة التكلفة قبل أن يحقق شهرة يعسر وصفها بالكلمات من خلال مسلسل إيار خلال تسعينيات القرن المنصرم، ليصبح لاحقا أحد أبرز نجوم هوليود. سيريانا في العام 2000 الذي فاز عنه بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي، إلى جانب مشاركته في أفلام أوشانز 11 وغرافيتي وديسندنت، كما أن الأفلام التسعة التي أخرجها كلوني تعكس رؤية سينمائية طموحة وسخية في آن واحد. الجملة الأخيرة ليست من إبداعي بل أنقلها عن مدير مهرجان البندقية ألبرتو باربيرا. جورج كلوني سيكرم إذن في البندقية، وهو أصلا من الوجوه المألوفة في مهرجانهم الذي شارك فيه لأول مرة في العام 98 بفيلم Out of Sight. هل هو تكريم مستحق للمنتج والممثل والمخرج جورج كلوني؟ طبعا هو تكريم أكثر من مستحق. مهرجان البندقية العالمي سيستفيد كثيرا من حضوره. نعم، اسم جورج كلوني يبيع، وتكريمه ستتوجه له أنظار العالم في سبتمبر المقبل. رباه سبتمبر لا زال بعيدا. قبله هناك غدا لقاء المغرب وفرنسا في ربع نهائي المونديال. دعونا إذن نتابع هذا اللقاء، وبعدها سنركز مع تكريم جورج كلوني ومع كل التكريمات الأخرى. والسلام إلى الملتقى.
0: Et merci d'être avec nous sur Medi 1. Bienvenue à Célo qui nous rejoint. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Abdelhaïm à la réalisation ce matin. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité, par contre, ça continue. Tout de suite, la synthèse de l'actualité de 9h, présentée ce matin par Asma Bachri. Sabah al-khair, Asma.
2: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, Moustamiaïna. نبدأ هذا الموجز بتطورات التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية مقتل أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني بضربات أمريكية على إيران، كما سمع دوي انفجارات جديدة في البحرين اليوم بعد تفعيل صفارات الإنذار الجوي للمرة الثالثة تحذيرا من احتمال وقوع هجمات. وكانت طهران قد أعلنت استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين ردا على قصف أمريكي طال الأراضي الإيرانية. أعلن أيضا الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق أنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية. وكان الجيش الأمريكي أفاد في بيان على منصة إكس أنه ضرب أكثر من 80 هدفا في أحدث ضرباته ضد إيران. ضمن ردود الفعل، دعت قطر التي تتولى إلى جانب باكستان دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، دعت إلى خفض التصعيد والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية عقب شن طهران هجمات جديدة على الكويت والبحرين. إلى روسيا، والصراع الروسي الأوكراني هزت سلسلة انفجارات كييف ليلة الثلاثاء الأربعاء، فيما تواصل روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية تزامنا مع اجتماع قادة حلف الشمال الأطلسي في تركيا. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي اليوم أن قادة دول منتدى جزر المحيط الهادئ بصدد إصدار بيان مشترك حازم يدين تجربة إطلاق صاروخ صيني استراتيجي يحمل رأسا حربيا وهمية سقط في مياه المحيط الاثنين الماضي. نعود إلى المغرب الآن، حيث صدق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدت أمس، صدق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهلة المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية. كما صدق المجلس بالإجماع على مشروع القانون القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ

إلى شركة مساهمة، وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. بالمغرب دائما تتواصل موجة الحر بمجموعة من مناطق المملكة، وفي هذا الإطار حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، حذرت من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بعدد من المناطق ابتداء من اليوم إلى غاية يوم غد، إذ ستصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 47 درجة مئوية.

0: 1,100 وذلك بعد فوزها على كولومبيا بركلات الترجيح بأربع أهداف لثلاثة. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
2: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرد على ذوقي بلا ما نتزير؟
3: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استفدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية التسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
4: البنك الشعبي نكبروا جميع.

0: لقبوا مهرجان أوروج تالنت أيام 10 و 11 يوليوز في ساحة الوحدة بأكادير. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalents. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.
1: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.

نحن الوحيدون الذين نجدف ضد التيار، نحن الوحيدون الذين نحلق خارج السر، نحن الأصل والباقي تقليد، نحن من ننير الطريق، من نعطي المثال والقدوة، نحن من نرفع رأس القارة السمراء عاليا، نرفع الهمم بين الأمم. نحن إذن الوحيدون الذين عبرنا وسلكنا الدروب الوعرة لكأس العالم، فحجزنا مقعدا بين الكبار بين أفضل 8 منتخبات في العالم. جاء ذلك بعد اكتمال عقد هذا الدور إثر إجراء آخر المواجهات التي عبدت خلالها كل من الأرجنتين وسويسرا الطريق للدور الربع النهائي على حساب الفراعنة المصريين والكافيتيروس الكولومبيين. اكتملت الصورة، اكتمل العقد إذن بتواجد اسم المغرب ضمن هذه اللائحة المحصورة

0: حيث سيبحث أسود الأطلس غدا على موطئ قدم بالمربع الذهبي، وهم يواجهون الديوك الفرنسية في إطار أحد أبرز لقاءات الدور الربع النهائية. أسودنا الكاسرة الجارحة بذات الجدية وذات الإحساس بالمسؤولية كثفت من تداربها ببوسطن وسط أجواء ماطرة وطقس معتدل. هي مثلنا، تعد الدقائق، تحصي الساعات قبل الساعة الصفر التي سيطلق خلالها الحكم الأرجنتيني صافرة الانطلاقة لمنعطف هام وربما تاريخي للمنتخب المغربي في تاريخ مشاركته 7 في المونديال. المنتخب المغربي الذي أضحى إذن الحامل الوحيد لمشعل كرة القدم الإفريقية والعربية، ودعنا نقول كما هي العادة ربما بعد الإخصاء المر للمنتخب المصري والخروج من الباب الصغير، إخصاء مر على يد الأرجنتين بثلاث إصابات لاثنتين، إصراء مر لأن المنتخب المصري كان متقدما بهدفين للصفر قبل أن يحقق منتخب الألبي سيليستي ريمونتادا يملك سرها البرغوت ميسي، والذي نجح في قلب الطاولة على أبناء النيل الذين شربوا مرة أخرى من كأس الإقصاء، ثم في لقاء لا طعم لا مذاق له سويسرا أزحت الكولومبيين بضربة الحظ. مشاهدينا ومستمعينا، مرحبا بكم إذن في هذه المحطة الأخرى من محطات برنامجكم اليومي على قناة ميديا تي في وأثير ميديا راديو، وهذه هي التجربة المشتركة بين ميديا وميديا تي في، وذلك في إطار بث مشترك وسابقة، فهذه من نوعها تجربة فريدة من نوعها. تستمعون إلينا عبر أثير ميديا وتشاهدوننا على شاشة ميديا تي في، وتتابعوننا بطبيعة الحال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الصباح جد مسرور أن يرافقني مرة أخرى ثنائي يسكن هنا في القلب، يسكن في الوجدان، بداية بصديقي وضيفنا الإعلامي السوداني صديقي نزار نور.
1: صباح الخير. صباح الخير أستاذ فؤاد.
0: صباح الأحوال.
1: صباح النور.
0: ونستعيد لاعبا محوريا، لاعبا اساسيا في الفريق، فريق بوديوم المونديال، صديقنا حسن الجابري. سي حسن، كيف الاحوال؟
2: الحمد لله، كله تمام. صباح الخير. صباح الخير لك لجميع المستمعين المشاهدين والمتابعين.
0: شي واحد شي يومين يطلع عطله ياك؟ ويكند الويكند اللي احنا ما انا ونزار ما عارفينوش هادي بشحال هادي، باقي ما نعقلش منيش كان عندي الويكند منين بدايه كاس العالم.
1: احنا داخلين على شهر دلوقتي.
0: على شهر احنا الحمد لله يعني غاديين، باقي ناقل كان باقي عندي الشعر.
1: اللياقة عالية أهم شيء، اللياقة عالية، الطاقة الإيجابية عالية.
0: البوكر باقي عندي الشعر منذ بداية شهر يونيو الماضي، والحمد لله ديما كنجيو بذات الطاقة الإيجابية بذات الشغف، هذه هي الكلمة السر. الحمد لله كلنا احنا اللي هنا متواجدين في هذا البلاطو، او الزملاء الاخرين اللي كيشاركونا البرنامج، او الضيوف ديالنا اللي كيطلعوا علينا بين الفينة والاخرى، دائما نفس الشغف، نفس الاستعداد خدمة للمشاهد للمستمع، لتنوير الرأي العام، لتغطية استثنائية وحصرية موضوعية شفافية مهنية، داكشي كلشي اللي بغيتو، وهذا ماشي بالشهادة ديالنا ولكن بشهادة الآخرين وشهادة الناس اللي كيتابعونا على مختلف مواقع التواصل. شكرا لهم والناس اللي كيتابعونا عبر على الشاشات. وراك شتي البارح انا وياك نزار لما خرجنا درنا واحد الجولة قصيرة، يعني الناس كيفاش يعني كيشجعونا وكيلتقيو بينا وكيقولنا انه كاين واحد العمل اللي كيدار عمل مهني، وحنا يعني جد مسرورين بهاد الشهادات اللي كتوصلنا في حق الجامعة، ماشي كنهضرش على شخصي، انا كنهضر على العمل ديال الكل. وحتى صديقنا يعني المحامي اللي تلاقينا مع صديقنا نسيم ايضا، كيفاش كان عندنا مع حوار بالامس حول البرنامج وحول شهادة في حقك صديقي نزار، ولا في باقي الزملاء الاخرين في فريق العمل ككل. يعني احنا هذا فريق عمل، لا الناس اللي كيجي ويشتغلوا هنايا في هذا البلاطو، ولا الناس اللي ايضا هناك وراء هذا الجدار، هذا المخرجين اللي كيتعاقبوا على البرنامج، هذا الشباب اللي كيشتغل من تقنيين بالمختلف المهام ديالهم، الكل كيشتغل على قدم وساق. هناك بطبيعه الحال اصدقائي في الاذاعه، لي زاسيستون اللي كيساعدونا باش كنوجدوا البرنامج باحسن حله، شكرا لهم جزيلا. وجدتي شي حاجه سي نزار اليوم ولا جايني طويل؟
1: لا انا احتزلت الموضوع بعد ابيات شعر ودي.
0: لا شوف لي وجه
1: والله، شوف لا ما وجدت حاجه.

0: لكن يعني اذا حب اوجد لك في هذه اللحظه اوجد لك يعني
1: خلي شوف وجد لي بيت
0: في نهايه
1: لا في بيت بدايه الجزء الثاني الجزء الثاني لا ما يمكنش هنا الناس راه هذه استحبها الناس كثيرا يا نزار واحد جزء ديال الابيات الشعريه بالصوت ديالك المرخم وبالالقاء ديالك انا كنسمعك
0: خرب عليك
1: انا ما عقلتش على امرؤ القيس ولكن يكون كيهضر الشعر بحالك ما سمعتش امرؤ القيس كيفاش كيقول الشعر ولكن اكيد غيكون كيهضر
0: انا لسه في الحلقه غصه من هذيك السيريز
1: لان حسن باش نوضعوا حسن في الصوره حيت البارح قلت ليه هذاك الفوز كان لا سوريز سور لو غاتو بالفرنسي قال لي لا فاكهه قلت ليه راه كنقولوا لا سوريز يعني الكرز قال لي قلت ليه الفرنساوي ديالك شويه ضعيفه واخا انت عايش في باريس منذ سنوات هذا بطبيعة الحال
2: مولف كينوع ما كيديرش سوريز
1: كيدير كيدير فاكهة بجميع الأنواع هذا بطبيعة الحال إطار الدعابة مع صديقنا العزيز صديقنا نزار نور. طيب أصدقائي الأمس اكتمل عقد الدور الربع النهائي حسن ونرى أنا يعني لما كنشوف ذاك الطابلو النهائي الصبورة النهائية كتلقى المنتخبات القوية اللي هي فرنسا اللي هي إسبانيا اللي هي إنجلترا اللي هي الأرجنتين ومعها من؟ معها المغرب. المغرب يعني ضمن 8 أفضل منتخبات مرة أخرى يعني وإلا جا كما قال نزار واحد الحلقة أن هذا هو المسار ديالنا في 2022 جينا نحسبوا المباريات الآن مباراة زادت بعد الدور الأول فهذا هو المسار ديالنا اللي درنا في 2022 مشينا لدور نصف النهائي الان حنا في دور ربع النهائي منتخبات كبيره وعتيده رحلت حزمت حقائبها ثم كما كيدير داك الجزء عادت من حيث اتت كالبرازيل كالمانيا والبرتغال مثلا ولكن المغرب حاضر بقوه كما تنبأ بذلك العديد من المراقبين وقالوا بأن المغرب سيكون المفاجأة السارة لهذه النسخة من كأس العالم.
2: تحس بالفخر وأنت تشاهد المنتخب المغربي ضمن المنتخبات الثمان ضمن 6 منتخبات أوروبية منتخب من أمريكا الجنوبية والمنتخب الوطني المغربي منتخب في أمريكا الجنوبية حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني المنتخب المغربي ممثل لإفريقيا يعني المنتخبات العربية ستة منتخبات أوروبية تحس بالفخر وتحس بقيمة هذا الإنجاز وبهذا التميز المغربي وهذه التجربة التي ركمها المغرب تحس بقيمة هذه التجربة بقيمة هذا المشروع بقيمة هذا الإصرار يعني تدبير المباريات أيضا هذه العقلية الانتصارية وتحس بذلك لما تشاهد بالأمس لقاء المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني تحس كيف اختلاف تدبير المباريات المنتخب المغربي أيضا كان منهزم أمام منتخب هولندا لكنه عاد بقوة بإصرار تحس كيف أن المنتخب المغربي حتى لما لعب في المباراة الأخيرة أمام هايتي تحس كيف عاد وكيف اكتسب هذه التجربة نحن نلعب الآن لعبنا 12 مباراة
1: خصوصا حسن اسمح لي واحد دقيقة أنه كل وسائل الإعلام خرجت ديك الخناجر ديالها خصوصا وسائل الإعلام الغربية باش كتنتقد المنتخبات الإفريقية وكتقول أن المنتخب ما غنقولوش السذاجه ولكن ما عندهاش ديك الثقه في النفس والنضج انها تحافظ على النتائج لان عديد المنتخبات كانت فايزه الكونغو امام انجلترا جنوب افريقيا انهزمت انفاس اخيره امام المكسيك
2: كوت ديفوار
1: امام المانيا يعني منتخبات افريقيه عديده مصر كما في هذا السيناريو الكارثي ديالها بالامس كان منتصره بهدفين وفي الاخر رجع المنتخب الارجنتيني المنتخب المغربي الوحيد اللي عنده وصل لهذا النضج الكروي وهذه التجربه وهذه الخبره حتى
2: خصوصا اننا نتحدث عن انه لعب 7 مباريات في النسخه الماضيه تحس بقيمه التجربه تحس بان هناك مواصله عمل وفي هذه النسخه يصل المباراة الخامسة يعني لو كنا في النسخة الماضية كان بقي أمامه مباراتين ووصل للنهائي نعم. الآن مع 48 منتخب يصل طيب. المباراة السادسة أكيد أمر جيد والأجود أكثر وما يدعو للفخرية هذه الشخصية التي بدأ يلعب بها المنتخب المغربي
1: المنتخب المغربي كيلعب شخصية العديد من مراقبين والمتتبعين كرة القدم العالمية حتى قبل المنافسة وحتى بعد يعني ربما أننا باقي ما خسرناش الكأس القارية لأننا نحن الآن نعتبر أنفسنا هم الأبطال بعد ديك السينما وديك البهرجة اللي قام بها المنتخب السنغالي في المباراة النهائية في مدينة الرباط.

0: اللي ودعته هو المنافس
1: اللي ودعته هو المنافس ودعه بنفس الطريقه. راه ما كلش المنتخبات الافريقيه تقريبا ودعت بنفس الطريقه. اللي توا كان فايز امام بلجيكا يعني وحده المنتخب الجزائري اللي خرج بهزيمه صريحه بين لا غبار عليها امام المنتخب السويسري بهدف فيلسوف. والحصه كادت ان تكون اكبر لو عرف منتخب سويسري استغلال الفرص التي اتيحت لك. كان نقول بان المنتخب المغربي اكتسب هذه الخبره وهذه التجربة. وكنت بغيت نرجع عندك نزار لأنك أنت معنا منذ حوالي شهر. بغيت نعرف وأنت تعيش في يعني كتعيش في فرنسا منذ سنوات طوال وعندك يعني يعني علاقات مع مجموعة من الإعلاميين وهكا وخاكك ما تعلمتيش لا سوغي سوغ لو غاتو ماشي مشكل دابا تعلم من بعد. فبغيت نشوف الرأي ديال لا صح يعني الرأي ديال الإعلاميين في فرنسا هاد السنوات وهما كيشوفوا هاد التطور اللي كتقوم به كيقوم به المنتخب المغربي. تابعت انايا شنو كتقول الصحافة الفرنسية في هاد اليومين ثلاث ايام أخيرة. مازال كانت عندها ديك العجرفة، مازال عندها ديك التطور، مازال عندها ديك الإحساس بأن منتخب فرنسا يعني متفوق كثير على المنتخب المغربي وما كتعترفش بالقوة ديالو بأنه قادر على أنه يعني يفوز في المباراة ديال اليوم الغد.
2: شوف هو المنتخب الفرنسي فهاد منذ فترة هو يعرف أنه في طريق المنتخب المغربي. ليس هناك سر، لأن حتى ولو كان المنتخب المغربي مساره كان مع فرق كبيرة مع منتخبات كبيرة وكان من المتوقع، لأنه هو ليس فقط ساذج من لا يعرف قيمة المنتخب المغربي. المختصون الذين يفهمون كرة القدم، توني كروس من لا يعرف
1: توني كروس كان رشح المغرب،
2: أسماء الكبيرة زلاتان إبراهيموفيتش، الصحفيون الكبار حتى صحفيون في فرنسا كانوا يعرفون أن المنتخب الفرنسي سيواجه المنتخب المغربي يوم ما. هذه كانت متوقعة
1: يا إما في ربع نهاية وكون كمشا مركز أول كنتي غتقدر تلاقى حتى المباراه النهائيه
2: والبعض وضع المنتخب المغربي من المنتخبات المرشحه للتتويج باللقب ليس فقط الوصول الى نصف النهائي او ربع النهائي. من الذكاء ان تتعامل مع الخصم بمقدرتك ومعرفتك له وليس بالعجرفه. العجرفه هذه كانت في الاول انت تحدثت عن العجرفه، انا حتى شاهدت بعض المقالات في الصحافه الفرنسيه كانت
1: هناك برامج تلفزيونيه كثيره يعني كانوا يتحدثون عن
2: هم سيتفاجئوا بالمغرب في المباراه. لينا كم يوم بدأت الولولة، هناك ولولة شديدة جدا جدا. أيوب بعدي لشوا لبعضي أوبورتينيتي ميم أبخي لانتغفوسيون
1: بزيدان يستعدون في الماء العاكر
2: يحاولوا ضرب القوة المعنوية. يعني أيوب بعدي لما يختار المغرب اختاره لأنه هناك مشروع، لأنه هو مغربي، لأن لديه أصول مغربية، لأن لديه دماء مغربية، لأن لديه قناعة بأنه هو مكانه في المنتخب المغربي. فاعتقد بان الولولة بدات نزار في الصحافه الفرنسيه.
1: انا قبل المباراه يعني بغيت نسالك انت بغيت نجس النبض ديالك انت مع قبل كاس العالم، لان احنا جايين احنا راه جايين ماشي هذا كاس العالم ما جايش من فراغ، راه عندنا لقب قاري، عندنا بطل كاس العالم، منتخبنا بطل كاس العالم ديال اقل من 19 سنه واللي فيه في المنافسات تجاوزنا فرنسا كنظن في دور النصف النهائي، تجاوزنا بضربة الترجيح حسب لم تخن الذاكرة، ضربة الترجيح
2: في الشيلي.
1: إذا تجاوزنا هذا المنتخب الفرنسي في يعني في كأس العالم ديال أقل من 19 سنة
0: مع محمد وهبي
1: مع محمد وهبي. يعني شكون شنو هي الرسالة اللي بغيت ناخذ منك يعني صديقي نزار، كيفاش كتقرا أو كيقراوا الإعلاميين الفرنسيين هذا الشيء اللي كيتحقق في المغرب؟ هذا الشيء اللي بغيت التساؤل ديالي.
2: فؤاد هو في متابعة دقيقة للعمل الذي يقوم به الاتحاد الجامعة الملكية لكرة القدم، بالإضافة إلى متابعة للاعبين المغاربة أنفسهم. يعني أنت عندما تجد مثلا أناحي تجده في مباراة أمام ريال مدريد ماذا يفعل؟ تجد تنقيطه 8 أو 9 من 10. عندما تشاهد مثلا
1: دابا انت الصباح ما لقيتش جبد غير أناحي مع ريال مدريد، تعكرنا على ريال مدريد الفريق اللي كنبغيه انا وسي حسن
2: لسه جايك.
1: لا هاد الامثله كامله لقيت
2: لسه جايك معدي معدي مع ريال مدريد
1: معدي وزيد واخا زيد
2: واخا زيد استنى انت استنى على
1: زيد يا برشلوني زيد
2: استنى على رزقك ما خلصت بعدي في مباراة في الشامبيونز ليج
1: مع ريال مدريد زيد
2: كم نقطته 9 من 10. فانت لما تشاهد يعني هم متابعين متابعة دقيقة جدا للاعبين، فانت ما فيك يعني ما فيك يعني انت تعتقد انه صحفي فرنسي يعمل منذ 20 سنة ولا 30 سنة ساذج؟ لا هو يعرف.

0: إلا كرة القدم ويعرف تفاصيل كرة القدم. لذلك هو يعرف الفخ. يعني بعض الصحف وصفت مباراة فرنسا مع المغرب مباراة فخ. يجب أن لا تقع في فخ عدم تقليل الخصم. تقليل الخصم لا يمدرك.
1: علاش سألتك هذا السؤال؟ لأن كنت جول كثير في مواقع يعني المواقع
0: أخبارية.
1: يعني ديما نقولوا بالفرنسي سيريو، يعني الناس اللي يعني جديين وعندهم مصداقية ومازال كيتعاملوا مع هذه المباراة بواحد العجرفة وبواحد ثقة في النفس مبالغ فيها. كيقول لك حنا كنتوفروا على أكبر على أهم خط هجوم في هذا الكأس العالمية، أكبر خط دفاع إلى غير ذلك، ويعني ما كيعطيوش باقي ما عطينش للمنتخب المغربي الحق ديالو. مزيان والله مزيان، خلينا خليهم يجيو بهذه الصورة هذه وبهذا الفكر هذا وبهذه العقلية هذه، وديك الساعة الحوار راه غادي يكون على المستطيل الأخضر. باش نعرفوا المستطيل الأخضر أصدقائي، نمشيو لمدينة بوسطن، المدينة الهادئة، المدينة الأرستقراطية بشمال الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مدينة الآن ممطرة، أمطار تتهاطل وتهاطلت الأمس على هذه المدينة، حيث يتواجد موفدنا الخاص إلى هناك صديقنا منصف عدي لوافنا بهذه المراسلة لنستمع ونشاهد صديقنا منصف عدي ينقل لنا آخر أخبار أسود الأطلس قبل مواجهتها.
2: إذن استعدادات متواصلة للنخبة الوطنية عبر الحصة التدريبية الثانية للمنتخب المغربي هنا في بوسطن قبل موقعة دور ربع نهائي مونديال 2026 أمام المنتخب الفرنسي المقرر يوم الخميس المقبل. أبرز ما ميز هذه الحصة هي حضور جميع اللاعبين بمن فيهم ثنائية الدفاع شادريان، كذلك عيسى ديوب اللذان شاركا بشكل طبيعي في التدريب الجماعية باستثناء غياب وحيد وهو المتمثل في اللاعب أو المهاجم إسماعيل السيباري في انتظار الحسم في نوعية الإصابة وكذلك مدة غيابه عن الميادين. أكيد أجواء جميلة، الجماهير المغربية لا زالت تتقاطر على مدينة بوسطن بحثا عن تشجيع ودعم النخبة الوطنية في هذا الاختبار الذي أكيد أو من المؤكد لن يكون مفروشا بالورود أمام أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب. وحديثي هنا عن منتخب فرنسي بترسالة بشرية قوية، على أي أجواء جميلة ومرحة داخل المجموعة. هناك تركيز كذلك، ومن خلال تصريحات اللاعبين هناك تفاؤل بخصوص هذه المواجهة المرتقبة. كما تلاحظون معي هنا في بوسطن أجواء ماطرة وأمطار غزيرة هنا في الحصة التدريبية سواء الأولى والثانية كذلك اليوم، لكن من المتوقع أن تكون درجة الحرارة مرتفعة شيئا ما يوم المباراة الخميس، إذ من المتوقع أن تتجاوز 34 درجة. نتمنى ألا يكون هذا العامل مؤثرا على مردودية اللاعبين في المباراة بحثا عن مواصلة كتابة هذا المجد المونديالي وتحقيق التأهل لمربع الكبار للمرة الثانية تواليا.
1: شكرا لك منصف عديدا. كما كنشوفوا اجواء ماطره اليوم، عاد نعيط للمنصف نشوفوا واش الدمع ديك المضل وديك الجاكيطه ولا يتسلفوا من لانه يكون الدمع يكون الدمع غير حوايج الصيف ومشى تما وفاجاتهم هاد الامطار. فكرني هذا المنظر في واحد المنظر ايضا يا حسن، ياك تفكرتي في انت كنتي معنا في كاس افريقيا للامم، واحد المنظر جميل افضل بكثير من هذا المنظر هذا اللي في الولايات المتحده الامريكيه. واحد كتذكر نزار ولا كان معنا حسن بالمضل امام المركب الرياضي مولاي عبد الله، منظر رائع ومن بين اجمل الصور اللي كنت شفت انا وكانت عجبتني في كاس افريقيا للامم. حسن نبقى معاك بدل الاخبار اللي لقاها لنا منصف عديدا، شكوك ممكن نقدروا نقولوا باش ما نبقاوش نضحكوا ونبيعوا الوهم للناس، المونديال انتهى بالنسبه لاسماعيل السيباري. يعني نكونوا ربما جديين، لان هذيك الاصابه غتحتاج على الاقل واحد جوج الاسابيع، 10 ايام من جوج الاسابيع غير باش تشافى منها، فما بالك انك تسترجع الامكانيات. للاسف ربما هذا الراي شخصي ما طبيا ما عرفتش، ولكن الحالات اللي شفناها من قبل يعني اسماعيل السيباري ربما سيغيب عن ما تبقى. الاخبار الساره عوده شادي رياض وايضا عيسى ديوب.
3: تماما فؤاد، وعلى العموم نتمنى السلامة للاعب لأنه لتوه سيخوض تجربة جديدة ربما هي الأبرز إطلاقا في مساره بانتقال بايرن ميونخ. صحيح أن تفقد هذا اللاعب في مباراة من قيمة المنتخب الفرنسي وأيضا بما قدمه قياسا على ما قدمه اللاعب في الدور الأول تسجيل 3 أهداف أمر صعب، لكن الخيارات متاحة لأنه ظهرت في اللقاء أمام منتخب كندا، ظهر بأنه المنتخب المغربي تكتيكيا يمكن أن يسير المباراة على النحو الأمثل. فكر محمد وهبي لا يتوقف على لاعب واحد ولا

0: على ربما طريقة واحدة. الجميل هو عودة شادي رياض لأنه أعطى الإشارات الكبيرة منذ الدور الأول، كنا نتخوف من هذه الثنائية قبل انطلاق المنافسات، يعني شادي رياض وعيسى ديوب لم يلعب كثيرا مباريات إعدادية، لكن أعطى ثقة كبيرة، وعودة شادي رياض أكيد من شأنها أنها تعطي الخط الدفاع هذه الثقة من أجل وقف المنتخب الفرنسي الذي نجزم وكلنا نتفق بأنه يتوفر على يعني أسلحة هجومية كبيرة، لكن قادر المنتخب المغربي على أنه يوقفها. المنتخب الفرنسي تحدث فؤاد بأنه يدخل، والصحافة الفرنسية تتحدث عن هذه العجرفة، لكن في أرضية الميدان سيكون شأن آخر، لأن المنتخب المغربي فرض احترامه على الجميع. فرض احترامه على الجميع.
1: حنا حتى قبل المنتخب البرازيل كنا كنقولوا هذه البرازيل بفينيسيوس بمارتينيلي برافينيا، في نهاية المطاف شو شفنا؟ شفنا منتخب مغربي قدم إحدى أبرز المباريات ديالو في تاريخ كأس العالم، ونفس الشيء أمام هولندا. بقينا كنقولوا الأسماء، لا ذاك يلعب في ليفربول، لا ذاك يلعب تشيلسي، لا ذاك يلعب في سيتي، في نهاية المطاف الفوز كان حليفنا. إذا إن شاء الله بحول الله مع قوته الفوز أيضا غدا بقدرتنا الله سبحانه وتعالى يكون في حوزتنا، وبطاقة التأهل في جعبتنا. نحن سنعود بعد قليل مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، الجزء الثاني برنامجكم بوديوم المونديال، ما تمشوش بعيد، سنعود بعد حوالي 3 إلى 4 دقائق.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: العقد اكتمل إذن، ثمان منتخبات هي التي ستشارك في الدور الربع النهائي، ثمان منتخبات كما نشاهد في السبورة، سبورة كأس العالم، والتي تتقلص فيها المنتخبات بشكل تدريجي. منتخب المغربي سيواجه إذن نظيره الفرنسي، إسبانيا ستواجه بلجيكا، والعقد اكتمل أيضا بلقاءات الأمس. الأرجنتين فازت على مصر بثلاث إصابات لاثنتين، ثم كما ذكرت في مباراة لا طعم لها، متابعناها هنا صديقي نزار، لا تشويق لا إثارة لا كرة قدم. نهاية مطاف سويسرا فازت على كولومبيا بضربات الترجيح، ثم اللقاء الشمالي شمال أوروبا النرويج أمام إنجلترا. يعني هنا نلاحظ أن هناك منتخبات، الأرجنتين، إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، هي إذن البلدان التي سبق لها وأن فازت بكأس العالم من دي قبل المنتخبات الأخرى. يراودها إذن هذا الطموح ويراودها هذا الحلم بأن ترفع الكأس العالمية في 19 من شهر يوليوز الجاري. نحن نعود للحديث عن المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي. نواصل معك نزار الحديث عن المنتخب المغربي اللي كما شفنا أجواء ماطرة هناك في بوسطن، وشد الأجواء مغايرات تقدر تأثر على الاستعداد ديال اللاعبين، لأنهم تعودوا يعني منذ وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ذهابهم إلى المكسيك، يعني الجو كان دائما مشمس، الحرارة دائما مرتفعة، وشد تغير في درجات الحرارة في المطر يقدر يأثر على اللاعبين؟
2: تؤثر خاصة في التعرض للإصابات، ولكن في الأداء نفسه لا تؤثر. يعني عندما تلعب في جو حرارة زائدة قد يعرض بعض اللاعبين للتمزق العضلي، هذا معروفة، يعني قد يقلل من طاقة اللاعبين، الهايدريتيشن، يجب أن يكون في هايدريتيشن مقابل لدرجة الحرارة، يجب شرب كثير من الماء، يجب أنك الاستشفاء يأخذ بعض الوقت إضافي في فؤاد.

0: ليس كالبرد، البرد الاستشفاء يكون فيه أسهل شوية. أعتقد بأن الموضوع هو يعني الطاقم الطبي والطاقم الفني على علمي بكل الذي أقوله، يعني لست وحدي من يعرف هذه المعلومات. بالنسبة للاعبين، بالنسبة للطاقم الطبي، لأن الطاقم الفني يعرفون كيفية الاستشفاء في هذه الأجواء. فأعتقد بأن الأمور الآن هي كل شيء على ما يرام. بداية بأن محمد وهبي يعرف أن المنتخب الفرنسي الإمداد اللاعبين خط الهجوم بإمداده بالكرات هو الذي سيصعب المهمة على المنتخب. معركة خط الوسط، معركة خط الوسط أيضا مهمة جدا جدا، ونعتقد بأن بين قوسين الأفضلية والأولوية للأعمار الشابة التي في المنتخب المغربي. عندما تقارن أعمار المنتخب المغربي، خاصة إذا تتحدث عن بوعدي، إذا تتحدث عن
1: خنوس
0: عندما تتحدث عن عيناوي، هم من أصغر اللاعبين تقريبا في
1: سمير مرابط لما يدخل يخوض مباراة،
0: وجسيم
1: أيضا لما يدخل يخوض، أنا صلاح الدين أيضا لاعب شاب، ها الظاهر أي سنة 24 سنة سوا ولا 29 سنة، السيباري دابا اللي كنهضروا عليه واللي كيلعب سنوات صورة 24 سنة
0: أيضا، كان له 10 سنوات يلعب يعني. نعم. صحيح أنه فعلا صغير جدا مقارنة باللاعبين الأخرين، فأعتقد بأن صغر عمر اللاعبين هذا يساعد أيضا في الاستجمام. أنت سألت عن الأجواء بالذات، الاستشفاء فؤاد، الاستشفاء والتحضير البدني لهذا النوع من المباريات يحتاج إلى أعمار صغيرة حتى تستطيع تحضيرها. لا. هذه طاقة شبابية غير عادية.
1: هتسمى لا ريكوبيراسيون تعرف سينيزار
0: ما سمع انت ليش ما جبت الكلمه الثانيه، انت ليش ما جبت الكلمه الثانيه
1: اليزيو؟ البارح قلت لي راه المنتخب المغربي خصو يمشي مع المنتخب الفرنسي وياخذوا اليزيو، غافوا كيلك اليزيو، يعني انك خصك تبقى تحك عليه بشويه بشويه حتى ينهار.
0: انت ما سمحت بها،
1: قلت لي، قال لي راه ما سمعت بهذه الكلمه.
0: المهم قال قلت له يعني انا ما سمحت بالسيريز،
1: انا نفهم في السيريز، انا نفهم في اليزيو. دابا انا شفت كلمه اخرى لا ريكوبيراسيون، هي استعادة اللياقة البدنية. حسن، ويقدر يكون هذا سر من الأسرار كما قلتي، يعني الشباب أو يعني هاد الوليدات اللي باقين شباب يقدروا عندهم هاد الفرصة أو يعني الإمكانية ديال استرجاع التقاط الأنفاس والتقاط القدرات البدنية واللياقة البدنية بشكل سريع مقارنة بلاعب اللي ربما تجاوز سنة ديالو 30 سنة. حسن،
2: هو رهان صعب بالنسبة للمباريات، لما في مباريات البطولات المجمعة لما تطول ويطول مشوارك في البطولة، الرهان الرئيسي لدى الأطر التقنية هو الاسترجاع، هو أن تصل باللاعب لقمة الجاهزية البدنية في المباراة كلما تقدم في الأدوار، لأنه تكتيكيا وأيضا تقنيا تعرف اللاعبين تشربوا خطة المدرب، يبقى فقط كيفية تحمل الجهد البدني في المباراة وتوزيعه على المباراة. أيضا يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار، كيف يجب أن تدبر المجهود البدني في مباراة من قيمة. نعم. من هذا القيمة الحضور البدني أمر مهم، وأيضا الحضور الذهني، وكلاهما مترابطان. نعم. لأن الحضور الذهني يؤثر على الحضور البدني في وقت من الأوقات، يجب أن تدبر هذا الأمر على النحو الأمثل كيفما كانت نتيجة المباراة من أجل الخروج بأفضل النتائج.
1: والحضور الذهني أصدقائي هو المهم في هذه المرحلة الحاسمة. صحيح كاين داك الاندفاع، انا لقيتي كنشوف هاد اللائحة ديال المنتخب الفرنسي اللي امامي واللي وجدها لي هاد الصباح صديقي منصف زمرات، كلفته بهذه المهمة وقام بها على احسن ما يرام. لما كتشوف النواة ديال المنتخب الفرنسي مشكلة من لاعبين اللي عندهم من 27 سنة الى غاية 23 سنة، اللي هنا كنتحدثوا على كيليان مبابي في المقدمة، على ماركوس تورا، على ماتيتا، على أوسمان ديمبيلي أيضا 29 سنة، على دايوت أوباميكانو وجول كوندي وإبراهيم كوناتي. إذن تقريبا واحد 6 ديال اللاعبين اللي هما أساسيين، لاعبين اللي عندهم من 27 سنة حتى 29 سنة، ثم لاعبين شباب نتحدث عن اللاعبين اللي كيلعبوا بعدا، ديزيري دوي 21 سنة، أوليسي 24 سنة، باركولا 23 سنة، ساليبا المدافع أيضا 25 سنة، وأوغيليان تشواميني 26 سنة. إذن حتى المنتخب الفرنسي نزار منتخب شاب، يعني تقريبا حنا في لا ميم كونفيغوراسيون، في نفس التصور. صحيح. في نفس يعني التوجه، في نفس يعني الفئات العمرية متقاربة كثير ما بينات المغرب و المنتخب الفرنسي. إلا جينا نشوفوا اللاعبين اللي تجاوزوا مثلا 30 سنة فهم قلال، وانا كنقولوا كونتي اللي هو اكبر اللاعبين عنده 35، ادريان

0: رابيو 31 هادو اللاعبين اللي كيلعبوا ثم الحارس مايك مينيون. يعني هذا ماذا يعني؟ يعني ان حتى هذا المنتخب الفرنسي مازال منتخب شاب، مازال عنده لاعبين اللي باقين باغين يبينوا القدرات ديالهم وباغين حتى هما لما لا يفوزوا بكاس العالم، وهما كيقولوا فرنسا خصوصا باغين يعطيو واحد اخر هديه ديك سميتها هذيك لا سوري سور لو غاتو للمدرب ديدي ديشان اللي غادي يغادر المنتخب الفرنسي بعد نهايه المونديال.
1: صحيح فؤاد، يعني دعني اقول لك انه هذه هي جينيراسيون 98. يعني اذا تلاحظ انه اغلبيه المواليد مواليد 98 27 سنه هم كلهم مواليد 98 هم لم يحضروا تتويج فرنسا بكاس العالم. حتى ابنه للترام الذي توج به هو ولد بعد ان توج بابو والده بكاس العالم. فالميزه في
2: الذي رفعها ديدي ديشان
1: في 98 فالميزه في هذا الجيل انه هو جاء وفرنسا لديها كاس عالم. من ولد قبل 98 فرنسا لم تكن لديها كاس عالم قبل 98، فهو في عقليته ان فرنسا هي دوله كره قدم ولديها كاس عالم. فهذه هي الدرجه التي
0: يعني هو حل عينيه على فرنسا على انه فرنسا ذات كاس عالم وانها قوه كرويه. نمشيو نشوفوا بعض التصريحات ايضا اللي استقى لنا زميلنا منصف عدي هناك مدينه بوسطن بالنسبه للاعب صلاح الدين وايضا اللاعب شمس الدين الطالبي. لنشاهد ونستمع.
3: On a bien récupéré du match.
4: بعد مواجهة كندا تركيزنا موجه لمباراة فرنسا وهدفنا هو التأهل لنصف النهائي. وبالطبع هي مواجهة يحلم الجميع بخوضها، لكن الأهم هو أن نفوز ونسعد الشعب المغربي. ستكون مواجهة صعبة، يملكون لاعبين مميزين، لكن نحن أيضا نملك فريقا رائعا وسنستعد بالشكل المطلوب للمواجهة القادمة.
0: إذن أنا صلاح الدين وقبله شمس الدين طالبي. ديما كنركز على واحد الخارجيه في التصريحات ديال اللاعبين وكنقولها ملي كانوا اللاعبين ديالنا في كاس العالم ديال الشيلي في الشيلي ديال كاس العالم لاقل من 20 سنه واحد الكلمه غونتر لو بوبليك ماروكان فيير، يعني اننا حنا لاعبين ما كنلعبوش كره قدم بل حنا كنلعبوا خصوصا لملك البلاد وايضا للشعب المغربي. هذه كلمات هامه وهامه جدا حسن في الخطاب وفي التصريحات ديال اللاعبين وكتكون هي ليت موتيف. تنسالي البرنامج نشرح لك النزار ديال ليت موتيف وهي المحرك هي المحرك ديال اللاعبين في المباريات.
2: وهذا الامر تغير خطاب اللاعبين ايضا وخطاب الجمهور، هذا الارتباط بين الجمهور المغربي والمنتخب المغربي تغيرت الصوره كثيرا فؤاد. لاحظنا كي الاقبال الكبير للجماهير المغربيه على مباريات المنتخب المغربي، ما حدث في قطر ما يحدث الان في كل مباريات المنتخب المغربي، وتصريحات اللاعبين تنم عن هذا النضج النضج الذي يعكسه محمد وهبي ايضا في خطابه في الندوات الصحافية بعد المباريات. تحس بأن هناك نضج، صحيح نحترم الفريق الخصم لكن نؤمن بإمكانياتنا ونؤمن بأنه وراءنا يعني جماهير تشجعنا وتثق فينا. هذه الثقة المتبادلة هي الحافز وهي التي تشعل هذا يعني السعي نحو المجد في هذه البطولة من قيمة كأس العالم فؤاد.
0: والأكيد أن هاد اللاعبين راه شافوا أجواء الاحتفالات اللي عمت ماشي غير المغرب، العالم، أجواء عامة العالم، الفرحة ديال الجمهور المغربي لما تأهلنا لدور الربع النهائي وفرحة الجمهور كان كيتزاد لقاء بعد لقاء. أكيد كيشوفوا هاد اللي كيشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي كيشوفوا الجمهور كيفاش فرح، فأكيد أنهم غادي يمشيوا يحاولوا يفرحوا المنتخب المغربي. الآن بالنسبة للاعبين المغاربة كما ذكرتي نزار كنحترمو كما ذكر حسن، نحترم الخصم لكن لا نهابه.
1: لا على الاطلاق، شوف هو هذه اكبر سلبيه ممكن تحدث لك اذا انت اصبح لديك خوف، والان الخوف في ملعب
0: في خصم في المعترك الاخر
1: يعني انا قلت لك الولوله لدى الصحافه الفرنسيه والخوف لدى اللاعبين الفرنسيين. لماذا؟ لان عندما تصنف بانك انت اكبر الاخ الاكبر يعني البيج براذر يعني لا تقبل الهزيمه من السمول براذر. شوف انا بستعمل لك مصطلحات
0: انت دابا مشيتي للانجليزي دابا
1: ما في يطحنك فؤاد، يعني انت انا بقول انا ما بقول انت بيلانغ انا بقول انت بي كولتور، انا ما في يطحنك في الفرنسيه.
0: لا دابا الفرنسيه خلي دابا مشيتي للانجليزي
1: خليني في الكره.
0: لا بس شوف انت الانجليزي انا معك ما تخافش تفضل.

0: فأنت لما تدخل إليك هذا الخوف دائما في أي شيء، عندما تدخل إذا دخلت هذا الاستوديو ولديك خوف لا يمكن أن تتحدث، إذا شاهدت هذه الكاميرا ودخلك الخوف ما يمكن أن تقول كلمتين على بعض. طالما أن أنت لديك هذا تشيل هذا العبء من نفسك وتدخل بقوة وتعبر عن نفسك في وقت. يعني ماذا نريد من اللاعبين المغاربة في هذه المباراة؟ أن يلعبوا كرة قدم كما توقعنا من بوعدي عندما سألنا السؤال الأول، كيف سيلعب هذا الشاب الذي عمره 18 سنة مباراة البرازيل؟ ويجاوبوا الآخرون عنا، الإجابة كانت بأنه سيلعب كما يلعب في الحومة، كما يلعب في الحارة مع أبناء الحارة، سيلعب كرة قدم. هي كرة قدم تلعب بهذه الطريقة، ليس هناك طريقتان للعب كرة القدم، تدخل تلعب تستمتع تمتع الآخرين تسجل الأهداف بهذه الطريقة ستتأهل
1: بالجدية وبالإيمان القلب والشغف والقلب، وأيضا إحساس بالمسؤولية، وثانيا التركيز
0: صحيح.
1: وعدم ما تهولش الخصم ديالك وما تستغروش ايضا في نفس الوقت. تم تعرف اصدقائي الى الحكم اللي تم تعيينه قبل الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا لإدارة مباراة المنتخب المغربي، الحكم اللي هو تيو فاكوندو، ودائما صديقي منصف زمرات هو اللي جبد ليا اللائحة ديال اللقاءات، أهم اللقاءات اللي أدارها هاد الحكم الأرجنتيني اللي جرى 5 ديال المباريات في كأس العالم، 6 مباريات في البطولة السعودية، 11 مباراة في إقصائيات كأس العالم على المنطقة الأمريكية الجنوبية، ثم لقاءين في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، وأيضا شارك أيضا في لاكوب أغاب في الكأس العرب للفيفا التي أقيمت. يعني فاكوندو شنو نقدروا ننتظروا من الحكم في عجاله؟ احسن
2: فالخير على المنتخب المغربي، لانه كان قاد ربع نهائي كاس العالم الماضيه امام المنتخب البرتغالي اللي فزنا فيها بهدف لصفر، نفس الحكم هو اللي قاد
1: شيء جميل
2: المباراه اللي سجل فيها يوسف النصيري. فهذه النسخه قاد مباراتين، مباراه جنوب افريقيا ضد كوريا الجنوبيه انتهت بفوز المنتخب الجنوب افريقي بهدف لصفر، ثم التعادل بين كندا والبوسنه. يعني اشهر 7 بطاقات صفراء في هذا النسخة في هذا المونديال. على العموم حكم مقبول إن شاء الله الخير، لأنه هو اللي قاد ربع النهائي الماضي ربع النهائي هذا
1: ربعنا برضو ربع النهائي. ودي معلومة الله يفرح سينا، الله يفرحك سي حسن بعد الصباح، سي الله يفرحك بعد الصباح صديقي حسن الجابري. بعجالة خصنا نهضروا ضروري على اللقاء أمس اللي شفنا أنا وياك صديقي نزار، أرجنتين أمام مصر، ريمونتادا كما قلت في البداية ملي كسرها المنتخب الأرجنتيني خصوصا ليونيل ميسي. مصر كانت على أعتاب إنجاز تاريخي بالنسبة لكرة القدم المصرية، في الأسف دعنا نقول اللاعبين المصري ما عرفوش كيفاش يحافظوا على النتيجة، وفي نهاية المطاف مصر تودع كأس العالم منذ الدور 16 النهائي.
0: يعني هناك أكثر من 8 مباراة انتهت بهذه الطريقة فؤاد، يعني اللي هو مباراة الهولد أب، اللي هو أنت تعتقد بأنك أنت خلاص تجاوزت مرحلة الفوز وقطع مرحلة
1: سرقة، يعني الهولد أب
0: يعني هي تقريبا هي سرقة، الكلمة تطبق على كلمة سرقة. أعتقد بأن الوضع نفسه فؤاد في يعني أنت في مباراة في الدقيقة 86، في مباراة بالأمس حتى الدقيقة 79 أنت متقدم بهدفين لصفر، ليس هناك يعني ما ممكن أصف لاعب محترف بأنه سازي، لا يمكن لا يمكن، ولكن عدم التركيز، عدم الانضباط التكتيكي، بعض الإصابات، يعني مثلا خروج هيثم حسن الذي كان هو مفتاح اللعب في المنتخب المصري، هو ابن فرنسا حتى هو ابن ماب بانيولي، كل هذه الأشياء.
1: واش نقدروا نقص تجربة أيضا نزار؟
0: نقص التجربة أكيد، هذا الدور يعني يجب أن تكون لديك نضج كروي كبير حتى تصل إلى هذا الدور.
1: نقص التجربة لا ديال المدرب لا ديال اللاعبين، لأن أنت مدرب، أنت اللي كتدخل لاعبين، أنت فائز بجوج صفر، أسيدي غادي نرجع 5 ديال المدافعين، وغادي ندير 3 ديال المدافع وسط ميدان، وغادي نرجع اللور وغننتظر وغادي نفوز.
0: فلي خرج اللاعبين الذين هو دخل مرموش، يعني ماذا تدخل ماذا تفعل بمرموش بعد انت متقدم 2-0؟ ماذا تريد ايضا؟
1: عندك مرموش انا كان شيء مع كامل احتراماتي ليه اكبر كذبه في كره القدم، يعني بهذا الهاله اللي عاطينه، وما عرفت كيفاش تمشى انتقل ديك مانشستر سيتي، واش كاين شي خوات تما ولا شي حاجه؟
0: هناك تراجع لانه لا يلعب،
1: هو يلعب ولكن انا دابا سي با اللاعب ديال التوب ليفل، فهمتي؟
0: وفي نفس الوقت لديك لاعبون لاعبون توب ليفل في الارجنتين، لديك ميسي الذي بامكانه ان يغير
1: لوتارو مارتينيز
2: هنا الكلمه هذه الخبره اللي اكتسبها المنتخب المغربي. نتذكر لقاء امام هولندا كيف عدنا في المباراه

0: الآن المنتخب المصري متقدم حتى حدود الدقيقة 79 بل حتى حدود الدقيقة 85 كان متقدم قبل هدف ميسي، لكن نتحدث عن هذه الخبرة. ننتقد خيارات تغييرات حسام حسن، بالمقابل سكالوني التغييرات التي أقدم عليها أعطت نفس جديد للمنتخب الأرجنتيني. هنا نتحدث عن هذه الخبرة التي تكتسبها المنتخبات بالمشاركة ولكن بمشروع لاعب جيد.
1: طيب احنا يعني اعوذ بالله باش غنشفاو في اصدقائنا المصريين او لا، ولكن ملي كتشوف بعض الاعلاميين ديالهم بعض المؤثرين ديالهم كيفاش كيتعاملوا مع المغرب كيفاش كينتقدوا المغرب، يعني الحلم ديالهم انهم في العوض ما يشيدوا بالتجربة المغربية في هذه السنوات الأخيرة، فالبعض منهم كيحاول يستصغر هاد التجربة المغربية وهاد التفوق المغربي وهاد الإنجاز المغربي اللي كيحققوا المرة الثانية على التوالي بولوه دور ربع نهاية، حتى أنهم لما تأهلوا للدور الثاني بداو كيتأهلوا كيقول لك حنا اللي درنا أكبر إنجاز. أسيدي المغرب راه دار هذا الإنجاز في 86 لما كانوا 24 منتخب ماشي 48، فزنا لما كان كيتأهلوا جوج المنتخبات وفزنا عند مجموعة اللي كان فيها البرتغال بولونيا وإنجلترا واحتلينا المركز الأول ومشينا للدور الثاني كأول منتخب عربي إفريقي كيتجاوز هذه العتبة هذه. فاحنا الإنجاز درناه هذه تقريبا شحال من عام دابا؟ 40 سنة. وهم وسائل الإعلام المصرية هللت كثيرا ونفخات في هذا التأهل ديالهم لما فازوا على المنتخب الأسترالي. كان وضعوا آخر نقطة في حصة اليوم أصدقائي، شكرا لك نزار.
2: شكرا
1: ثانك يو ميرسي
2: تقال
1: ميرسي وفرنسي وي وفرنسي ميرسي
2: خبرة
1: وصديقي حسن الجابري شكرا جزيلا لك باش كل شيء يعرف اليوم سي حسن عرضنا الغداء شكرا جزيلا ولكن كتعرفني انا كنفضح كل شيء. شكرا سي حسن أصر وألح على انه يعرضنا الغداء. غدا نقولوا للمستمعين المشاهدين كيفاش كان الغداء، واش دانا لشي بلاصه مزيانه ولا لا، على اي اكيد غادي يدينا يغدينا في شي بلاصه مزيانه. اللي قال لي غادي نعرض لكم الغداء ما فطرتش، قلت لي راه ما غنفطرش اليوم تنتغدى ان شاء الله. شكرا لك حسن مسبقا على الدعوه. شكرا لفريق العمل باكمله، دائما كنشكروا جوج ديال جنود الخفاء. اليوم نشكر واحد البنيته عاد جات التحقت بنا في الاستوديو انا ما يستقبل الاخت زينب العيادي، مرحبا بها في الاستوديو هنا معنا مع الفريق ديال العمل هنا في استوديو ميديا تي في، وتحيه خصوصا صديقي ياسر الشرات. ياسر هو اللي كتجيب الصباح كيوجد لك ديك الميكروات دائما الابتسامه ديالو الجميله وكيوجد لنا هذا الاستوديو يعمر لنا الكيسان يوجد لنا الميكروات. مهم مهلي فينا صديقي ياسر، العيب ديالو الوحيد انه مشجع لفريق برشلونه. طيب شكرا لكم، المواعيد القادمه بعد ظهر اليوم برنامج لوتر ماتش مع زميل حكيم تميم الساعة الرابعة على أثير ميدي أن إكسترا تايم بعد ظهر اليوم على شاشة ميدي أن تي في، ثم مساء صديقي عبد الله الجعفر يعود مع فريقه في رحاب برنامج ريمونتادا المونديال. شكرا لكم على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
5: هذا الصيف على ميديا صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
1: معكم أسماء بشري، أهلا بكم. نبدأ هذا الموجز بتطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس دونالد ترامب قال إن الهدنة مع إيران انتهت، واصفا التعامل مع طهران بمجرد مضيعة للوقت. جاءت هذه التصريحات خلال قمة لحلف الشمال الأطلسي في أنقرة بعد أن شنت واشنطن ضربات على إيران، وبعد إعلان الأخير استهدافها لقواعد أمريكية في البحرين والكويت. وضمن ردود الفعل قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن الضربات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من تعقيد المفاوضات المتوترة أصلا والرامية إلى إنهاء الحرب، فيما دعت قطر التي تتولى إلى جانب باكستان دور الوساطة بين الطرفين، دعت إلى خفض التصعيد والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية. إلى أنقرة وصل الرئيس السوري أحمد الشارح، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. جدد الرئيس الفرنسي دعمه للسلطات السورية خلال زيارة غير مسبوقة إلى دمشق، والتي واصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته وتخللها توقيع اتفاقيات ثنائية بمجالات عدة والإعلان عن بدء تبادل السفراء قريبا. ووصف الرئيس الشرع من جهته الزيارة بأنها تاريخية وتؤسس لشراكة بين البلدين. قتل 7 أشخاص على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا ليلة الثلاثاء الأربعاء، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف عدة ناقلات نفط روسية، وذلك في هجمات جديدة قبل ساعات من اجتماع الرئيس الأمريكي ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة الناتو. نعود إلى المغرب، حيث حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بعدد من المناطق ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم غد، إذ ستصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 47 درجة مئوية. نختم بأخبار المونديال. تأهلت الأرجنتين إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على مصر بثلاثية متأخرة مساء أمس في أتلانتا. تأهلت كذلك سويسرا إلى ربع النهائي بعد فوزها على كولومبيا بركلات الترجيح بأربعة أهداف لـ3. ختام هذا الموجز بعد الفاصل. صباحية صيفية مع سعيدة.
2: طاقة إيجابية نتحدى

تبحث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال.

0: صباح الخير وأهلا بكم معنا مستمعينا أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامجكم صباحية صيفية. فنحن معكم مع إشراقة كل صباح صيفي من الاثنين إلى الجمعة، نلتقي في مساحة تجمع بين المعلومة المفيدة والنصيحة الصحية وأجمل الاختيارات الغنائية التي تناسب أجواء الصيف المليئة بالحيوية والانتعاش. فأينما كنتم نتمنى لكم متابعة طيبة، مرحبا بالجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: اليوم كالعادة لحظات قليلة ونتوقف معكم في معلومات صحية مفيدة قصيرة لكنها أكيد تساعد من أجل حياة أفضل. ومباشرة بعد موجز 10:30 سنتوقف مع الموضوع الصحي. فكما نعلم جميعا يشهد مجال طب الجلد والتجميل تطور متسارع من أحدث التقنيات التي أثارت اهتمام الأطباء والمرضى على حد سواء. هناك تقنية الإكسوزومات التي ينظر إليها كأحد الاتجاهات الواعدة في تجديد البشرة ودعم صحة الشعر، لما قد توفره من إمكانيات في تحفيز عملية الإصلاح والتجدد على المستوى الخلوي. لكن ما هي هذه الإكسوزومات؟ كيف تعمل؟ وما الفرق بينها وبين العلاجات الأخرى مثل البلازما الغنية بالصفائح الدموية؟ ومن تناسب؟ وأثبتت الدراسات العلمية فعالية ديالها والأمان ديالها، فهل هذا صحيح؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ستكون معنا اليوم الدكتورة شيماء سعدني الحسني، طبيبة الأمراض الجلدية وطبيبة التجميل، لتقربنا أكثر من هذا الموضوع وتوضح لنا فوائد ديالو، استخدامات ديالو، أهم ما ينبغي معرفته قبل اللجوء إليه، يعني قبل اللجوء إلى الإكزوزومات. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، وأكيد نختار لكم في صباحية صيفية باقة متنوعة من الأغاني التي تحمل أجواء الصيف والبهجة والذكريات الجميلة، ونستهل رحلتنا الموسيقية هذه اليوم بإحدى أشهر الأغنيات العربية التي رافقت أجيالا وما زالت تحتفظ بسحرها. نترككم الآن مع أغنية نور العين للفنان عمرو دياب.

نحن معكم في صباحيات الصيفية، معكم بفقرات متنوعة، معلومات صحية تساعدنا جميعا على الحفاظ على النشاط خلال أيام الصيف، نصائح للعناية بالجسم وبالبشرة، مواد تهم الأسرة والصحة العامة، إلى جانب وقفات توعوية حول العادات اليومية التي تجعل صيفنا أكثر أمانا وراحة. فنفتح نوافذ على عالم الجمال والعناية ونتابع أحدث المواضيع في الصحة والطب التجميلي، ونستضيف المختصين لنقربكم مستمعينا من كل ما هو جديد. ولا يكتمل أكيد صباحنا من دون الموسيقى، فنختار لكم مجموعة من الأغاني التي تحمل روح الصيف بين الإيقاع الخفيف والذكريات الجميلة والأصوات التي ترافق لحظتنا الصباحية الجميلة. فكونوا معنا في صباحية صيفية، صباح يبدأ بالمعلومة ويكتمل بالابتسامة والنغم الجميل من الاثنين إلى الجمعة. ونبدأ معكم هذا اللقاء بمعلومة وتحذير في صباحيات صيفية. وسمعينا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، نذكر الجميع بعدم ترك الأغراض داخل السيارات المركونة، يعني التي تكون واقفة تحت أشعة الشمس، لأن الحرارة داخل السيارة قد ترتفع بسرعة في مستويات خطيرة. فتجنبوا ترك قنينات العطور، كذلك الولاعات

الأدوية والأجهزة الإلكترونية وقنينات المياه البلاستيكية أو أي مواد قابلة للاشتعال أو حساسة للحرارة فقد تتلف أو تتسرب أو تشكل خطراً مع ارتفاع درجة الحرارة. لا تنسوا أن أخطر ما يمكن تركه داخل سيارة مغلقة هو الأطفال وكبار السن وكذلك الحيوانات الأليفة حتى لدقائق معدودة جدا، لأنه قد ترتفع الحرارة داخل المركبة أو السيارة بسرعة مما قد يؤدي إلى حالات صحية خطيرة تهدد الحياة. قبل مغادرة السيارة خذوا معكم كل ما قد يتأثر بالحرارة وتأكدوا من خلو السيارة من أي شخص أو حيوان أليف. دقائق من الانتباه قد تمنع حادثا وتحافظ على سلامتكم وسلامة من حولكم. السلامة مستمعينا تبدأ بعادة بسيطة، فلا تتركوا شيئا حساسا للحرارة داخل السيارة في فصل الصيف. ونواصل معكم أجواء صباحية صيفية وننتقل إلى محطة غنائية تحمل الكثير من الإحساس والرومانسية. نستمع الآن إلى أغنية وردة بصوت الفنان حسام الرسام، فنتمنى لكم استماعا ممتعا.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وصباح سعيد نرجوه لكم، وطريق السلامة لكل المسافرين. لا تنسوا أبدا حزام الأمان، وعدم من فضلكم عدم استعمال الهواتف النقالة عند القيادة، فحافظوا على صحتكم على أرواحكم وعلى صحة وأرواح من تحبون. فكنت منو السلامة للجميع، ونرحب بكم معنا دائما في صباحيات صيفية. نواصل دائما بهذه المعلومات، ونتوقف الآن مع البطيخ الأحمر، يعني الدلاح، أكثر من مجرد فاكهة. فحين تشتد حرارة الصيف يبرز هذا البطيخ الأحمر كواحد من أفضل هدايا الطبيعة، فهو ليس مجرد فاكهة لذيذة ومنعشة، بل كنز غذائي غني بالماء والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تمنح الجسم الترطيب والحيوية. للمرأة على وجه الخصوص، قد يكون البطيخ الأحمر أو الدلاح اختيار ذكي ضمن نظام غذائي صحي، فهو يساعد على تعويض السوائل ويمد الجسم بالفيتامين سي والفيتامين آ، كما يحتوي على مضادات الأكسدة الليكوبين، بالإضافة إلى الحمض الأميني أسيترولين الذي يساهم في تحسين تدفق الدم، وقد ينعكس ذلك في دعم الطاقة والتقليل من الشعور بالإرهاق لدى بعض النساء، خاصة خلال أيام الصيف، كما يساهم في دعم الصحة العامة خلال فترات التغيرات الهرمونية، ويساعد على تحسين الأداء البدني والتحمل وتعزيز وصول الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا من خلال دعم الدورة الدموية. البطيخ الأحمر يعني الدلاح يحتوي من البوتاسيوم نسبة كبيرة، ومن الليكوبين ما يجعله من الأغذية التي تدعم صحة القلب والشرايين عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن إلى جانب نمط حياة صحي. ورغم كل هذه الفوائد، يبقى الاعتدال هو القاعدة، خاصة لدى مرضى السكري. أعيد مرة أخرى، الاعتدال هو القاعدة خاصة لدى مرضى السكري بالنسبة لتناول الدلاح أو البطيخ الأحمر. يجب الحرص على تناول ضمن الكمية المناسبة لكل شخص، فهذا أمر ضروري جدا. أخيرا نقول اجعلوا البطيخ الأحمر أو الدلاح ويكون الرفيق ديالكم في الصباحات الصيفية انتعاش وترطيب وغذاء، يحمل في كل قطعة فوائد تستحق أن نستمتع بها. وفي صباحية صيفية نواصل مرافقتكم بأجمل الألحان التي تضفي على صباحكم مزيدا من الدفء والبهجة، والآن موعدنا مع أغنية شاغل بالي بصوت الفنانة أصالة النصري، فأتمنى لكم أوقات ممتعة وحسن الاستماع.

ضيفتنا اليوم في صباحيات صيفية دكتورة شيماء سعدني حسني، طبيبة الأمراض الجلدية وطب التجميل، ومعها سنتعرف على أهم ما ينبغي معرفته عن ما يسمى بتقنية الإكزوزومات التي تستعمل للشعر والبشرة. فنرحب بكم ونواصل معكم الآن في صباحيات صيفية بلحظات الطرب مع أجمل الأغنيات التي ترافقكم في هذا الصباح. نترككم الآن مع أغنية بحب نوع كلامك بصوت الفنانة أمل حجازي.

0: مدينة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أرحب دائما بكم مستمعين أينما كنتم في فقرتنا الصحية. وكما ذكرنا سابقا يشهد مجال طب الجلد والتجميل تطور متسارع، ومن بين أحدث التقنيات التي أثارت اهتمام الأطباء والمرضى على حد سواء ما يعرف بتقنيات الإكزوسومات التي ينظر إليها كأحد الاتجاهات الواعدة في تجديد البشرة ودعم صحة الشعر. لكن ما هي هذه الإكزوزومات؟ كيف تعمل؟ ما الفرق بينها وبين العلاجات الأخرى مثل البلازما الغنية بالصفائح الدموية؟ ومن تناسب؟ وهل أثبتت الدراسات العلمية فعالية ديالها والأمان ديالها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ستكون معنا الدكتورة شيماء سعدني حسني، طبيبة الأمراض الجلدية وطب التجميل، لتقربنا أكثر من هذه التقنية. فنأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع لتتابعوا الحوار بعد قليل، وبعد أن نواصل مع هذه اللحظات الصيفية وهذه المختارات الغنائية في رحلتنا الموسيقية في صباحية صيفية مع أغنية نستمع إليها، أغنية جميلة زي الخطاف بصوت الفنان نور والفنان رامي جمال. نتمنى لكم استماع طيب وممتع.

0: مدينة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: وسمعنا اليوم سنتحدث عن موضوع جديد وثوري في عالم التجميل وصحة البشرة والشعر، موضوع قد يبدو معقدا في اسمه لكنه بسيط ومثير في مضمونه، الإكزومات. سعداء بأن تكون معنا موجودة في الاستوديو الدكتورة شيماء سعدني حسني، أخصائية في الأمراض الجلدية والتجميل، لتشرح لنا بالتفصيل هذه التقنية الحديثة. دكتورة، فصباح الخير، مرحبا بك وشكرا على وجودك معنا في صباحية صيفية. أهلا بك. أهلا بك. إذن دكتورة، أكيد المستمعين ديالنا غادي يسمعوا الإكزوزومات وغيطرحوا تساؤلات.
2: شنو هي؟
1: ما هي؟
2: ما هي الإكزوزومات؟
1: ما هي؟
2: دائما الجديد.
1: الحمد لله.
2: ألوغ الإكزوزومات شنو هي؟ نعطيو التعريف ديالها ولا شنو هو بالضبط؟ ألوغ الإكزوزومات هي واحد الحويصلات أو جزيئات اللي هي صغيرة بزاف اللي متواجدة في الجسم ديالنا، الجسم ديال أي واحد، اللي كتفرزها جميع الخلايا الحية ديال الجسم بما فيها الخلايا الجذعية بالخصوص. وشنو هو الدور ديالها؟ هي كتعمل بحال كوسيلة للتواصل ما بين خلية وخلية، يعني كتنقل العوامل النمو، حيت خصنا نعرفوا على ان هذه الجزيئات كتكون غنية بالبروتينات، بالليبيد، بالجلوسيد، بعوامل النمو، بالأحماض النووية ديالها. الوغ هي كتنقلهم من خلية اللي كتكون مزيانة للخلية مستهدفة اللي ما كتكون تم الإتلاف ديالها بفعل يعني بأي مشكل كيكون فيها، كينتقل منها خلية خلية باش كتخدمها وكتجددها وكيتم الإصلاح ديالها. دونك هذا هو المفعول ديالها طبيعيا، يعني نقولوا انها
1: هي آلية طبيعية
2: كاينة في الجسم ديالنا،
1: الجسم ديالنا طبيعية، واستفد منها الطب،
2: استفد منها جوستومون. دونك دائما الطب الحمد لله كيحاول على انه يستخرج من الجسم، يعني كيربي
1: بشكل طبيعي،
2: خلقنا كيكون بشكل طبيعي كيكون اهم. الوغ خصنا نعرفوا لها ان هاد الإكزوزومات او في الطب تم الاستخراج ديالهم من مجموعة من الاشياء، يعني ماشي هي من الجسم الدون ديالنا، هي في الاول تم الاستخراج ديالها من نباتات او من الحيوانات، باش وكانت تم التصنيع ديالها وبالتالي تخدمت في الطب التجميلي بالخصوص بهذه الفوائد هكا بهادو. هو افيك دي ليميت، بحال نقولوا كان عنده واحد الحد، يعني ما كانش ممكن اننا نحقنوها تخدمها من الفوق بواحد الطريقه اللي هي سطحيه،
1: كانت
2: ممنوعه. يعني لان علاش؟ لان فيها الاحماض النوويه ديال ديك الحاجه اللي استخرجنا منها. الوغ دابا اللي مزيان او في الطب التجديدي الجديد هو انه تم تمكن اننا نخرجوها من الدم ديال الجسم ديال الانسان، اي انه كنسميوها لي زيكزوزوم اوتولوك ولا الاكزوزومات الذاتيه. الوغ بحال غنرجعوا بحال البي ار بي او البلازما الغنيه بالصفائح، كان دابا جو بونس على ان
1: الاغلبيه
2: ديال الناس كيعرفوا شنو هي البلازما. الوغ البلازما حتى هي جايه من الدم ديال المريض او ديال لو باسيون. كناخذوا بحال ام خليف معادي، كناخذوا نستخرجوا الدم عادي ونحطوها في واحد لا ماشين كتسمى لا سنتريفيغوز اللي كتخلط وكتدور وكيتم تفريق بين الدم او الكريات الحمراء والبلازما. الوغ داك البلازما كتكون غنيه بعوامل النمو في الصفائح، بزاف الفيتامينات. علاش؟ هذوك العوامل النمو كيكون عندها واحد الفوائد مزيانه على الشعر. دابا اللي معروف اكثر هو انه كنحقنوها
1: في الشعر
2: الوراثي او في تساقط الشعر، كيعطينا مفعول اللي هو مزيان. الوغ جات الاكزوزومات، كنعاودو نخدمو داك البلازما اللي استخرجناها واللي خدمناها، كنعاودو ناخدوها وكنعاودو نعملوها في واحد لا ماشين اللي فيها الاشعه. وبالفعل هاد التقنيه هذه اللي كنسميوها الام سي تي، هاد التقنيه الجديده، كنخرجوا منها هاد الاكزوزومات اللي كتكون ذاتيه، يعني ما فيها

0: مشكل. الوغ هاد الاكزوزوماس الذاتيه هي امنه 100% لان خرجت من جسم الانسان كونتريرمون بخلاف الاكزوزومات اللي هي مصنعه كنقدروا نحقنوها بدون مشكل. يعني كنحقنوها في البشره ديال الجلد او في الفروه ديال الراس وكنقدروا نستعملوها حتى لعلاج مشاكل مرضيه ديال ديال ديال الجسم يعني بحال ملي كيكونوا ندبات او لي زولسير الناس اللي كيكون عندهم تقرحات جلديه اللي ما كتبغيش تبرى كنقدروا على اننا نحقنوا فيها باش كيف ما قلت يتم اعاده تجديد داك الخليه اللي اتلفت اما بالجوسيراسيون ولا بالكلف ولا باي مشكل من مشاكل ديال الجلد.
1: غير باش نفهموا دكتوره يعني واش كاين فرق بينه وبين الصفائح؟
0: هي كاين فرق, هي ماشي نفس الحاجه, ماشي نفس الحاجه,
1: غير باش الناس يعرفوا بان كيف الحاجه كيف ربما التقنيه كتشبه لها ولا
0: كتشبه لها. نقدروا نقولوا على ان الخدمه ديالها تقريبا بحال بحال لان كندوزهم كناخذوا البي اف بي ولكن داك البلازما عاود كنخدموا عليه عاود كيتعرض واحد الاشعه مختصه بواحد لي دوز اللي هما بيان بريسيز باش كنقدروا نخرجوا منهم هاد الاكزوزومات الذاتيه.
1: اذا ندخلوا في تفاصيل اكثر, كيفاش هاد الاكزوزوما كتستفيد منها البشره, الفوائد اللي كتعطي للبشره وعلى اي نطاق باش نزيدوا نوضحوا اكثر دكتور؟
0: الو كيف ما قلت طبيعيا هي كتعمل على تجديد الخلايا. هاد الجزيئات هي غنيه بزاف بهاد عوامل النمو بالبروتينات بالجلوسيد الاحماض النوويه دونك هادو الفيتامينات دونك هادو كاملين هادو كتمشي تاخذهم داك الخليه اللي هي سليمه ما فيها حتى حاجه كتاخذهم جداد وكيف ما قلت هي بحال بحال شي قطار ولا طوبيس غيمشي من خليه لخليه كتمشي تقضى هاد الخلايا اللي هما مزيان هاد المكونات اللي هما مزيانين وكتمشي تعطيهم لهذيك الخليه اللي تم الاتلاف ديالها. الوغ شنو هي الخليه اللي تم الاتلاف ديالها؟ كاين بزاف. الوغ الناس اللي كيعانيوا من الكلف او التصبغات على مستوى البشره ديالهم كنعرفوا على انه كيتم انتاج الميلانين بواحد الطريقه اللي هي كثيره بزاف او كيكون تكاثر الخلايا الصبغيه دونك كتمشي تقادهم. الناس اللي كيعانيوا من الورديه وهذا مهم جدا. الوغ الناس اللي كيعانيوا من الورديه كتلقى البشره ديالهم حساسه بزاف وتم الاتلاف ديالها بزاف كتلقى البشره ديالهم مضره بزاف بالشمس كتبقى دقيقه اي حاجه كتحمر دغيا والعريقات كيكونوا مفتوحين بزاف واي حاجه عملتيها فوق منهم ما كيقدوش عليها دونك هادو حتى هي واحد الانديكاسيون اللي هي مهمه بزاف بالنسبه لي زيكزوزوم اللي عطات نتائج مزيونه من بعد الحصص ديال الحقن الاكزوزوم. دونك كاينه الورديه كاين ندبات كيف ما كانت ندبات بما فيهم بيان سور ندبات حب الشباب اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس حروق كذلك دي برولور اللي بقاو لهم دي سيكاتريس من بعد
1: تجاعيد
0: بيان دونك انا بديت لك بلي بروبليم باثولوجيك او المرضيه وعاد بيان سور كيساهم في التجميليه لانه كيساهم في انتاج الكولاجين دونك يحفز على انه كيعمل انتاج الكولاجين والالاستين دونك غادي يخدم لنا على نضاره البشره ديالنا غيخدم لنا على تخفيف شويه ديال التجاعيد اللي هما رفيعه ديال ديال ديال البشره ديالنا لا لا لا لا لا كتحس بلا بشره ديالك ولات اكثر صحه ما بقاتش
1: نظيره
0: كتكون نظره وكتحسي بها صحيه خدات الصحه ديالها استرجعت داك الصحه اللي كانت النظره ديالها والصحه ديالها اللي كانت قبل. ومن غير المستوى على مستوى الجلد كتعاون كذلك على مستوى الفروه الراس بنفس الطريقه دونك المشكل ديال تساقط الشعر المشكل ديال الصلع الوراثي والهرموني دونك كذلك كتعاون على نمو او تحفيز الدوره الدمويه ديال وداغاس كذلك حتى ملي كيكون شي مشاكل في الغالب في الصلع الوراثي كيكون عندنا تا دي زيريتاسيون او مشاكل بحال نقولوا حموريه على مستوى الفروه الراس دونك كذلك كتعاون على اننا كنتخلصوا منها بيان سور تكثيف الشعر نمو الشعر دونك هادو كاملين كتعاون على انها تجديد الخلايا
1: وهذا تجديد الخلايا وهذا العلاج لهاد المشاكل هذه كلها واش عندها شي وقت محدد يعني واش كتكون نتائج جيده بالنسبه للجميع يعني ربما كيكونوا التصبغات الجلديه قدام الصلع الوراثي كيكون قديم الانسان كيكون تقدم شويه في السن واش تصلح للجميع لجميع المستويات ولا
0: تصلح للجميع ولكن نقدروا نقولوا على ان المفعول متفاوت بيان سور الصلع الوراثي كيف ما كان الخطوه العلاجيه اللي غادي نمشيو بها خاص يكون كاين داك البويصيلات اللي غادي نخدموا عليهم بالنسبه للصلع الوراثي ملي كيتقدم بزاف كيكون قديم بزاف كنوصلوا لواحد الحاله ان البويصيلات ثلاث صافي تشدوا او تشمعوا ديك الساعه كيكون هزاعات الشعر هو الحل الوحيد اللي كاين. ولكن ملي كنشوفوا على انه مازال كاين البويصيرات كاينين مازال كاين الشعر هو خفيف خفيف بزاف داك المنطقه ديك الساعه كنقدروا نقولوا على انه غادي يكون مفعول مزيان كوساسوا بالبلازما او الاكزوزومات واخا ان الاكزوزومات عندها مفعول احسن لان بحال نقولوا مركزه اكثر مع عوامل النمو. كذلك بالنسبه للبشره ديالنا شحال ما الحاجه قدمت بزاف ولات عميقه اكثر كيصعب اكثر على اننا نوصلوا لها. ولكن واخا هكاك غيكون عندنا مفعول اللي هو مزيان هي النسب غادي تكون متفاوته ما بين تختلف ما بين انسان الى اخر. اي هو اللي سيغ او مؤكد انه المريض او المريضه كيشحال ما كان عنده القدم في داك المشكل ديالها كتسترجع الصحة ديال البشرة ديالها. يعني كتحس حتى إلا ما مثلا التصبغات ما نقصوش بزاف غادي تلاحظ على أن البشرة ديالها ولات نضرة نقصو شوية صحية أكثر استرجعت داك البشرة اللي كانت عندها ملي كانت شحال هذه.
1: وهاد الحقن هاد الإكزوزومات واش كيكون مرة واحدة ولا كيكون حصاص
0: هما نورمالمون كيكونوا
1: حصاص
0: هما في الغالب كيكونوا حصاص ماشي حصة واحدة. بون جينيرالمون لو بروتوكول كيكون فيه ثلاثة الحصص ما بين كل حصة وحصة ثلاثة سيمانات أو أربعة سيمانات ومن بعد كنقدو نعملو حصص ديال التذكير من بعد أربع شهور أو ست شهور على حسب الحالة. ألوغ المفعول ما كيبانش ديك الساعة ديما كنقولوا للمريض على انه المفعول السؤال الاول كيقول لك فوقاش غيبان لي
1: النتيجه
0: فوقاش الوغ كاين اللي كيبان لهم الشهر الاول يعني من بعد شهر ولا حتى كيدوز داك الشهر على الاقل لان انتاج الكولاجين ولا اي حاجه يتم التجديد ديالها خصها شويه ديال الوقت ولا كنقولوا التحسن كيستمر واخا يكون سالا الحصص ديالو بثلاثه بهم وسالا ومشى وعاود جا عندي تام بعد 3 شهور ولا شي حاجه التحسن كيزيد يستمر لان تجديد الخلايا او انتاج تجديد لا سيمولاسيون ديال انتاج الكولاجين عندها واحد الوقت اللي هو طويل وكيتكون شويه بشويه ولكن كيدوم مع الوقت كيقد يدوم عامين ثلاث سنين المفعول ديالو. ومن الاحسن انهم ملي كنحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مزيانه الواحد يبقى يدير ديما دي سيونس دو رابيل حصص التذكير واخا هي مره في 6 شهور ولا مره في العام باش كنحافظوا ديما على داك النتيجه اللي حصلنا عليها.
1: والان واش هي تستعمل في المغرب دكتوره واش دارت واش داروا شي نتائج واش بانوا شي نتائج
0: كاين كاين نتائج
1: حاليا
0: كاين نتائج بون ماشي بزاف الناس اللي عندهم كاين نتائج الوغ لي زيتود كاين تقاموا سورتو على الاكزوزومات المصنعه حيت هي اللي بدات هي الاولى عطات مفعول اللي هو مزيان
1: وتمنعات تقريبا
0: بحال اللي قلت لك عندها واحد الحدود لان ما كتحقنش كتخدم بها بالميكرونيدلين خاصها تبقى سطحيه الى اخره واخا هكاك عطات نتائج اللي هي مرضيه. جات الاكزوزومات الذاتيه اللي عاد هي حديثه ما قديماش بزاف ولكن عطات مفعول اللي هو مزيان كيف ما قلت سورتو عند الناس اللي عندهم اتلاف ديال البشره بهاد لو تيرم اكزاكت ومع الناس اللي كياخذوا هاد اللي زعما استفدوا من هاد العلاج هذا ملي كيدوز الوقت ملي كيقولوا ان اك حسيت بالوجه ديالي ولا احسن يقد المريض هو اللي غيحس بها اكثر من شي واحد يقول له شي حاجه عملتيها في وجهك يقد ما يبانش مثلا شي واحد شافه ولا كيشوفه كلنا يقول له كيبان له عادي ولكن المريض اللي استفاد من هاد الحصص هادو كيبان
1: خصوصا ان دابا كيما بقاوش كيبانوا
0: كيبقاش يبانوا
1: البوتور ديال
0: الحبشيب بزاف على الورديه وبزاف الناس كيعانيوا من هاد المشكل الورديه هادي واللي كيف ما كنعرفوا هو مرض مزمن ما كاينش الحل العلاج نهائي. الاكزوزومات عطاو نتائج زوينه بزاف الناس اللي نرتاحوا شي شويه سورتو الناس اللي عندهم داك لا كاليتي د لا بول لو كيحسوا على ان البشره ديالهم تنفس شي شويه ما بقاش حساسه لك الدرجه اللي هي كبيره بزاف الحموريه نقصات بزاف يعني لا كاليتي دو في تحسنات بفعل هذا.
1: بالنسبه للشعر لان الاغلبيه كي باغينها الشعر ولان المشكل المشاكل هو تساقط الشعر الناس اللي كتعاني من الصلع الوراثي فالنتائج ديال واش كتبان لمده محدده فوقاش نقدروا السن زعما لان كاين شابات صغار في السن وكيعاني
0: من الصلع الوراثي ولا كيعاني في سن مبكر يعني من 15 16 عام ممكن انه يبان يقدروا يبداوه يعني
1: ميم قبل ما تبدا واش يمكن يكون كوقايه لان الصلع الوراثي كنعرفوه يقدر يبدا عند البنيات الصغار، واش نقدروا نديروه لهم قبل كوقايه دكتوره؟
0: قبل شنو؟ قبل ما يبان فيهم حتى
1: يكون خفيف.
0: يكون خفيف وي. الوغ الناس اللي كيكون ديجا عندهم ديجا في العائله اللي انا كنعرفو هو وراثي، واللي كيبان كيبدا يبان لهم جينيرالمون كيبان اما في هذا العاج ديال 15-16 عام يعني في مع البلوغ، وكاين اللي كيبقى له 20 عام حتى 25 عام. هي يبان له على ان الشعر بدا كيخفف واحد المناطق محدده ديال الصلع الوراثي، خاصو يجي ياخذ العلاج ديالو باش ما يزيدش. كيف ما كنقول لهم العلاج ديال الصلع الوراثي ماشي علاج ديال الصلع الوراثي، ولكن هو وقايه باش ما يزيدش يكمل. لان الا خلينا داك الصلع الوراثي حنا ماشيين في السن، هو كيتزاد غادي يوصل لواحد 30-35-40 عام بحال اللي عنده 70 عام 60-70 عام. دونك كيخلي لان الصلع الوراثي حتى هو راه مزمن، والمشكل ديالو غيبقى دائم واخا بهاد لي تريتمون هادو راه ديما خدام، لان مشكل جيني ومشكل هرموني. حنا ما كنوقفوش لو بروسيسوس او المشكل، ولكن ما كنخليوش انا داك الشعره انها تموت وما كنخليوهاش على انها انا البويصله انها تشد ولا انها تتشمع. بحال نقولوا شي نبته عندنا خصها ديما تسقى، خصها شويه ديما الماء باش تبقى ديما حيه. نفس سي لا ميم شوز، سواء كنعملوها بالبي اخ بي او البلازما الغنيه بالصفائح او بالاكزودومات الذاتيه. الاكزودومات الذاتيه هي احسن افضل، لان ديجا بحال قلت كتكون فيها مركزه اكثر من عوامل النمو والفيتامينات، وتا المفعول كيكون في اقل اقل انديلي قل من من من البلازما.
1: طبعا اذا كيفاش الانسان مثلا اللي يكون باغي يدير هذه التقنيه هذه، عند من خصو يمشي يعني شكون هو الطبيب اللي يقدر يدير هذه التقنيه هذه دكتوره؟
0: الوغ الطبيب اللي عنده لا ماشين ديال هذا الام سي تي حد عنده خبره الساعه هي اللي كاينه،
1: واخصائيين في الامراض الجلديه
0: اخصائيين في الامراض الجلديه واللي عندهم هذا لا ماشين، ان دابا مثلا هي الله دخلات ما كايناش بزاف، هي الوحيده هذه الساعه اللي كتمكننا من الحصول على الاكزوزومات الذاتيه. ابار انا كندوي دائما على الاكزوزومات الذاتيه او لي زيكزوم اوتولوج
1: طبيعيه،
0: اما طبيعيه اما لي زيكزوم الاخرى موجودين في السوق، اي واحد جميع الاطباء يعملوهم. هي هادو هاد الاكزوزومات الذاتيه كتبقى واحد التقنيه اللي هي امنه. هادي اللي مهم فهادشي بزاف، انها امنه
1: ما فيهاش مضاعفات،
0: ما فيها حتى مشكل، ما فيها حتى مضاعفات. بيان سور ديما كنرجعوا للناس اللي كيعانيوا من الامراض المناعاتيه اللي كتكون نشيطه او سو دي تريتمون كنتفاداو، ما امكن اننا نعملوا اي بروسيدور كيف ما كانت واخا البلازما او الاكزوزومات الذاتيه. ولكن ملي كيفوت داك المرحله ديال النشاط ديال المرض ديالهم ديك الساعات ماشي مشكل. هي ماشي كور اترانجي وماشي حاجه اللي هي داخله على الجسم، دونك المريض او لو باسيون ما عندوش بلاش يخاف.
1: اذا هاد الاكزوزومات يمكن نقولوا هي باب تحلت لعلاج، باب طبيعي
0: طبيعي
1: تحلت انها تحلنا مشاكل ديال البشره وديال الشعر. فكنتمنوا المستمعين ديالنا يكونوا استفدوا من هاد المعلومات اللي قدمتيها لنا اليوم الدكتوره شيماء حسني سعداني. هي أكيد أخصائية في الأمراض الجلدية وطب التجميل، فنلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد، وشكرا للجميع.

0: midi 1. Laayoun 101. Darla 96.4.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1. عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. حرب إيران تجدد المواجهات والأوضاع تشتعل من جديد. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي أعلن أنه استهدف أكثر من 80 هدفا، من بينها أنظمة دفاع جوي. وإيران تشن ضربات على البحرين والكويت، وتعتبر القصف الأمريكي الذي طال أراضيها خرقا لمذكرة التفاهم، وتعلن أنها ستعتبر أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمتها هدفا مشروعا. في هذا الخضم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، وصفا طهران بأنها مريضة وأن التعامل معها مجرد مضيعة للوقت، ضمن ردود الفعل على هذا التصعيد الحاد في المواجهة. الصين تؤكد أن إعادة إشعال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصلحة أحد، وتدعو إلى حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض وتجنب اللجوء إلى القوة. حشود واسعة تشارك في مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في العراق. مراسم التشييع انطلقت اليوم في مدينة النجف، التي منها سينقل النعش إلى كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مشهد. في ختام رحلة وداع وجنازة امتدت قرابة أسبوع. أمام التحديات المالية المتزايدة للجزائر، صندوق النقد الدولي يحذر من تآكل الهوامش الاقتصادية، ويدعو السلطات الجزائرية إلى تنفيذ إصلاحات واسعة وتجنب اللجوء إلى التمويل النقدي لعجز الميزانية. إسبانيا ترفع الإنذار إلى أعلى مستوى في 3 مناطق بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد. موجة الحر هي الثانية هذا الصيف، والإنذار الأحمر يحذر من تداعيات قد تكون خطيرة جدا على صحة السكان وسلامة الممتلكات. الميدان الرياضي، كرة القدم ومونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اكتمال عقد المنتخبات المؤهلة للدور ربع النهائي بتأهل الأرجنتين وسويسرا. وأعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
4: مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان ضمن هذا العدد الجديد من هذه الاستراحة الصيفية، لننفض الغبار عن تراثنا وعن بعض العادات.

0: لكثير من الممارسات وكثير من العادات التي ارتبطت بالمنطقة للتكيف مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة. فكيف استطاع الإنسان الصحراء أن يتكيف مع درجات الحرارة صيفاً ومقاومة هذه الأجواء الحارة في مأكله ومشربه وحتى ملبسه؟ يسعدني أن أقود هذه الرحلة المعرفية الثقافية مع الأستاذ الغلاء أبو زيد، وهو أحد أساتذة الباحثين في الثقافة الحسانية والتراث الحساني وإنسان الصحراء عموما. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ أبو زيد.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ فرحانة، شكرا لإذاعة ميديان على الاستضافة، وشكرا أيضا على اختيار الموضوع في هذا التوقيت الذي تشهد فيه الحرارة في الصحراء على غرار مناطق أخرى.
0: تماما، هي درجات الحرارة كما تعلم هذا الصيف مرتفعة، وأنت ترى معي حتى بعض البلدان الأوروبية التي أصبحت تتخذ تدابير استعجالية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وهو الأمر أيضا الذي تشهده كما ذكرت حضرتك بعض مناطقنا في الصحراء عموما. من المعروف على أنها هي التي تعرف تسجيل أعلى مستويات درجات الحرارة، فكيف تعايش إنسان الصحراء مع هذه الأجواء؟
1: تكاد تكون الحرارة تقريبا فصلا طويلا في الصحراء، ولذلك من الطبيعي أن يكون الناس قد تعاملوا معها بشكل أثمر ممارسات تحد من خطورة الحرارة. على مستوى مثلا بالنسبة للصيبية، نبدأ من الفئات الهشة. الصبي يلف دائما في خرقة حولي بارد مبلل، بمعنى خرقة مبللة، والصبي يكون التعامل مع عطشه بحذر شديد، لأنه قد لا تنتبه إليه الأم أو من يعتني به، وقد يموت عطشا. لذلك هما يعطوا السمن الماعز الدهن للصبيان. ومن المعروف في الصحراء أن الدهن أولا مغذي وثانيا مرطب، ومن العادات الشهيرة بالنسبة التي أعرف على الأقل بالنسبة لي أنا واحد من أبناء الصحراء، العطشان عندما تريد أن تنقذ شخصا يعني شارف على الموت من شدة العطش، خاصة
0: عندما يتوه مثلا
1: في البراري. تماما بالضبط، لا يعطى الماء أولا لأنه قد يموت، لا يعطى الماء، ويعطى إذا كان هناك دهن الماعز، سمن الماعز يعني الدهن،
0: أو يعطى بالدرجة
1: دهن. تماما، الدهن هو يعطى قطرات من الدهن حتى تبتل العروق كما تقول جداتنا، ولكن بالعروق الأولى. طبيا ممكن يكون حد طبي يشرح هذا الموضوع، ولكن هذه من الممارسات
0: في الثقافة الشعبية.
1: مع الصبي أيضا يوضع طيلة أيام الحرارة، يوضع فخ طير، يعني كأن المهد، المهد يكون في الغالب مغطى بثوب رقيق أو بخرقة رقيقة تؤمن عدم وصول الحشرات، خاصة الذباب وغيره. بالنسبة للكبار، التعامل مع الحرارة، لأن الهاجس الأساسي هو مقاومة العطش. مقاومة العطش أول.
0: هل هو مقاومة العطش أو حتى لا ترتفع درجة حرارة الجسم؟ لأنه ما الذي نخافه نحن وما الذي ينغص علينا الأجواء صيفا؟ هو هذا درجات الحرارة على الجسم، وكأن جسمك قبالة مدفأة من النار.
1: تماما بالضبط، لأنه يتعرض الجسم لكم هائل من لنقول الجو الدافئ،

0: الحرارة.
1: الحرارة تماما. بالنسبة للصحراء معروفة بالرياح الشرقي، رياح الشرقي، والمعروف ان الرياح الشرقي تنشف،
0: صحيح.
1: تنشف الذات بحكم حرارة، بحكم انها حامية. انا لفت انتباهي ان ان الاسبان لما احتلوا الصحراء وعاشوا فيها اصبحوا يعني يسمون هذه الارض اما السيروكو، يعني ارض اريسي اريسي اريسي، والله الذات الشرقية، والله الشرقية، والله الأسماء من قبيل البيانتو الرياح، حكم أنه أرينا البيانتو الرياح والرمل إلى آخره.
0: بحكم الأطلسي، نعم، لأن يعني المحيط الأطلسي
1: تماما
0: رياح عاتية جدا.
1: عاتية عاتية. إذا بالنسبة للتعامل مع مكافحة العطش بالنسبة للناس، في الغالب هما ما يشربوا الماء فقط، نقولوا احنا الماء الكحل، الماء وحده، يشربوا الشنين، يشربوا الشنين بمعنى والله الزريق. الزريق اصلا جايه من زراق، زراق ولا فراق، بمعنى مادتين مختلطتين او لونين مختلطين، الابيض اللي هو الحليب مع الماء، والشنين يعود خفيف لأنه فقط يذهب
0: لون الماء.
1: طعم الماء، لون الماء وطعمه أيضا
0: بالضبط. ما الفرق بين الشنين عندما يقال الشنين وبين ما يقال الزريق؟
1: نعم، الشنين يكون حليب أو لبن خفيف مخلوط بالماء، كمية الماء كبيرة، يعني فقط نذهب لون، كما قلت، لون الماء وطعمه، يكون
0: تمام.
1: خفيف تماما. احيانا لا بالحليب كاع، يشنوه بمعنى يضيفون كميه من الحليب على الماء،
0: ماء هو اكثر من اكثر من الحليب.
1: زمن تماما في زمن الجذب، منين ما ينجبر حليب الشياه، حليب مجفف. لاحقا في زمن متاخر عاد المريس مولي تحول عاد كوفيا، كانوا مولي يمرسوا، منين ما يجبروا الحليب يمرسوا. والمريس المريس هو الشعير المحمص دقيق، بما في
0: هو مسحوق الجوفيا كما يسمى عند أهل الصحراء عموما. هو مسحوق على فكرة حتى يسمعونه،
1: هو من أصل الذرة،
0: الذرة هي الذرة
1: زرع تماما
0: محمصة.
1: عكس تماما بالضبط، ويصنع في تصنع الشركات.
0: صحيح.
1: بالنسبه للمريس، المريس من اسمه الشعير الزرع، شعير محمص. هم الممارسه والخبره والدرايه اكتسبوها من تجربتهم في التعامل مع الطقس، مع الطقس الحار.
0: وهذا ومن هنا ليس عبثا ان يقال الانسان ابن بيئته. فانسان الصحراء كيف هذا المجال الجغرافي الذي تصبح فيه الحياه يعني شبه مستحيله لمن لا يعرف الصحراء، وهو كيف هذه الطبيعه لتصبح ملجأه ويعيش فيها على مر السنين. من الأشياء المثيرة أيضا للاهتمام والتي من العادات التي لا زالت على ما أعتقد تمارس إلى اليوم هي طريقة اللباس لمقاومة الحرارة. هذا لوحده فيه دراسات وأبحاث.
1: صحيح، ولكن قبل أن نمر إلى ما يتعلق بالملبس في الصحراء والدراعة والملحفة إلى آخره، أريد أن أتكلم قليلا ونحن في سياق الكلام عن مقاومة العطش و جعل الجسم يبترد، وهذا مصطلح آت من قصيدة جميلة لعمرو بن أبي ربيعة. على كل حال، هناك أيضا ممارسات تتعلق، أو لنقول تقنيات تتعلق بتبريد الماء، احتفاظ بال لاحتفاظ الماء حتى نبرد الماء كي يحتفظ بنسبة
0: يظل باردا،
1: برودة.
0: حتى يبقى
1: تماما،
0: باردا.
1: يظل باردا، ما وقع بارد قباله. في الزمن ما كان فيه
0: لا ثلاجات
1: الثلاجات،
0: ولا، صحيح
1: تماما،
0: صحيح، ولا
1: كان الأساسي هو
0: مكيفات.
1: القربة. كانت الآنية الأساسية هي القربة، القرب. والقرب من زمن الترحال في الجزيرة العربية، الناس كانوا يحفظون الماء في القرب،
0: المصنوعة
1: المعدة
0: طبعا من
1: أصلا
0: الجلود، جلود الإبل ولا
1: من
0: جلود
1: جلد
0: الغنم.
1: الماعز. بالضبط، من جلد الماعز، ويحفظون الأشياء الأخرى في أوعية مختلفة عن القربة. القربة يحتفظ بالشعر، شعر القربة، شعر الشات، يكون بارز في الجهة الخارجية للقربة. بينما بالنسبة للشكوى التي ينخض فيها اللبن، وبالنسبة للعكة التي يحفظ فيها السمن أو الدهن، هذو عندهم طريقة تحضير مختلفة تماما. لاحظ، إذن الماء يؤتى به في التنوى، والتنوى إناء حديدي كبير يوضع على الدواب، على
0: ظهر
1: إما على
0: الجمال.
1: الحمير. تمام، هما يوردوا في الغالب يوردوا على الحمير. كانوا إذن كانوا يحملون المياه في التنوات، التنوى، وفي أوعية أخرى والقربال. ولكن بالنسبة للتبريد يبرد في فقط. ولاحقا ابتدعوا، كما هو أيضا حال في مدن مغربية أخرى، الشتم، يغلفوا ليبيدون اللي هما القارورات من
0: القارورات
1: بلاستيك ما قبل
0: البلاستيكية.
1: الأخرى. نعم تماما، يسموه، يغلفوه بالشتم، والشتم يحتفظ بالماء بحكم أنه خانشة الشتم فيها ترونسبارونت شوي، فيها
0: ثقوب،
1: فيها
0: فيها ثقوب، هي من الثوب
1: فيها
0: على أم الخيش، خنشة
1: مختلف
0: الشتم هذه.
1: تماما.
0: تماما.
1: خمسة
0: في أيضا إنسان الصحراء أيضا كان
1: لباس،
0: يخزن الماء في نطافة، وتعرف أنت المجتمع المغربي بأكمله، لأني وجدت في بعض مع بعض الأساتذة التاريخ من يقول لي مصطلح النطفية موجود حتى في بعض مناطق الأمازيغية في شمال المملكة.
1: تماما. النطافي احنا نقولها بالميم، وهما في مناطق اخرى احنا بالنون، النطفيه. وبعضهم المطفيه.
0: المطفية بالميم.
1: المطفية كان عندهم هما طرق اخرى قبل النطفيه. النطفيه تتطلب
0: آلات،
1: تتطلب تجهيزات كي باش احفر نطفيه ويتم إعدادها. كانوا هما يديروا أحيانا للماشي، من أجل سقي الماشي منين يأخذ الواد، يديروا أفرض، تفرضين التصغير. أفرض يعني عبارة عن شبه حوض، ويحتفظ بالماء مدة معينة. وهذه التقنية اعتمدتها الآن أجهزة وزارة الفلاحة على مستوى على الأقل منطقة تويزغي، حفروا واحد كيف بحيرة صناعية. هما البذرة كبيرة، كانوا البدو قديما تكون ماي كبيرة قبالة، بالإضافة إلى مصادر المياه الأخرى كيف العقلة وكيف العين. خلاص العين راهي محدها. المهم هما ابتدعوا عدة طرق لكي
0: يبقى الماء باردا، طيب
1: ويبقى الماء مولي باردا
0: حتى لا يداهمنا الوقت ونحن لم نعرج الى مساله
1: كي يبقى الماء متاحا، لان الصحراء فيها مناطق ما فيها المياه العذبه.
0: صحيح.
1: كيف البلدات قريبه من البحر، وايضا حتى في البر ينقال لهم السبخات، سبخه لانها مالحه اصلا، ماءها موجود على امتداد العام، ولكن مالح، لا مالح من
0: غير قابل للشرب. طيب نعرج على الملبس.
1: بالنسبة للملبس، الصحراء معروف الباسة في الصحراء. هما في المراحل الأولى كانوا يلبسوا التشامير، والتشامير خفيف جدا، وهناك إشارة للتشامير.

في كتاب المؤرخ المغربي إبراهيم حركات عن أصوله واستعماله في الزمن الماضي، وكانوا يلبسوا من غير الشامير، يلبسوا الدراريه الدراعة، والدراعة مفتوحة تؤمن تهوية حقيقية للجسم، والسروال يعود واسع ملفظات، سروال سمبتي ولا سروال قندريسي واسع تماما.

0: واسع مولي فضفاض، سواء السمبتي ولا سواء القندريسي، واسع تماما، وهذا كامل يؤمن الهواء. ولكن حتى لباسهم زمن الشتاء احيانا لا يتحرزون من ارتدائه زمن الصيف، لانهم يقولون ليرد البرد يرد الحموان. ولذلك احيانا تجبر كهل لابس خاصة أواسط الثمانينات، الآن حصلت هذه الظاهرة، بتجبروا لابس جلابية، ما هي جلابية صوفي، غير جلابية عادية تظهر نحن اللي في الأصغر سنا أنها نوع من الحماقة، واحد لابس جلابية في عز الحرارة. ولكن هم المبدأ هو هذا، ويقولوا لي يرد البرد يرد الحمان، على اعتبار أن ذلك العرق الذي يخرج من الجسم يصير بمثابة ما يبرد الجسم أو يخفض حرارة الجسم.
1: وبنفس المنطق يتعاملون مع شرب الشاي الساخن في عز الحرارة المرتفعة.
0: تماما. ودائما يقولون بأن الذات أصلا ساخنة، وبالتالي من الداخل الجوف حامي، ويلزمك ما تشرب شي بارد، لأنك كيف الليلة تطفي جمرة.
1: صحيح.
0: كيف الليلة تطفي جمرة سيكون مؤذيا ومضرا بالصحة. يحرصوا تماما على أتاي وعود حامي، وأحيانا كثيرا هم بعد في الواحات كفاسة والنواحي يستعملون النعناع، بما في ذلك استعماله يصل إلى موريتانيا. وكان في الزمن العقل للثمانينات هون مناطق ما يمت فيها النعناع، كانوا يشتروا النعناع ويبسوه، مناطق البادية يبسوا النعناع ويدوه يابس، يدوا النعناع يابس باش يستعملوه اللتاي.
1: النيلة كثوب من الأثواب اللي ترد الحرارة، واللي أصبح لها صيت كبير وكبير جدا.
0: نعم، بالنسبة للنيلة، النيلة الإنديغو أصلها هي نبتة، أصلها واحد أغبيس وعندها أوراق، وتوضع في الهند في الماء وتعطي هذاك اللون، ويستخلص منه لاحقا اسمه هذا اللون النيلي. والنيلة ذاك اللون، والقماش أصلا يصنع بطريقة احترافية مولي في الهند. هناك شريط أنا أتيح لي أن أطلع عليه، شريط رائع وثائقي موله المركز المغربي للإنتاج السينمائي، وأنتجه المخرج علي ولد أبو صولة، والصحفي إبراهيم الزروالي، وهذه مناسبة لأجدد لهم الشكر، لأنهما مكنني من رؤية من مشاهدة أو متابعة هذا العمل على الجهاز. مشوا إلى الهند في إطار جولة توثيقية تسجيلية من أجل
1: معرفة أصول النيلة.
0: النيلة، وعقب منين والحوارات بالإنجليزية وترجموها العربية والحسانية أيضا، ووقفوا على المعمل الذي هو واحد منطقة في الهند، وعقب ذلك يصدر هذا اللحاف، هذه المادة الصبغية اللي هي النيلة، تصدر توصل إلى كيهيدي. وحنا يجونا الملاح أصلا من كيهيدي. كيهيدي لأنه عن تقاليد صباغة كيهيدي.
1: كيهيدي منطقة لمن لا يعرفها،
0: المحادية لنهر السنغال، المنطقة الموريتانية المحادية لنهر السنغال.
1: تماما.
0: هذه القرى، وحنا في واد نون نحدو كيهيدي ونقولوا أبعد من كيهيدي. والنيلة فيها عدة خصائص، حكم أنها ثوب طبيعي.
1: للأسف ما لم يتبقى لي شيء الكثير من الحيز الزمني المخصص لهذه الرحلة.
0: للأسف أن ياسر من الكلام حول أمور أخرى، ولكن نظرا لضيق الوقت بالنسبة للنيلة تستعمل لفوائد لغايات تجميلية، وهي ثوب يعني وخو أسود، ولكن يم...

0: مقاوم للحرارة.
1: مقاوم للحرارة، يمتص حرارة.
0: والرجال
1: والعمامة
0: يضع
1: أيضا
0: له
1: بالنسبة للرجال،
0: العمامة، هذا هو ما كنت أريد أن أشير إليه.
1: العمامة أيضا بالنسبة للرجال أساسية. وفي الصحراء العمامة السوداء، وتصنع من توبيت، ثوب ملم يعكس الحرارة، يعني ما هو كيف النيلو. النيل يقبض الحرارة وبالتالي يحمي على الذات، بينما الثوب خاصة الثوب اللي نصنع منه العمامة يكون يعكس أشعة الشمس. وأعجبني المؤرخ يحيى ولد البراء عندما جاء إلى هون إلى وادي وسوى الشيباني، قالوا منين تكمل تماما، يكمل التراب البيضان، يعني هذه المناطق المتحسنية منين ينتهي؟ يقولوا كحال أرجان، قالوا منين توفى العمامة الكحلة، ذاك موفى التراب البيضان. معناها عنه هذه العمامة السوداء مؤشر ثقافي وثوب ملائم للطبيعة الصحراوية.
0: أشكرك أستاذ، للأسف الحديث معك لا يمل في هذه الرحلة الثقافية الصيفية من التراث المغربي، شرفتنا في بين الأمس واليوم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الباحث الغلاء أبو زيد، متخصص وخبير في الثقافة الحسانية، ممتن لك.
1: شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيك.
0: سادة المستمعون، شكرا جزيلا لكم على المرافقة.

0: Priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travel-MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: Média. الدار البيضاء 99.6. الرباط 97.5.
2: معنا دائما في متابعة لمحطة مديئة إلى أحوال الطقس.
3: بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى صافية بكافة عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة تسجل بالرباط، 33 درجة بكل من الدار البيضاء ناظور وأسفي، 40 درجة بوجدة، 41 درجة بفاس، بالرشيدية والعيون 39 درجة، و43 درجة أعلى المعدلات مرتقبة بمراكش وبني ملال. الجزائر سيكون الطقس صحوا بأغلبية المدن، 34 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة مرتقبة بكل من عنابة وقسنطينة وتيارت، 42 درجة بشلف وبسكرة، و40 درجة بتمن راست وغردايا. في تونس سماء صافية بكافة أنحاء البلاد، 36 درجة مرتقبة بتونس العاصمة والقصرين، 33 درجة مرتقبة بجابس ومدنين وجربة، سوسة والمنستير 34 درجة و41 درجة أعلى.

0: المعدلات تسجل بتوزر.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرب إيران تجدد المواجهات والأوضاع تشتعل من جديد. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز، وإيران تشن ضربات على البحرين والكويت، وتعتبر القصف الأمريكي الذي طال أراضيها خرقا لمذكرة التفاهم، وتعلن أنها ستعتبر أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمتها هدفا مشروعا. في هذا الخضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، واصفا طهران بأنها مريضة وأن التعامل معها مجرد مضيعة للوقت. حشود واسعة تشارك في مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في العراق. مراسم التشييع انطلقت اليوم في مدينة النجف، التي منها سينقل النعش إلى كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مشهد، في ختام جنازة امتدت قرابة أسبوع. أمام التحديات المالية المتزايدة للجزائر، صندوق النقد الدولي يحذر من تآكل الهوامش الاقتصادية، ويدعو السلطات الجزائرية إلى تنفيذ إصلاحات واسعة وتجنب اللجوء إلى التمويل النقدي لعجز الميزانية. إسبانيا ترفع الإنذار إلى أعلى مستوى في 3 مناطق بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد. موجة الحر هي الثانية هذا الصيف، والإنذار الأحمر يحذر من تداعيات قد تكون خطيرة جدا على صحة السكان وسلامة الممتلكات. في الميدان الرياضي، كرة القدم ومونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اكتمال عقد المنتخبات المؤهلة للدور ربع النهائي بتأهل الأرجنتين وسويسرا. هددت إيران اليوم بأن أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمتها سيكون هدفا مشروعا بعد تجدد المواجهات بين البلدين رغم مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. وأعلن الجيش الأمريكي أنه ضرب أكثر من 80 هدفا في إيران في رد على هجمات استهدفت أمس 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. محفوظ الدسالك.
3: في تصعيد جديد يهدد جهود إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ضرب الجيش الأمريكي أكثر من 80 هدفا، بينها أنظمة دفاع إيرانية وشبكات للقيادة ومواقع رادار ساحلية، إضافة إلى قدرات وصواريخ مضادة للسفن وأزيد من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني داخل مضيق هرمز وقربه، ردا على الضربات التي أدت إلى مقتل 1 عناصر القوات البحرية الإيرانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواته 85 منشأة عسكرية أمريكية رئيسية في البحرين والكويت، كما أسقطت مسيرة من طراز MQ-9. وهددت القوات المسلحة الإيرانية بأن أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمة إيران سيكون مشروعا لها. الضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن، والتي جاءت بعد هجمات استهدفت 3 سفن في مضيق هرمز نسبت إلى طهران، أثارت ردود فعل متباينة. قطر التي تتولى إلى جانب باكستان دور الوساطة بين الطرفين دعت إلى خفض التصعيد والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية. كما أكدت الصين وأن إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران ليس في مصلحة أحد. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس اعتبرت أن الضربات الجديدة تزيد من تعقيد المفاوضات المتوترة أصلا، فيما اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن الضربات الأمريكية كانت بالغة الضرورة.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي

0: وقد ألغت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران بشكل مؤقت، وصفة ما تقوم به في مضيق هرمز بأنه غير مقبول على الإطلاق. عن أبعاد هذا التصعيد في المواجهة التي تزعزع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، نتابع تعليق رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية متحدثا من باريس ليوسف النعماني.
1: خلال الفترة الماضية بدأ أن مذكرة التفاهم إنما هي هدنة باتجاه الحلقة الأخرى من المجابهة. النقطة الجوهرية ونقطة الخلاف هي مضيق هرمز. إيران وجدت أن هذا المضيق يمثل كنزا استراتيجيا يمكن استخدامه للضغط على كافة الأطراف، وبالتالي تستخدم هذه الورقة وتبتز المجتمع الدولي وكذلك الولايات المتحدة. الرئيس ترامب لأسباب اقتصادية ولأسباب انتخابية أراد هدنة معينة تسمح بمعالجة النقص الحاد في قطاع الطاقة، وكذلك تعطي مجالا أوسع للتحرك من الناحية العسكرية بعد أن يتم ترميم بعض النقاط. وبالتالي ما حدث من مذكرة التفاهم لم يكن الحقيقة سوى هدنة بانتظار المواجهة، والآن قد حدثت هذه المواجهة بعد الاعتداءات المتكررة من قبل الجانب الإيراني. طهران تريد فرض سيادتها عبر فرض مسارات معينة على السفن، ومن لا يلتزم بهذه المسارات تقوم باستهدافه، وهذا ما فعلته مع 3 سفن تجارية، وهذا كان خرقا لمذكرة التفاهم، وضع الجميع تحت الأمر الواقع، وهذا ما لم تقبله الولايات المتحدة، لذلك وصلنا إلى هذه النقطة. أعتقد بأن منذ البداية مذكرة التفاهم ولدت ميتة أو ولدت مريضة دعنا نقول.
0: انطلقت اليوم في العراق مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنائي، حيث ملأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف، التي منها سينتقل النعش إلى مدينة كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مدينة مشهد في ختام رحلة وداع وجنازة امتدت قرابة أسبوع. وأعلنت السلطات العراقية يومه الأربعاء عطلة رسمية. نتابع التقرير مراسلنا في العراق سامي حسن.
2: رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل
3: قراءة سورة الفاتحة على روح الزعيم الإيراني علي خامنئي، لكن ليس في طهران وإنما في مدينة نجف العراقية المقدسة لدى الشيعة. وصل جثمان الخامنئي على متن طائرة إلى مطار النجف، رافقه الرئيس مسعود بزيشكيان ووزير الخارجية عباس عرقشي، وكان في الاستقبال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بحضور وزراء وقيادات سياسية وبرلمانية وشعبية، إضافة إلى وجوه الفصائل المسلحة المقربة من إيران. نائب رئيس البرلمان العراقي عدنان فيحان:
4: شاهدنا حجم التشييع الكبير الذي قضي به هذا الجسم المشارك من قبل كل المسؤولين في الدولة العراقية الذين ساهموا بهذا التشييع، وإن شاء الله سيكون هناك تشييع مليوني.
3: وقد أمرت السلطات بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء في عموم العراق لتمكين الراغبين من المشاركة في التشييع، والذي يبدأ من مدينة النجف وصولا إلى مدينة كربلاء تشرف لجنة عسكرية خدمية خاصة على تنظيم المراسيم. المحلل السياسي أثير الشرع يتحدث عن الرسائل التي يحملها تشييع المرشد الإيراني السابق في العراق.
5: التشييع له دلالات كثيرة ليست فقط عقائدية، إنما دلالات سياسية اجتماعية حتى اقتصادية.
3: يشار إلى أن علي خامنئي له مقلدين دينيا في العراق، والدته عاشت فترة طويلة من حياتها في النجف. المقربون يقولون إن تشييعه في النجف تحقيق لأمنية زيارتهما بعد أن تعذرت عليه وهو على قيد الحياة. سامي حسن، مدئة، بغداد.
0: الرئيس السوري أحمد الشرع وصل اليوم إلى أنقرة، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. وسلسلة انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية كييف في هجوم روسي جديد استخدمت فيه موسكو صواريخ باليستية، وذلك في وقت تواصل فيه أوكرانيا تكثيف عملياتها ضد البنية التحتية اللوجستية وناقلات الوقود الروسية في بحر أزوف، بالتزامن مع القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في أنقرة. دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى تنفيذ إصلاح مالي واسع، معتبرا أن تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود باتت ضرورة ملحة في ظل تآكل الهوامش المالية والخارجية. بعثة الصندوق أوصت في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 بتشديد السياسة المالية، لا سيما في ضوء اتساع

0: عجز الحساب الجاري وتجنب اللجوء إلى التمويل النقدي لعجز الميزانية مع تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية. حول هذه الدعوة وسياقها ودلالاتها بالنسبة للاقتصاد الجزائري نتابع توضيحات بسام النيفر المحلل الاقتصادي والمالي من تونس متحدثا ليوسف النعماني.
1: الجزائر هي دولة نفطية بامتياز، الاقتصاد قائم على النفط، صناعة البتروكيميائية والتصدير يمثل أهم مورد للعملة الصعبة بالجزائر. في نفس الوقت الجزائر تقوم بدعم كبير لمختلف المنتوجات وكل ما يستهلك الشعب الجزائري تقريبا هي بأسعار مدعومة من الدولة، وبالتالي فإن طفرة أسعار النفطية التي شهدناها في 2026 قد تشجع الدولة الجزائرية على مزيد الانفاق بسخاء، وبالتالي هذا سيستنزف مخزون العملة صعب، لأنه جميع التوقعات تقول أنه سنعود إلى أسعار ربما حتى ما قبل الحرب مع نهاية 2026 وبداية 2027، وبالتالي قد لا تستطيع الدولة الجزائرية الحفاظ على نفس مستوى الإنفاق الحالي السخي المدعوم بالأسعار الحالية مقارنة بما سيكون عليه الحال في نهاية السنة وبداية السنة القادمة، وبالتالي يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للتحكم في مستوى النفقات العمومية للحفاظ على مستوى مقبول من احتياطات العملة الصعبة، والاقتصاد في حاجة ماسة إلى مزيد من الإصلاحات العميقة لتوفير موارد أخرى من العملة الصعبة وعدم التركيز فقط على الصناعة النفطية.
0: أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر وهو أعلى مستوى إنذار في 3 مناطق بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد، وهي الثانية هذا الصيف بعد الأولى الشهر الماضي الذي صنف أكثر شهر حرا منذ بدء تسجيل البيانات. ويحذر الإنذار الأحمر من تداعيات قد تكون خطيرة جدا على صحة السكان وسلامة الممتلكات. من مدريد تقرير مراسلنا محمد المدن.
2: تبقي وكالة الأرصاد الجوية الحكومية في إسبانيا التحذيرات من الحرارة سارية في 16 إقليما الأربعاء والخميس، مع تفعيل مستوى الإنذار الأحمر في أراغون وكتالونيا وجهة فالنسيا، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 44 درجة مئوية في الساحل الجنوبي لفالنسيا وبعض مناطق وادي إبرو، وفي مناطق واسعة من الداخل تصل معدلات الحرارة بين 40 إلى 42 درجة. وتوضح باسم وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية مارتا
3: ترجع هذه الموجة الحارة إلى موقع مرتفع جوي لدينا منذ أواخر يونيو، وهو ما يتسبب في هبوط للكتل الهوائية، كما أن الحرارة الجارية حرارة جافة جدا ولا تدخل النسمات من السواحل نحو الداخل، ولذلك تحديدا تسجل أشد درجات السخونة في تلك المناطق.
2: يقدر أن موجات الحر الشديدة تسببت في أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا بأعلى رقم شهري، وتشير وزارة الصحة إلى أن خطر الوفيات يرتفع بنحو 10% مقابل كل درجة تتجاوز عتبة الحرارة المحفوفة بالمخاطر. ويكشف بابلو ليمي المختص بالتداعيات الصحية والاجتماعية لارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا قائلا:
4: حتى الآن من هذا الصيف يقدر معهد كارلوس الثالث أن أكثر من 1000 شخص قد توفوا بالفعل لأسباب تنسب إلى الحرارة، وهذا أمر يتكرر كل صيف. وبحسب الجهة التي تجري الحسابات تقدر الوفيات في السنوات الأخيرة بين 3,000 أو 4,000، وقد تصل إلى 10 أو 12 ألف حالة وفاة في كل صيف مستقبلا.
2: أما اقتصاديا فتؤدي موجات الحر إلى زيادة متوسط استهلاك الكهرباء المنزلي في الصيف بأكثر من 10%، وقد تتجاوز 30% في المناطق الأشد حرارة، كما تحذر دراسات حديثة من احتمال خسارة ما يصل إلى نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي لإسبانيا إذا أصبحت هذه الظواهر المتطرفة حدثا سنويا متكررا. من مدريد محمد مدن ميديا.
0: في إيطاليا تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات نفوق الكائنات البحرية. ووفقا لتقديرات اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي، تسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون أورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص

0: أشد التأثيرات. أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات كأس العالم 2026، اكتمال عقد المنتخبات المؤهلة للدور ربع نهائي بعد تأهل الأرجنتين على حساب مصر، وسويسرا على التي أقصت كولومبيا، وبلغت هذا الدور للمرة الأولى منذ العام 1954، والمنتخب المغربي الممثل الوحيد للمنتخبات العربية والأفريقية في المنافسة. حسن جابري.
1: 8 منتخبات فقط بقيت في سباق حلم اعتلاء عرش أندية العالم، ومع إسدال الستار على منافسة ثمن نهائي المونديال، اكتمل رسم لوحة ربع النهائي لتدخل البطولة مرحلتها الأكثر إثارة. في خضم هذا المشهد الكروي، يواصل المنتخب المغربي صناعة الحدث بعدما أصبح الممثل الوحيد للمنتخبات العربية والإفريقية في هذا الدور، مجددا حضوره بين كبار اللعبة، ومؤكدا أن إنجازاته لم تعد مجرد مفاجأة بل ثمرة مشروع كروي متكامل. أسود الأطلس بلغوا ربع النهائي بعد عروض قوية اتسمت بالانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، ليحملوا آمال ملايين الجماهير المغربية والعربية والإفريقية في مواصلة كتابة التاريخ. الدور ربع النهائي الذي يشهد 4 قمم كروية، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الفرنسي غدا الخميس في بوسطن، فيما تواجه إسبانيا منتخب بلجيكا يوم الجمعة، وتتواصل المنافسات السبت بمباراة النرويج وإنجلترا في ميامي، قبل أن تختتم مواجهات هذا الدور بلقاء الأرجنتين وسويسرا في كانساس. منتخب الأرجنتين وسويسرا اللذان كان آخر المتأهلين، الأرجنتين بصعوبة على حساب مصر في مباراة قلب فيها زملاء ميسي تخلفهم بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين في آخر اللحظات، فيما احتاج منتخب سويسرا إلى ضربات الترجيح للتأهل على حساب منتخب كولومبيا 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.
0: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: أكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاوني نغيكوبيغي مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ميدي 1 المنتصف إبراهيم الغربي.
1: في دورتها 47 من موسمها الثقافي لا تكتفي مدينة أصيلة بطلي جدرانها بالألوان، بل تفتح شوارعها لتسائل واقع الفن وعلاقته بالناس. حوارنا اليوم مع الأستاذ حاتم بطيوي، رئيس مؤسسة منتدى أصيلة الذي يغوص في كواليس هذا الموسم الثقافي العريق، مع أيمن الأحمد.
2: حديثنا اليوم عن مدينة أصيلة التي تعيش هذه الأيام على إيقاع دورتها 47 للموسم الثقافي الدولي. في كل صيف تتحول جدران هذه المدينة إلى لوحات مفتوحة يرسمها فنانون من كل العالم، لكن أبعد من الألوان واللوحات هناك أسئلة تطرح نفسها: كيف يعيش سكان أصيلة هذا الحدث؟ وما الذي يتركه الفن في يومياتهم بعد رحيل الضيوف؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حاتم البطيوي، رئيس مؤسسة منتدى أصيلة. أستاذ حاتم، مرحبا بك معنا.
3: مرحبا بك، شكرا.
2: أستاذ حاتم، الفكرة بدأت قبل عقود لتقريب الفن من المواطن البسيط في الشارع. اليوم كيف يتفاعل ابن مدينة أصيلة مع هذه الجداريات؟ هل يشعر أنها تمثله وتشبهه، أم يراها مجرد زينة صيفية عابرة للزوار والسياح؟
3: الأمر بالنسبة للجداريات أكبر من زينة. الجداريات هي في الحقيقة تربية وتعود على رؤية المحيط الذي يعيش فيه الإنسان في أصيلة، محيط نظيف سليم جميل، بحيث لما انطلق موسم أصيلة الثقافي في عام 1978 كانت البداية بالجدارية الفنية، كان

0: مراد من هذه الجداريات هو الرهان أولا على الطفل وجعله يترعرع وسط بيئة سليمة، حتى ولو كان يعيش في ظل وضع أسري متعثر، ولكنه في نفس الوقت حينما يطلع من منزله أو من بيته يجد المحيط الذي يلم المكان الذي يسكن فيه محيط مليء بالجمال والفن واللون، وبالتالي كبر جيل أو أكثر من جيلين كبر على هذه المسيرة الفنية المبدعة التي جعلت من الفن حافزاً للحفاظ على البيئة وللحفاظ على المدينة ونظافتها وإشعاعها.
1: طيب أستاذ حاتم، يقال دائماً إن الثقافة في أصيلة هي رافعة للتنمية، بشكل ملموس وعملي كيف ينعكس هذا الموسم الفني على شباب المدينة؟ هل يفتح لهم آفاقاً وفرص عمل حقيقية في مجالات الفن والسياحة الثقافية، أم يقتصر الأمر على حركية اقتصادية مؤقتة؟
0: نحن لا ندعي أننا جئنا بحلول لحل مشكلة البطالة أو لتوظيف الناس، ولكن نحن في منتدى أصيلة ساهمنا في خلق بيئة من أجل أن تتطور المدينة ومن أجل أن تكون هناك بنيات تساعد هذه المدينة الجميلة على أن تمضي قدما في مجال التنمية. طبعا أصيلة لما انطلقت كان لم يكن فيها شيء، الآن ما شاء الله في كثير من الأشياء تحققت، كثير من البنى التحتية، كثير من المعالم، كثير من الأشياء التي ربما لا توجد في بعض المدن المغربية الأخرى. كمال يبقى لله في الأخير، ولكن نحن في أصيلة ومنتدى أصيلة نحاول أن ندلو بدلونا، ولم ندعي قط بأننا أوصياء على ثقافة أو على تدبير شؤون الشغل وإيجاد فرص للعمل إلى غير ذلك. إحنا ندعو جميع الجمعيات أن يقوموا بما نقوم به نحن، ربما قد يتفوقون علينا، وهذا كله إذا مضوا فيه سوف يصب لصالح مدينتنا.
1: الموسم الآن يقترب من إكمال نصف قرن، الجيل الذي أسس الحدث والجيل الذي عاصره ربما تغير أو تغير كثير منه، كيف الآن تخططون لجذب الشباب والأجيال الجديدة سواء من المبدعين أو الجمهور لاستمرار أو لضمان استمرار هذا النموذج بالحماس والعمق نفسه؟
0: سيدي، تجربة أصيلة هي تجربة مفتوحة أمام الجميع، ليست تجربة نخبوية أو أبواب مغلقة. الكل يمكن له أن يحضر الندوات، والكل يمكن له أن يزور أوراش الفنون، والكل له ممكن أن يرى كيف تتم ولادة اللوحة في جدارية المدينة العتيقة. وبالتالي كلنا بدأنا بهذه الطريقة. أنا بدأت طفلا، كان عمري 9 سنوات حين انطلق موسم أصيل، وبدأت بالجداريات واشتغلت مع فنانين كبار. فالأمر يتطلب أولا عزيمة، هل لديك رغبة أو ليس لديك رغبة في أن تساهم في عمل ثقافي أو فني ما. هذه ماشي مسألة محاولة جلب، الهامش مفتوح، والإنسان كل إنسان لديه أذواق ولديه اختيارات ولديه كذلك ميولات معينة، يعني ربما ليس بالضرورة كل الناس ستحب الفن أو ستحب الثقافة. ولكن على العموم أصيلة كما قلت لك أصيلة مفتوحة أمام الجميع، وبالتالي هامش التفاعل مع الفنانين والمثقفين والدبلوماسيين والسياسيين الذين يحضرون كل سنة إلى المدينة هامش موجود، وبالتالي كما يقولون ما حك جلدك مثل ظفرك. الواحد إذا مهتم مهتم، إذا ليس مهتما فماذا ستفعل؟ وبالتالي يعني نحن نحاول أن نساهم بكل تواضع في إشعاع بلدنا وفي إشعاع الثقافة المغربية والترويج لها خارج المغرب. نحن الحمد لله بلد فيه كل مقومات النجاح وكل الفضاءات التي تسمح بالإبداع وبالمضي قدما في ترسيخ وجعل الثقافة المغربية جعلها منفتحة على العالم ومحافظة على القديم وفي نفس الوقت ترفل في الحداد

0: administrer l'enclave palestinienne. Quel avenir donc pour les Palestiniens de Gaza? Ce sera à retrouver à partir de 13h04. Mais avant cela, il est tout juste 13h sur Média 1. Tout de suite, votre flash d'information présenté par Amine Azimani. Bonjour Amine.
1: Marhaban biki Soukaina, marhaban bikoum moustama'ina. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى بعد ساعات على ضربات أمريكية على إيران ردا على هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز ورد إيراني في اتجاه البحرين والكويت، إلى أنه أبقى الباب مفتوحا أمام استمرار المفاوضات بين الجانبين الجارية بوساطة باكستانية. وفي قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا وصف ترامب القادة الإيرانيين بأنهم مرضى وأن التعامل معهم مضيع للوقت. من جهتها هددت القوات المسلحة الإيرانية اليوم بأن أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمة إيران سيكون هدفا مشروعا. وعقب هذه التصريحات وتبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران، قفزت أسعار النفط العالمية اليوم بأكثر من 5%، وارتفع بذلك سعر خام برنت القياسي العالمي ليصل إلى 78.94 دولارا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي الأمريكي ليصل إلى 75 دولارا للبرميل. قدرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم عدد البحارة الذين ما زالوا عالقين في الخليج بنحو 6000 في بيان أدانت فيه تجدد المواجهات في المنطقة ومضيق هرمز. ونصح الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغر في بيان مختلف الجهات المعنية بتجنب مرور سفنهم عبر هذا المضيق. أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم غضبا شديدا تجاه حلف شمال الأطلسي، معربا في اليوم الثاني من قمة الناتو في أنقرة عن استيائه من قضايا عدة، بدءا من ملف جزيرة غرينلاند التي فشلت الولايات المتحدة في الاستحواذ عليها، وصولا إلى إسبانيا التي أعلن عزمه وقف التعامل التجاري معها واتهامها بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي للناتو، فضلا عن غياب الدعم الغربي في مواجهة إيران. في ردود الفعل على هذه التطورات، قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن الضربات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من تعقيد المفاوضات المتوترة أصلا والرامية إلى إنهاء الحرب. وفي منشور على منصة إكس وصفت كالاس الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت بأنها غير مقبولة. قال مصدر إسرائيلي لرويترز إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث ألغى اجتماعا كان مقررا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا دون توضيح الأسباب. ومن المرجح أن تثير أي صفقة من هذا النوع السياء المسؤولين في إسرائيل. أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها ستقود تحالفاً يضم 12 دولة أوروبية لتطوير الجيل المقبل من الصواريخ بعيدة المدى المصممة لحماية أوروبا. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية أن هذه الدول تستعد لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتنفيذ هذا المشروع. ومن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء كير ستارمر عن تفاصيل البرنامج خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة اليوم. ختاما، قتل 7 أشخاص على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا ليلة البارحة، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف عدة ناقلات نفط روسية، وذلك في هجمات جديدة قبل ساعات من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة الناتو بأنقرة. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 1:04. إلى اللقاء.
2: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales. 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أمين عزيماني في تقديم موجز ثانية، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى بعد ساعات على ضربات أمريكية على إيران، ردا على هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز ورد إيراني في اتجاه البحرين والكويت، إلا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام استمرار المفاوضات بين الجانبين الجارية بوساطة باكستانية. وفي قمة حلف شمال الأطلسي

الرئيسي في أنقرة التركية وصف ترامب القادة الإيرانيين بأنهم مرضى وأن التعامل معهم مضيعة للوقت. من جهتها هددت القوات المسلحة الإيرانية اليوم بأن أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمة إيران سيكون هدفا مشروعا. وعقب هذه التصريحات وتبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران، قفزت أسعار النفط العالمية اليوم بأكثر من 5%، وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي ليصل إلى 79 دولارا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي الأمريكي ليصل إلى 75 دولارا للبرميل. قدرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم عدد البحارة الذين ما زالوا عالقين في الخليج بنحو 6,000 في بيان أدانت فيه تجدد المواجهات في المنطقة ومضيق هرمز. في ردود الفعل على هذه التطورات، قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن الضربات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من تعقيد المفاوضات المتوترة أصلا الرامية إلى إنهاء الحرب. وفي منشور على منصة إكس وصفت كالاس الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت بأنها غير مقبولة. قال مصدر إسرائيلي لرويترز إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث ألغى اجتماعا كان مقررا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا دون توضيح الأسباب. ومن المرجح أن تثير أي صفقة من هذا النوع استياء المسؤولين الإسرائيليين. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 7 أشخاص على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا ليلا، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف عدة ناقلات نفط روسية، وذلك في هجمات جديدة قبل ساعات من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة الناتو بأنقرة. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز. بعد لحظات تتابعون برنامج طاقة إيجابية مع حنان سوري. إلى اللقاء.

0: سلام، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع عليكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص بغي يعيش بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميديا.
0: يقال كثيرا بأن شباب اليوم ما كيتحملوش المسؤولية، شباب اليوم باغين كل شيء بسرعة وما عندهمش الصبر، شباب اليوم ما كيعيش معنا كيعيش داخل الهاتف ديالو. لكن واش سألنا نفسنا شي نهار كيفاش كيعيش هاد الشباب؟ شاب يطلب منه أن ينجح وأن يختار المستقبل ديالو، أن يحقق أحلامه في عالم كيتغير كل يوم، فهل المشكلة في شباب اليوم أم في الطريقة اللي حنا كنشوف بها هاد الشباب، وكيف يمكن أن نرافقهم بدل أن نحاكمهم؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين والمتابعين اللي التحقوا بنا. انتم معنا في طاقه ايجابيه، وضيفتي اليوم هي الاستاذه هناء النشاطي اللي هي كوتش متخصصه في مواكبه الشباب. هناء مرحبا بك معايا في طاقه ايجابيه، ولك وحشه.
1: الله يحفظك، مرحبا بك حنان، مرحبا بكل الناس المستمعين، وسعيدة دائما بالاستضافة ديالك، كنشكرك أنا كذلك.
0: شباب اليوم واش فعلا هو كيف ما كنفكروا حنا فيه أو لا هو مظلوم؟
1: شوف، أول حاجة بعدا هاد لابيلاسيون ولا هاد التسمية ديال شباب اليوم، هادي اللي خصنا نعيدوا فيها النظر. أول حاجة ما خصناش نضروا له أن بيننا وبينهم واحد العائق ولا بيننا واحد السد، حتى باش نجعلوا راسنا كنعيشوا في معتقد زعما كنهضر نحن الآباء أو المؤطرين،
0: نحن الأكبر سنا،
1: أكبر سنا، أن في حال إلا زعما هما تخلقوا باش يكونوا في واحد الواد وحنايا في واد وبيناتنا واحد السد وما غنمتنع أن نحن نتواصلوا معهم ولا نفهموهم، فكنبقاو في حال إلا كتجينا السهول نقولوا أولاد اليوم، شباب اليوم، جيل اليوم.
0: صح،
1: لا، هو فقط هو من حقه يكون مختلف، لأن احنا بنفسنا لو أن تولدنا في واحد الوقت اللي فيه الاي اي، فيه الذكاءات الاصطناعية، وفيه مثلا هادشي ديال الخوارزميات وهذا الرقمانة وهاد الظروف المعينة، راح تحنا علم الله عاوتاني واش كنا غنفكروا في حالهم ولا عاوتاني تحنا بشي طريقة أبعد منهم أصلا.
0: هو دائما الأكبر سنا، تحنا كانوا كيقولوا علينا جيل اليوم.
1: صح،
0: يعني فتحنا ملي كنا صغار وكنا مازال يعني 16 17 18، كانوا كيقولوا علينا جيل اليوم، نتوما واحد الجيل اللي ما كتحشموش، الجيل اللي ما عندكمش أهداف، الجيل اللي باغي نطيروا، الجيل اللي باغي كل شيء بسرعة، الجيل اللي بغيتوا الفلوس، الجيل اللي ما كتهتموش بالدراسة، الجيل يعني تحنا سمعنا هذا الشيء. لكن صح، الجيل اليوم أو شباب اليوم مع المتغيرات اللي عرفتها الحياة، وانت ذكرتي أبرزها الذكاء الاصطناعي، الهواتف، احنا ما كانش عندنا الهواتف، التكنولوجيا، واش هاد التغيرات والمتغيرات اللي كاينة زادت أثرت على النظرة ديال أكبر سنا هاد الشباب، أو لهم فعلا كيعيشوا واحد التحديات اللي هي كبيرة ومش بالضرورة مرتبطة بهم؟
1: شوف، هي كاين اختلاف، كاين اختلاف، هي كاين كذلك ظروف يعني مستجدات عندهم هما خاصة بالجيل ديالهم، راه كاينة، راه خصنا نعترفوا بها، وحاجات اللي حنايا ما كنفهموش فيها وما عرفناهاش. فاللي كيبان لي انا هي انه نحن الكبار ملي كيجيو وليداتنا مثلا توضعوا حنايا في شي موقف وكيقول لك اماما انا ما كنفهمكش، ولا ابابا انت مثلا من الزمن القديم ولا كذا، فبالتالي نحن الكبار ما كنتقبلوش ديك الهضره. علاش؟ لان كنفهمها في حال الا ولدي جا باش يغيرني،
0: او لا هو كيشوفك اولد سكول.
1: اكيد هو من حقه يشوف، ومن حقه يشوف، لأنه هو فعلا فعلا هناك اختلاف.
0: واخا هما كيشوفونا جيل اليوم أو للأبناء ديالنا اللي هم هاد الجيل كيشوفونا احنا أولد سكول ومدرسة قديمة جدا، وأننا ربما عندنا أفكار اللي هي من العصر الحجري، وفي الغالب ما كيعبروا عليها، وبأننا ما كنفهموهمش، وبأننا ماشي ولاد الوقت، ماشي أجور. وحنا كنشوفوهم واحد الوليدات اللي هما عندهم طاقات كبيرة، لأنه تزادوا في واحد الوقت اللي فعلا تبارك الله أذكياء، لكن مترددين، ما كيعرفوش شنو باغين، باغين كل شيء وما باغين والو. هاد جوج نظرات واش هما كتشوفيهم انت واقعيين ولا مبالغ فيهم؟
1: شوف، هما واقعيين، ولكن حنا الدور ديالنا هنايا الكبار اللي خصو يتلعب صح، هي خصنا ندخلو بنظرة ديال الاحتواء، ماشي نزيدوهم تشتت. حنا دابا تكلمنا على ديك المستجدات والاختلافات اللي كاين، هي صحيح جابت امور ايجابيه، ولكن في نفس الوقت جابت امور سلبيه، كيف ما قلتي، عطاتهم هاد عدم المسؤوليه، هاد السرعه، هاد باغيين الحاجه بحال ديك الكليك، بحال ديك ضغطه زر،
0: لان الخوارزميات لعبت دورها.
1: ولكن دابا نحن الكبار خصنا نفهموا أنني أنا ملي غادي نجي نربي، لأن ما معنى التربية هي مرافقة، هي احتواء، أنا ملي غنجي نحتوي هذوك الوليدات ديالي فوسط هذا التشتت وهادشي هذا كامل، أول حاجة خصني نوقف أنني نحكم عليهم بشي حاجة سلبية، خصني نهبط عندهم.

0: لان فينالمون راهما اطفال راهما وليدات
1: احنا كنطالبوهم يطلعوا عندنا
0: لا هذا هو
1: في الغالب احنا خصنا نهبطوا
0: تماما احنا خصنا نهبطوا عندهم لان نحن الكبار ونحن اللي دوزنا تجارب في الحياه ديالنا وحنايا اللي عشنا الجيل القديم والحمد لله ربي بارك لنا في الوقت باش كنعيشوا هذا الجيل هذا الجديد فما نخليوش هذاك الاختلاف يخلق واحد السد او لا فجوه هذه هي اللي كتضيع داك التربيه وكتجعلنا بحال اللي قلتي كل واحد شد الحبل من جهته انا كخصني ولدي يفهمني ويطلعنا عندي وما يبقاش يتصارع عليا وهو كينتظر مني انني نكون بنت الوقت ونفهم ونهبط عنده
1: واش الاحكام المسبقه كتزيد الاحكام المسبقه اللي عندنا احنا على هذا الجيل كتزيد تعمق هذه الفجوه
0: اكيد كتزيد تعمق وحنا اللي علينا الدور نحن الكبار يعني اللي بغينا المسؤوليه مسؤوليه علينا حنا لان هذوك الاطفال راه مازال عندهم الوقت هما كيتطوروا في العقل ديالهم في الفهم ديالهم حتى يوصلوا لمرحله النضج ولكن انا دابا اللي دوزت وسط مرحلة النضج باش نبقى نعطي واحد الحكم مسبق أو لو نوقف ونزيد نكبر ديك الفجوة لا هنا خصني نعيد النظر ونشوف أن ولدي ملي كيقول عليا هذيك الهضرة راه بغاني ضمنيا أنني نزيد نعمل مجهود نزيد نتعلم إذا هنا كان الكلمة من الآباء أو من الأسر ما فيها بس أنك زيد وسع خطرك ووسع عقلك باش تفهم باش تقرأ زيد طالع باش تشوف كيفاش تحتوي هذا الجيل بما فيه بدون ما تعطيلو شي نعت ولا شي وصف سلبي لأن هذاك شي غيزيد يهرس وغيعطيك عناد
1: عناد وغيزيد رسخ واحد الفكرة اللي وخا الطفل أو الابن أو المراهق أو الشاب يدير واحد المجهود أنت دائما عندك واحد الغشاء اللي ربما هذاك الأحكام المسبقة هي وانت غتتفقي معايا ولا تختلفي معايا واش هي من غير أنها كتظلم هذاك الشاب ولا هذاك المراهق كذلك احنا واحد الشماعه اللي كنعلقوا عليها ربما من اللي ما كنعرفوش نتواصلوا وكيف ما قلتي انت كيبقى المسؤوليه علينا احنا خصنا نهبطوا عندهم من اللي ما كنعرفوش نديروا هذه القضيه كنعلقوا التعثر ديالنا على هذه المساله ديال الجيل اليوم جيل عنيد ما فاهمش ما باغيش باغي يطير ما كيفهمش ما كيحترمش اللي كبر منه عنده سهله بدل
0: صح تعليق الشماعات لان هي الطريقه السهله في حاليله كيف ما قلتي باش كنعطي راسي العذر باش كنعطي راسي العذر باش نوقف ديك العمليه التعليميه اللي هي مطالبه مني لان بالنسبه لي انا كأم كنقول انا عملت اللي عليا فبالتالي هو اللي كخصو كنرمي له هو الحبل انه هو خصو يتعلم ديك الاحترام يعرف شنو هو البرد الوالدين شنو هو الاحترام ديال الاساتذه كنعطيه كل شيء المهمه ليه انا كنخلي المسؤوليه ديالي وانا لا انا راه مازال عندي ما نعطي الجيل اللي غنسميه حنا الجيل اليوم باش نزيدو نامنوا ديك الاختلاف اللي بيناتنا خصنا نحسسوه باش بالانتماء الانتماء خاصه للبيت هذاك الانتماء للبيت باش يحب انه يكون في البيت ويحس انه في امان هو كيعبر هو كيعاود لك يقول لك كاع لي بيتيز وانا كأم وانا كأب راه خصني نوسع خاطري باش نفهم انه هو غيجي يهضر معايا لان انا اذا مشيت سديت وعطيت له حكم مسبق وفهمته ان هذا الشيء تصار وهذا الشيء قله الاحترام اش غادي يعمل غيسد عليا وغيبقى يشوف البيت ما فيهش امان البيت فيه فقط بحال بحال الا بغيتي تقول غير بحال واحد البوليسيه كتسنى يعني فانا ما غنمشيش شنو غنمشي للشاشه غنمشي للعالم الفضائي اللي ما فيه لا حراسه ولا رقابه نعبر نهضر نقول اللي بغيت لان تما لا حاسس
1: وبالعكس نشجعوك حتى على الخطا ربما لان اشخاص غرابين عليك وبعادين عليك واخا باش من غير الاحكام المسبقه اللي عندنا انه هذا الجيل ما عندوش تركيز شي غنجولوا لاحقا نبغي قبل ما نشوفوا السلبيات اللي حنا كنشوفوها عند هذا الجيل بغيت انا كنطلب خبرتك وتجربتك في مواكبة الشباب تحديدا التعامل مع بزاف ديال المراهقين بغي نركزني أبرز نقاط القوة اللي فعلا عند الجيل اليوم لأنه هذا الجيل محدود كذلك لأنه جا في واحد الزمن منفتح ملي كنهضروا على التكنولوجيا والعالم الرقمي هو عنده إيجابيات أكيد
0: شوف أول حاجة عنده سرعة التعلم عنده تبارك الله يقظة في لقط المعلومات هذا سبحان الله هذيك الخوارزميات وخا نقولوا جابت سلبيات ولكن في هذه خدماتهم في ايجابيه يعني يلتقط المعلومه فبالتالي انت ملي كتهضر معاه هو راه عنده داك ما ورائيات الحديث فكيكون تقول لك ماما انت نعنيتي لي هادي وكذا وانا هادي نقدر نعملها فعلا هما عندهم هاد السرعه ديال التعلم ثاني حاجه هما ناس اللي كيقدروا يقولوا لا اكثر من الجيل القديم عندهم تعبير وخاصه عندهم ديك المساله ديال انه غيوقف لك البيضه في الطاس يعني واحد الحاجه ما عجباتوش غيقول لك عليها لا وغادي يقول لك مثلا

0: انا بغيت نفهمها وعلاش غادي تقول لي مثلا علاش غتقول لي صلي، علاش غتقول لي كل هيدا، علاش غتقول لي لبس هيدا. هي نقط تحتسب لهم وليست ضدهم. فحنايا كاباء خصنا كيف ما قلت نحتويو هاد النقط الايجابيه اللي عندهم ونزيدو نبلروها في النطاق السليم ديالها. واحسن حاجه هي نخليهم يزيدوا يعبروا يزيدوا يهضروا في مأمن في البيت،
1: ما يخافوش
0: تماما ان هذاك البيت كيبقى هو الملجأ ديالهم.
1: وتبادي هي النقطه المهمه اللي ربما لا كانت شي ام ولا شي اب كيسمعنا ولا كيتابعنا، كيفاش يروض او يروض نفسه على انه يسمع اشياء اللي ما تعجبوش من عند الابن ديالو ولا الابنه ديالو او ديالها، وما يتفاعلش بسرعه، يمتصها ويتعامل بحكمه.
0: صح، مزيان اللي ذكرتي كلمه حكمه. اذا ملي كنقولوا حنايا بغيتي تربي واحد الجيل صالح نافع، وفي حال الا بغيتي تقول تنقده هو من ديك التشتت ومن ديك المساحة الواسعة اللي عايشين فيها هاد الشباب ديالنا، إذا هنايا أنا خصني نطلب الله سبحانه وتعالى يعطيني الحكمة. هاد الحكمة منين كتجي؟ أول حاجة أنني ندخل واحد الفكرة في راسي أن هادوك وليداتي أوبليجي أولا لزاما غيكون مختلف عليا، هو مختلف، هو تخلق باش يكون مختلف. إذا أنا بالنسبة لي كخصني نشوف وليداتي باش نجيبهم من عندي، وباش كيف ما قلت نحفظهم من هذيك الاختلاف لعله يديني في شي مسار سلبي اللي من بعد نندم عليه،
1: لا
0: قدر الله. إذا أنا غنجيبه من عندي نتصاحب معاه، نهبط عنده نسمع له الميولات ديالو، وفي نفس الوقت أنا نعتبرها كأم ولا كأب مرحلة اكتشاف لي أنا كأم، أيا كان العمر ديالي ربعينات خمسينات شنو ما كان، أنا نهبط عنده ونشوفها مرحلة اكتشافية، ونحمد الله أن جاب ربي من الصلب ديالي اللي غادي يوريني الدنيا من زاوية أخرى. أنا نمشي معاه في هذه المسألة بشوية بشوية، كتوسع عندي ديك النظرة أن هاد وليداتي الحمد لله أنهم كيجيون عندي وما كيمشيوش من أطراف أخرى. فأنا معهم نزيد نفتح مسألة ديال التعليم، أنا هذاك ولدي ولا بنتي ملي كتوقف هي ماشي وقفة ضدي، هي كتعطيني حوار أو جملة أو المراد ديالها بطريقة مغلفة، أن أماما سيري تعلمي وقراي باش تقدري تسيريني، وإلا غنبقوا ضد بعضياتنا، لأن وليداتنا راه محتاجين لنا، راه واخا هو كيقول لك لا، واخا هو كيعرضك، راه هو في نفس الوقت راه ما عندوش من غيرك انت. فانت اذا عملتي قصحتي العقل ديالك وجبتي ديك احكام مسبقه، او ربما عملتي فيها انا العالمه العارفه، باسكو انا عندي واحد بانك راه جبته من جداتي ونهادو، وكنوقف قدام لي نقول مستحيل انا داك صندوق المعلومات ما غينفعنيش مع ولدي. شوف هنا خصنا نعملوا واحد المساله، واحد القاموس نمشيو عليه، هي ان وليداتي ضمنيا فحال يكون انا عارفه تخلق باش غيكون مختلف عليا، فكنعملوا واحد الحدود سليمه، نعلموه ان هو عنده الاسباس ديالو الفضاء ديالو اللي يكون هو فيه، وانا كذلك عندي الاسباس ديالي، فانت كيعجبك حاجه وانا كتعجبني حاجه، ماشي ضروري نكونوا اعداء. اذا تحترم لي داكشي اللي كيعجبني بلا ما تعيب عليه، بلا ما تنتقص مني، كيف ما انا غنحترم داكشي بلا ما تنتقص منه. ولكن انا شنو، انا حيتاش انا موجود باش نحميك، انا عوض ما نقول له خصك تطيعني وانا السلطه وانا باك خصك تسمع لي، لا خصني نقول له شوف اولدي انا موجود باش نحميك، انا موجود اولدي باش نوجهك، انا عندي داك الخبره. علاش عندي خبره؟ علاش ربي جعلني يكون عندي هذا التراكم ديال السنوات في التجربه، باش انت ملي غادي تزاد من هذه الحياه وزيادتك جميله في البيت ديالنا وفي حياتنا اجمعين، فانا باش غنجي نعطي لك هذيك الخبره. هو ملي غيبقى يسمع غادي يفهم فعلا ان انتينا موجود باش تحميه باش تسمعوا باش ترشدوا، فالتالي وهو كيعيش في ديك المنطقه ديالو الخاصه به مره كيجي يطلل عليك، كيجي يطلب منك، يطلب منك. علاش؟ لانك يعرفك انتينا الملجأ الوحيد اللي غادي تعطيه اضافه،
1: وبانك ما تصدوش،
0: ما غادي تصدوش. دابا بقات انا كأم باش نعلم راسي ونوقف راسي في هذه الزاويه،
1: وسع خاطري
0: هذا،
1: يا هادي وسع خاطري.
0: كاين
1: دابا الامهات والاباء اللي كيسمعونا، الله يكون في عوانهم حتى هما مع ستريس الخدمه، مع ستريس ديال وحتى في الغالب حتى داك الاخطاء اللي حنا ما كنعتبروهاش اخطاء واللي كنديروها مع وليداتنا كنديروها بدافع الخوف عليهم. انت درتي على واحد نقطة مهمة، أنه إحنا كنسمعوا دائما لكوتش ودائما الخبراء ديال التربية كيقول لك خلي الولد يغلط باش يتعلم، لأن من الأخطاء نتعلم. ولكن ما يمكنش شي أب أو شي أم، يعني مع احترامي واخا تكون واعي واخا تكون فاهم، ما كتجي صعب أن تشوف ولدك غادي للخطأ أو

0: تكراد الخطأ وغتخليه غير باش يتعلم. كيف ما قلتي انتي هنا كتبغي تحميه فكتحمي تدك الأخطاء المرتقبة أنه يطيحش فيها.
1: شوف هذوك الأخطاء المرتقبة أنا كنكلمو عليه كنناقشو فيه نقولو ها هي فحال مثلا أنا كنعلمو كود دو لاغوت قانون السير كنقولو ولدي شوف هذه علامة حمراء خصك توقف عندها، راه إذا تعديتيها أنت غتحمل المسؤولية. إذا حيتاش أنا فينالمون كنربي إيش كنربي إنسان وإنسانة مسؤولة أنا ما غنبقاش دائما فهمتي، فانا كنعلمو فحال الا بغيتي تدخل كنعلمو الجنيحات باش يكبروا
0: ويطير. ولكن كاين بعض الشباب والمراهقين اللي يقول لك ايه وهذاك الحمر ولا تخطينا شنو يقدر يوقع، وفي باله كيقول خليني نجرب نشوف شنو غيقدر يوقع.
1: تماما، اذا انا كأم غادي نجي كمحتضنه وشفت انه مثلا غادي يعطيني ما نقولش دائما غيعطيني عناد، ربما غنفهمه ان ولدي عنده داك حس ديال المغامره خليه يكتشف.
0: حنا كنفهموها عناد الكبار كيفهموها عناد، واما هم كيبغيو يجربوا ربما
1: كيبغيو يجربوا، عندهم حس مغامره عندهم حس تمرد. عرفتي انت ملي كتقول له هذيك لا راه هي حمراء
0: راه هي اللي بانت
1: هو عرفتي كيشوف غير ما وراء الحموريه
0: خصو يعرف شنو. وهذه هذا الشيء اللي غادي يقودني انني هضرنا على نقاط القوه واللي ربما ماشي بزاف ديال الاباء كيقول لك يا تبارك الله ذكي وتبارك الله مغامر وتبارك الله، ولاني عنده ضعف التشتت، عنده ضعف التركيز، متشتت ما عارف شنو باغي، اليوم باغي حمراء غدا باغي خضراء، ما كيسمعش كيجادل كيرهق. كنسمعوا بزاف ديال الاباء كيقول لك انا ولدي كرهقني ملي نبغي نشرح له اي حاجه لانه الا ما وقفتيش لا ديسكوسيون تي ما يوقفهاش هو لانه دائما يسال ويتساءل. شنو ابرز نقاط ديال نقولوا حنا دي الاشياء ماشي نقاط الضعف وانما واش مراهق اليوم كيحس هو بضغط، شنو الضغوطات اللي عليه؟
1: طبعا غيكون عنده ضغط ملي كيخلق في الدنيا هو عنده ضغط، لان دائما هو يبحث عن من يفهمه ويبحث عن من يراه كافي، ان جهده كافي. حنا للاسف الوالدين ملي كندخلوا في ديك اسقاط الاحكام كنبقاو نشوفوا وليداتنا ماشي كافيين. انتي قلتي دابا غنجي غنهضر على ولدي غنقول لا هو في المدرسه مشكور وكيغادي ولكن يعني دائما بالنسبه لي هو غير كافي. عرفتي هو كيفاش كيسمع ديك ولكن يسمع انه هو داك الشيء كامل اللي كيعمل راه انت ماشي راضيه عليه وهو انسان غير محبوب. بزاف مرات كتسمع عندك يقول لك انا بابا وماما ما كيحبونيش، علاش؟ لان دائما عامله لهم واحد الشرط ورا هذيك ولكن. ولكن ملي كتجي وكتهضر وكتقول انه هو كيعجبني كيف ما هو ولكن غادي نحتاجوا هذا
0: ولكن
1: طبعا طبعا حيتاش حنا نحن الكبار دائما عندنا ولكن. هما دابا كيفاش كيفهموها عليا دابا حنايا ديك ولكن خصنا دائما نعملوا لها واحد الصياغه باش ما نبقاوش نقولوها ويسمعوها انهم باش توصل لهم انهم فعلا كافيين وانهم محبوبين
0: انه كامل مكمول.
1: في الحياه كنحتاجوا تطوير، يعني ديك ولكن عوض ما نقول له راك انت هذه ولكن ما كتسمعش، انا غادي نجي غادي نقول له محتاجين نتعلموا مهاره الاستماع ولدي، محتاجين نتعلم مهاره الانصات ولدي، راه غتفيدك غتفيدك معايا تفيدك مع المعلمه ديالك مع الجيران مع صحابك. فهمتي ديك ولكن حنا نعملوا لها الصياغه ديالها باش ملي كتعطيها لهم كتزيد تلبي فيهم ديك حب والشغف ديال التطلع ديال التعلم عوض ما غيمشي يفتش عليها في الخوارزميات وغيجبرها في الدار. يجبر مثلا في الدار ماما وبا كيشجعوا انه يتعلم اللغه، يتعلم مهاره الانصات، يتعلم مساله ديال ترتيب الاولويات، يتعلم فوقاش يسكت فوقاش يهضر. دائما كتربط له بالمستقبل، كتربط له بشي تخصص اللي كيحمق انه يعملو
0: او يحس براسه انه مهم، مثلا شي حاجه ما يعرف يصوبها غير فلان او هادي او لا هادي بغيتي هادي نسولو فلان
1: تماما.
0: كتعطيه قيمه انه راه عنده واحد الدور كبير ومهم في الاسره داخل المنزل كذلك
1: اكيد، وتسمع
0: مش غير مطبق انه يطبق داك التعليمات اللي كنعطيوها.
1: صح، وهذه النقطه اللي قلتيها مهمه بزاف حنان، مهم انني نسمع له في وجهه وفي ظهره حتى في ظهره. ثاني يكون كنهضر مع جدو جداتو نهضر عليه دائما نوصفه في ابرز حالاته، لان فينا المقبله التي قلتي لي الخطا، الخطا خصنا نامنوا به راه موجود في راه حق انساني راه ملي ما كيغلطش هذاك هو الغلط في حق ذاته، او الذي يرى نفسه انه لا يخطئ وكينادي
0: لا بيرفيكسيون
1: او لا كذا، هذوك هو الخطا وهذاك هي اللي غتحرف لي معاه مستقبلا، لان كنكون كنزرع له واحد الثقه في النفس وهميه اللي غادي تضره مستقبلا. فانا ملي كنتعامل معاه هو في ديك الاطار انه كافي بالنسبه لي كنفهمه ان هناك جوانب يجب تطويرها، وكنعترف له حتى انا كنقول له شوف عندي يا ولدي انا معك في الامومه واتعلم. شوف انت انا ولدي انا عشت معك 10 سنين الاولى، دابا كنعيش معك 10 سنين الثانيه، راه مختلفه، انت مختلف وانا مختلفه.
0: صح.
1: وهكذا التربيه ديال الولد ماشي هي التربيه ديال بنيته. عندي جوج وليدات ماشي هما عندي ثلاثه، وهكذا. فكنفتح المجال مع مع الوسع في الحياه كامله، ماشي فقط غير في التربيه ديال ولادي. كنصدق انا دخلت واحد منظور شامل اللي غادي يعطيني واحد السلام داخلي ان الحياه كامله تحتاج تسع الخطر.
0: صح.
1: ماشي غير وليداتي.
0: صح.
1: باش ما نزيدش انا نزيد نكومبليكي او نضيق على نفسي حتى في الكاسكيت ديالي ولا القبعه ديالي كأم، نبقى نشوف عاوتاني انا راسي غير كافيه او انا فاشله او انا ما عرفتش نعمل ذاك الدور او دائما انا
0: مقصره أم مخبتة ما عرفاش علاش.
1: وشحال من مرة أنا غير ديك إحساسي أنني مقصرة كيجعلني أكثر ما نسمعش ديك الوليدات ونزيد نعمل المسمار. أو
0: ربما الغضب ديالك على راسك كتسخطوا عليهم. صحيح. هما هضرتي واحد المسألة مهمة باش نختموا، هي أن قلتي مزيان نهضروا على وليداتنا في غيابهم، نهضروا عليهم مزيان. كنلقاو بزاف ديال الآباء وأمهات كيهضروا على ولادهم لا تبارك الله عليه زوين وذكي ودير عقله وكيسمعني وهذا، ولكن في وجهه ما كتقولوش علاش باش ما يتصرش عليها ولا ما يتصرش عليه. وهذه ربما حنا تربينا على هذه المساله هذه
1: للاسف. هذه نقطه علاش كنقول لك انا خصني نقنع نفسي كأم ان داك الصندوق اللي جبته من عند جداتي ومن عند الوالده ديالي راه فعلا خصو غربله، خصني نقي فيه، ماشي هو اللي غادي نربي به وليداتي. اذا كنت انا تربيت في واحد الاسره كان عندنا عيب وحشومه انك تتكلم بطريقه ايجابيه ودائما حذر منها، لا انا خصني نغيرها ونجي مع وليداتي ونتكلم بطريقه ايجابيه، نشكره اذا جات شكرا شكرا، عذرا عذرا، اسمح لي اسمح لي، فهمتي؟ وفي نفس الوقت اجي نتعلموا، اجي نتطوروا، اجي نشوفوا الحاجه اللي ما كانش خصها تعمل ها كيفاش نبدلوها، واش باقي عندنا ادوات ما كنعرفوهاش، علمني يا ولدي. قل لي داكشي اللي كتفرج فيه، سمعتي شي بودكاست، اجي احكي لي، نتعلموا مع بعضياتنا، نعملوا نقاط ديال القوه وديال التقارب مع بعضياتنا. نعترف ان ولدي فعلا راه كاين اختلاف، ولكن هذا اختلاف واش حنا غنردوه ضد بعضياتنا؟ حنا اعداء؟ لا، كاين اختلاف، اجي نشوفوا كيفاش نعملوا له تسيير واداره باش نكونوا يدين.
0: والاختلاف ماشي هو الخلاف، وهناك فرق كبير. صحيح. والاختلاف لا يفسد للود قضيه.
1: أكيد.
0: وشكرا بزاف هنا نشاطي كوتش متخصصه في مواكبه الشباب انك انت معايا اليوم في طاقه ايجابيه، وان شاء الله في حلقات قادمه نهضروا على مواضيع اخرى مرتبطه ب التربية الإيجابية والطاقة الإيجابية.
1: إن شاء الله. مرحبا، أنا كنت سعيدة معك، وإن شاء الله إلى حلقة قادمة.
0: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، ألقاكم وأراكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية في أمان الله.
2: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires ? Le 24 juillet 2026, à Er Rachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.

0: Boogies in my soul, Chaka Khan et évidemment Snoop Dogg sur le morceau. On arrive au terme de cette première partie d'émission Live Summer, toujours sur Medien. Bien sûr, on se retrouve juste après le flash d'information pour notre interview du jour avec l'artiste Aja. Restez bien avec nous, chers amis, toujours Medien qui vous accompagne.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Medien. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre
3: City pour la Coupe du Monde et
1: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match au week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Medien.
4: في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
5: موجز الثالثة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى بعد ساعات على ضربات أمريكية على إيران ردا على هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز ورد إيراني في اتجاه البحرين والكويت. إلا أن الرئيس الأمريكي أبقى الباب مفتوحا أمام استمرار المفاوضات بين الجانبين الجارية بوساطة باكستانية. وفي قمة حلف شمال الأطلسي بأنقرة في تركيا، وصف ترامب القادة الإيرانيين بأنهم مرضى وأن التعامل معهم مضيعة للوقت. من جهتها، هددت القوات المسلحة الإيرانية اليوم بأن أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمة إيران سيكون هدفا مشروعا. قدرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم عدد البحارة الذين ما زالوا عالقين في الخليج بنحو 6,000 في بيان أدانت فيه تجدد المواجهات في المنطقة ومضيق هرمز. ونصح الأمين العام للمنظمة في بيان مختلف الجهات المعنية بتجنب مرور سفنهم عبر هذا المضيق. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم غضبا شديدا تجاه حلف شمال الأطلسي، معربا في اليوم الثاني من قمة الناتو في أنقرة عن استيائه من قضايا عدة، بدءا من ملف جزيرة غرينلاند التي فشلت الولايات المتحدة في الاستحواذ عليها، ووصولا إلى إسبانيا التي أعلن عزمه وقف التعامل التجاري معها واتهمها بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي للحلف، فضلا عن غياب الدعم الغربي في مواجهة إيران. في ردود الفعل على هذه التطورات، قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن الضربات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من تعقيد المفاوضات المتوترة أصلا والرامية إلى إنهاء الحرب. وفي منشور ومن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران ستتواصل، داعيا إلى مواصلة التقدم بكثير من الهدوء وضبط الأعصاب. شيعت حشود غفيرة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم في مدينة النجف بالعراق ومقام الإمام علي قبل أن ينتقل النعش إلى مدينة كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مشهد، وفي ختام رحلة وداع امتدت قرابة أسبوع. وقد خامنئي في قصف أمريكي إسرائيلي في 28 من فبراير الماضي إلى جانب 4 من أفراد أسرته، وتم تأجيل جنازته إلى حين وقف الحرب. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 3:03، إلى اللقاء.
4: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديان بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
1: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre
2: City pour la Coupe du Monde.
0: Et débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match au week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
3: Aquafina, نقسم الصوديوم وكتعاوني نريكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار اكوافينا وخذ الوقت الاساسي.
4: انا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي. ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
5: كلشي ممكن مع سلف بلادي ايمون ديال البنك الشعبي. استافدوا من اقساط قابله للتعديل، نسب فائده تفضيليه، تاجيل بدايه التسديد وتمويل اشغال الاصلاح. وبمناسبه كاس العالم شاركوا في القرعه وربحوا معنا قسيمه شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
6: البنك الشعبي نكبروا جميع.
7: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
8: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
9: موجز الرابعة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، وذلك بعد ساعات على ضربات أمريكية على إيران ردا على هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز ورد إيراني في اتجاه البحرين والكويت، إلى أن الرئيس الأمريكي أبقى الباب مفتوحا أمام استمرار المفاوضات بين الجانبين الجارية بوساطة باكستانية. وفي قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة التركية، وصف ترامب القادة الإيرانيين بأنهم مرضى وأن التعامل معهم مضيعة للوقت. من جهتها هددت القوات المسلحة الإيرانية اليوم بأن أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمة إيران سيكون هدفا مشروعا. قدرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم عدد البحارة الذين ما زالوا عالقين في الخليج بنحو 6000 في بيان أدانت فيه تجدد المواجهات في المنطقة ومضيق هرمز. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم غضبا شديدا تجاه حلف شمال الأطلسي، معربا في اليوم الثاني من قمة الناتو في أنقرة عن استيائه من قضايا عدة بدءا من ملف جزيرة غرينلاند التي فشلت الولايات المتحدة في الاستحواذ عليها وصولا إلى إسبانيا التي أعلن عزمه وقف التعامل التجاري معها، متهما مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي للناتو فضلا عن غياب الدعم الغربي في مواجهة إيران. شيعت

0: أشود غفيرة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم في مدينة النجف بالعراق قبل أن ينتقل النعش إلى مدينة كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مشهد وختام رحلة وداع امتدت قرابة أسبوع. وقد خامنئي في قصف إسرائيلي أمريكي في 28 من فبراير الماضي إلى جانب 4 من أفراد أسرتها، وتم تأجيل جنازته إلى حين وقف الحرب. وعلى الجبهة اللبنانية اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما في 15 و16 من يوليوز الجاري، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات. وعقدت 5 جولات تفاوض سابقة بين الطرفين برعاية أمريكية في واشنطن، وأثمرت الأخيرة عن توقيع اتفاق إطار أواخر الشهر الماضي نص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت فيها في جنوب لبنان. قتل 7 أشخاص على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا ليلا، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف ناقلات نفط روسية عدة وذلك في هجمات جديدة. سياسيا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقائه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. بعد مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 4:03. بعد لحظات تتابعون برنامج لوتخ ماتش مع علي صلاح الدين، إلى اللقاء.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
2: مع من تتحاور
4: ونقدم
2: اليوم.
4: الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تيفي
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي الخبر برؤية جديدة.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.com. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
7: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4.
8: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
9: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
10: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
11: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
12: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
13: À l'écoute de Médien, bienvenue dans l'autre match, votre rendez-vous football sur Radio Méditerranée Internationale du lundi au vendredi de 16h à 17h et exceptionnellement pour cette phase de Coupe du Monde le samedi et le dimanche de 13h à 14h, une heure pour, non, durant laquelle nous allons parler de l'essentiel à retenir de la Coupe du Monde comme c'est le cas depuis le 11 juin et cette date de coup d'envoi de cette Coupe du Monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis d'Amérique. C'est fini pour les huitièmes de finale. On connaît les quatre affiches des quarts de finale de cette Coupe du Monde. Il ne sont plus que 8 à pouvoir espérer, rêver de remporter cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, pas de rencontre. C'est la première fois depuis le début de cette joute mondiale. En attendant, le début des hostilités demain. Ça sera donc le premier quart de finale que tout le Maroc attend. Les Lions de l'Atlas qui affrontent la France pour une place en demi-finale. C'est le remake de la dernière demi-finale du mondial qatari en 2022, à l'époque remportée par l'équipe de France.

0: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Anna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده ستضرب بقوة إيران هذه الليلة، معتبرا أن وقف إطلاق النار قد انتهى عقب تبادل عنيف للضربات، ومبقيا في الوقت ذاته الباب مفتوحا أمام استمرار المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية. وفي قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة التركية، وصف ترامب القادة الإيرانيين بأنهم مرضى وأن التعامل معهم مضيعة للوقت. من جهتها، هددت القوات المسلحة الإيرانية اليوم بأن أي موقع يسمح للولايات المتحدة بمهاجمة إيران سيكون هدفا مشروعا. وأبدى الرئيس الأمريكي أيضا اليوم غضبا شديدا تجاه حلف شمال الأطلسي، معربا في اليوم الثاني من قمة الناتو في أنقرة عن استيائه من قضايا عدة، بدءا من ملف جزيرة غرينلاند التي فشلت الولايات المتحدة في الاستحواذ عليها، ووصولا إلى إسبانيا التي أعلن عزمه وقف التعامل التجاري معها، ومتهما مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي للحلف فضلا عن غياب الدعم الغربي في مواجهة إيران. وفي ردود الفعل على هذه التطورات، قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن الضربات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من تعقيد المفاوضات المتوترة أصلا. وفي منشور على إكس، وصفت كالاس الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت بأنها غير مقبولة. من جهته، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستتواصل، داعيا إلى مواصلة التقدم بكثير من الهدوء وضبط الأعصاب. وعلى الجبهة اللبنانية، اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق

0: إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما في 15 و16 من يوليوز الجاري، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات. أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها ستقود تحالفاً يضم 12 دولة أوروبية لتطوير الجيل المقبل من الصواريخ بعيدة المدى المصممة لحماية أوروبا. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية أن هذه الدول تستعد لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتنفيذ هذا المشروع. طلبت فنزويلا اليوم الإفراج عن الأصول المجمدة بموجب العقوبات المفروضة عليها، وذلك بهدف استخدامها في عمليات إعادة الإعمار عقب الزلزالين اللذين وقعا في 24 من يونيو الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 3600 شخص وتدمير أو تضرر مئات المباني. وكان وكيل والأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الموجود حاليا في فنزويلا قد وجه في الساعات الماضية نداء عاجلا لجمع 296 مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة لمتضرري الزلزالين. بهذا مستمعين ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:04، إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
2: Isabelle, دائما بجنبكم. لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيجا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.

0: مفاجئة. حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: أسعدتم مساء مستمعينا الأوفياء وأهلا بكم في حصاد اليوم، لقاء يجمعنا بكم من السادسة إلى الثامنة، وفي الموعد فقرات إخبارية، ريبورتاجات وتقارير من غرفة التحرير ومن مراسلين عبر العالم. نقاش حصاد يومه الأربعاء نخصصه للحديث عن تجدد الاشتباكات بين إيران والولايات المتحدة وتداعيات ذلك على المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي. في ميديا ريبورتاج نهتم اليوم بالموسم الثقافي السنوي في مدينة أصيلة. أما لمحبي الثقافة والكتب فلكم موعدنا اليوم مع أعمال النفري في فقرتنا الثقافية اليومية كتاب في دقيقتين. أولى محطات الحصاد النشرة المغاربية، لكن قبلها نتوقف مع طقس الفلاح وملي الهاشم العلوي.

0: نعم الله مساكم اخواتي اخواني في الطقس ديال غدا بحول الله. الحال غادي يولي صافي ومشمش جلنا واحد في الحياه ديالنا ما عدا في السواحل ما بين اصيله والقنيطره فاش غادي يكون مغيم شويه مضلع الريح غادي يصوت غربي في عامه المناطق ما عدا في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي القوه ديالو ما مجهدة شويه الا في عبده سوس وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو مازال هابطه ما بين 10 و40% في عامه النواحي ما عدا في بعض المناطق الساحليه فاش غادي توصل لما بين 50 و70%. الحراره وسط النهار غادي تنقص بشي درجات قلال على ديال هاد الايام القليله الفايته ما بين 27 و 35 درجه في اللوكوس ما بين 27 و 36 درجه في دكاله ما بين 27 و 37 درجه ناحيه سوس ما بين 27 و 47 درجه في واد الذهب ما بين 29 و 38 درجه ناحيه عبده ما بين 32 و 36 درجه ناحيه تذيف ما بين 33 و 39 درجه في الاطلس المتوسط ما بين 33 و 42 درجه في الساقيه الحمراء ما بين 35 و 38 درجه ناحيه الغرب ما بين 36 و 38 درجه في الشاويه والمنطقه الشرقيه 37 و 38 درجه في ناحيه سايس ما بين 37 و 41 درجه في الحوز وناحيه التافيلات 41 و 42 درجه في ناحيه تادلا وما بين 41 و 44 درجه في ناحيه الدرعا. وفي هذا الطقس ما خصناش نغفلوا على حشرات السوسه ديال زراعه الدرا اللي هذا الجو مساعدها بزاف تكاثر وتهلكها وتخسر الكبال والحب اللي ساير يتكون فيه. وهذا علاش لازم من مراقبه القصب ديال الدرا ويلا بداو يبانوا فيه شي تقابي ولا نجاره خارجه منهم نحاربوا ضدهم بالادويه الخاصه والمرخصه عليهم وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: أولى محطات حصاد اليوم النشرة المغاربية.

0: في إعدادي وتقديم النشرة المغاربية الزميلة نهى يوسف. مساء النور نهى.
1: مساء الخير وفاء، أهلا بكم مستمعينا. نستهل المغاربية من تونس بشعار الشعب يريد الثورة من جديد. أخرجت البطالة المستشرية في صفوف الشباب التونسي العشرات من أصحاب الشهادات العليا اليوم في مظاهرة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة تونس. لافتات رفعها المتظاهرون تندد بحرمانهم من الحق في الشغل، ومطلب بارز تفعيل القانون رقم 18 الاستثنائي القاضي بتشغيل من طالت بطالتهم من الشباب. مراسلنا في تونس فاتح الفلحي تابع المظاهرة ووفانا بالروبورتاج التالي.
2: تحرك احتجاجي مكثف لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم في ساحة الحكومة التونسية أغلقوا الطريق المؤدية إليها وتصادموا مع قوات الأمن واحتجوا بقوة رافعين شعارات تطالب بتشغيلهم. ذاقوا ذرعا من انتظار طويل ومرير وبلا أفق، فالحكومة لم تفعل القانون 18 المتعلق بانتدابهم في الوظيفة العمومية رغم دخول حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليهم موفى العام الماضي. هاجر إحدى المحتجات تعبر:
3: عندي 20 سنة بطالة والتو ما فهم شيء جديد، والأوامر التو ما تنفذت، تعبنا برشا تعبنا هك تشوف، يعني مصباح ونحن لنا كل مرة ما فهم حد شيء جديد.
2: ويبلغ عدد المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات في تونس أزيد من 150 ألفا، وتبلغ نسبة البطالة في صفوفهم 25%. صدر قانون يسمح بتشغيل من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية، لكن مسائل ترتيبية عالقة تحول دون ذلك. أما في نظر المحتجين فذاك مماطلة وتعطيل متعمد، حسب كريم ترعى معطل عن العمل.
4: عنا 7 شهور بالتمام والكمال، والقانون عدد 18 يراوح مكانه بالرغم من الوعود المتكررة سواء على مستوى الوزارات أو رئاسة الحكومة أو حتى رئيس الجمهورية بتطبيق القانون والبدء بإصدار الأوامر الترتيبية والمنصات الإلكترونية، وهذا اللي محصرش حد الآن.
2: ولم تقتصر التحركات الاحتجاجية لخريجي الجامعات على العاصمة فحسب، بل تشهد مقر الولايات الداخلية المشهد ذاته، ما يجعل الملف عامل احتقان اجتماعي متصاعد في ظل الإصرار على مواصلة الاحتجاج وتكثيفه. لإذاعة ميديا

0: نتحل فلحي تونس.
1: في ليبيا يواصل مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس لقاءاته في طرابلس، حيث أجرى اليوم مباحثات مع مسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، تناولت سبل إنهاء الانسداد السياسي وتوحيد المؤسسات والتهيئة لإجراء انتخابات على أساس دستوري وتوافقي. وتأتي هذه اللقاءات غداة زيارة بولس إلى مدينة مصرات التي شهدت احتجاجات رافضة لما تردد عن مبادرة أمريكية لتسوية الأزمة، فيما أبلغت قيادات المدينة المسؤولة الأمريكية رفضها لأي تسوية تعيد إنتاج الأزمة أو تفرض من الخارج. الوجه الآن أكرى تعزيز الأمن الإفريقي في مواجهة التهديدات المتصاعدة يتصدر أجندة الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن المنعقدة في العاصمة الغانية بمشاركة مغربية متميزة، إذ يضم الوفد المغربي مسؤولين عسكريين وأمنيين ودبلوماسيين، وهو ما يؤكد استمرار انخراط المملكة في دعم المقاربات الإفريقية المشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وبناء منظومة أمنية أكثر تكاملا وفعالية. عن أهمية المشاركة المغربية في هذه الندوة وأبرز المواضيع المطروحة فيها نتابع توضيحات إحسان الحافظي، باحث في العلوم الأمنية وإدارة الأزمات، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
2: الندوة تنعقد في سياق جيو إقليمي يتميز بتصاعد التوترات المهيكلة للمخاطر الأمنية، سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو بالمشاكل الحدودية، بالهجرة أو بالجريمة العابرة للجغرافيا وغيرها. بالتالي فمشاركة المغرب يقدم من خلالها بعض النماذج الرائدة في مجال التعاطي مع هذه النوعية من الجرائم. من أهم الإشكالات المطروحة على أجندة هذا المؤتمر وهي الإشكالات المرتبطة ب تنامي الجماعات الإرهابية، تنامي التطرف بتنامي الجماعات الانفصالية أيضا، بوجود تحالف بين الانفصال والإرهاب في المنطقة. وفي هذا التوجه بالضبط يقدم المغرب وصفة ناجعة للتعاطي مع هذه الظاهرة. المغرب هو أيضا من خلال مشاركته يمكن أن يعزز الأمن الإفريقي عبر التدريب، عبر التكوينات. ونستحضر هنا أن المغرب يحتضن المقر الأمم المتحدة الخاص بالتدريب على مكافحة الإرهاب، يقدم أيضا نموذج خاص بمكافحة الجريمة الدولية عموما، وهو نموذج مبني على العمليات الأمنية الوقائية من جهة، وعلى تدريب المجتمع على الصمود من خلال بناء القدرة الوطنية على الصمود ومواجهة هذه المخاطر.
1: في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة، أشاد اليوم الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب وبجودة العلاقات المتينة التي تجمع البلدين. بهذه المناسبة أعرب لوكورنو عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية. نواصل من موريتانيا. دعاها صندوق النقد الدولي إلى المضي في إصلاح منظومتها الضريبية، معتبرا أن حجم الإعفاءات الضريبية في البلاد لا زال مرتفعا مقارنة بدول المنطقة. ممثل الصندوق المقيم في نواكشوت كشف أن الإعفاءات تعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، معلنا عن حزمة إصلاحات جديدة. يشرح لنا أكثر ما جاء في تصريحات ممثل صندوق النقد الدولي في موريتانيا وكيفية تأثير هذه الإعفاءات الضريبية على اقتصاد البلاد وزير الاقتصاد الموريتاني الأسبق محمد والعابد، اتصل به محفوظ السالك.
3: ممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، نسبة 4% التي ذكر تتعلق بسنة 2023، أي قبل 3 سنوات ظهرت إغراء أو حددت إغراء دراسة أجرها صندوق النقد بطلب من الحكومة الموريتانية حول الحكام الاقتصادي في البلاد أنذاك. وفعلا هذه النسبة مرتفعة إذا ما قورنت بما هي عليه في بلدان المنطقة. انعكاسات هذه النسبة المرتفعة على اقتصاد الوطني كبيرة. أولا 4% من الناتج المحلي الخام إعفاءات ضريبية، يعني ذلك أن عشرات مليارات الأوقية كان من الممكن لو لم تكن هنالك إعفاءات ضريبية أن تزيد بها ميزانية الدولة، وبالتالي يمكن للدولة أن تصرفها في ما ينفع الناس ويمكن في الأرض من مشاريع تحسن من المستوى التعليمي أو الصحي أو الحصول على الماء الشرب أو التشغيل إلى غير ذلك. الجانب الآخر هو أن هذه النسبة المرتفعة من الإعفاءات الضريبية تمثل

كما ماليا كبيرا كان يمكنه أن ينشط الاقتصاد الموريتاني وبالتالي يرفع من نسبة النمو الاقتصادي وبالتالي يقلص من نسبة الفقر إذا ما كانت هنالك.

0: المنتخب المغربي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام فرنسا، حيث برمج محمد وهبي والطاقم التقني المرافق له مساء اليوم آخر حصة تدريبية ضمن البرنامج الإعدادي للمباراة. ومن المقرر أن تنطلق الحصة التدريبية في تمام الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المغربي، على أن تكون الدقائق 15 الأولى مفتوحة أمام وسائل الإعلام وفق البروتوكول المعتمد من الفيفا. نشير إلى أن هذه الحصة التدريبية ينتظر أن تعرف مشاركة شادي رياض من عدمها وهل هو جاهز لخوض مباراة الغد أمام المنتخب الفرنسي. بخصوص الحالة الصحية للصباري، يبدو أن الحالة الطبية للصباري تجعله إذن يبتعد أكثر عن مباراة الغد، بل قد يبتعد عن المونديال بالكامل. هذا بخصوص الصباري وشادي رياض. أما بقية اللاعبين فهم في أتم الجاهزية لخوض لقاء المنتخب الفرنسي غدا، كما سيعقد الناخب محمد وهبي مرفوقا بأحد لاعبي المنتخب المغربي ندوة صحفية بداية من 11:45 بالتوقيت المغربي. أقترح عليكم أن نستمع لشمس الدين الطالبي لاعب المنتخب المغربي.
1: ستكون مباراة كبيرة ضد أحد أفضل الفرق في العالم حاليا. نستعد كما فعلنا منذ بداية هذه المنافسة بكامل قوتنا، وكل شيء ممكن. مفتاح التأهل هو أن نلعب بطريقتنا وعدم الخوف، وإن شاء الله سيكون كل شيء على ما يرام. شاهدنا بعض اللقطات، كما يعلم الجميع إنه فريق كرة قدم رائع ومن بين الأفضل. نحن أيضا فريق كبير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل.
0: شمس الدين الطالبي لاعب المنتخب المغربي يتحدث عن قمة المغرب فرنسا. نذكر بأن مباراة المغرب وفرنسا ستنطلق يوم غد بداية من الساعة 9 مساء بتوقيت المغربي بصافرة الحكم الأرجنتيني تيو.
2: نتمنى طبعا حظا موفقا لأسود الأطلس في هذا الموعد الهام، وكل الجمهور المغربي يسانده بطبيعة الحال، سواء هناك في بوسطن وديع أو في المغرب أو باقي بقاع العالم. أشكرك وديع، معك ننهي نشرة المغربية لحظات وتعود إليكم وفاء توزري في باقي محطات الحصاد.
3: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل، عبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
4: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
5: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
6: مع بنك أوف أفريكا تيمك الحل.
7: ميديا حصاد اليوم، وفاء التوزري.
2: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8. محطتنا الآن نقاش الحصاد.

0: الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى نقطة الصفر. ترامب يقول في لقاء على هامش قمة الناتو إن الولايات المتحدة قد توجه ضربات قوية لإيران، مشيرا إلى أنه غير متأكد ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران سيصمد. وإسرائيل تبدي من جانبها استعدادها لاستئناف الحرب مع إيران، فيما تتوالى ردود الفعل الدولية مطالبة بتهدئة الوضع والعودة إلى طاولة الحوار. والوضع الراهن ستكون له لا محالة تداعيات جيوسياسية واقتصادية على المنطقة والعالم. لمناقشة الموضوع يسعدني أن أستضيف من الرياض الدكتور عشق بن محمد بن سعيدان المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور عشق.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعيكم الكرام.
0: يسعدني أيضا أن أستضيف من عمان الدكتور إبراهيم بدران المحلل الاقتصادي. دكتور بدران أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا يا مرحبا بك.
0: بارك الله فيك. البداية ستكون معك أستاذ

0: أستاذ بن سعيدان، هل يمكننا اليوم الحديث عن انهيار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة؟
1: نعم، هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم هي ما لا تسمى اتفاقية بمعنى اتفاقية، هي قد ولدت ميتة منذ البداية، لأن نقاط الالتقاء بين الطرفين تكاد أن تكون صعبة للغاية أو مستحيلة، لأن اللاءات الثلاثة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الإيراني لا يبدو أن هناك أي التقاء بين الطرفين فيها، ولا البرنامج النووي الذي يتهرب النظام الإيراني من يعني الإيفاء بالتزاماته تجاه هذا الخصوص وخصوص المفتشين الدوليين، وأيضا البرنامج البالستي التي لم يأتي أحد بذكره، وهناك أيضا دعم الميليشيات والأذرع، وهي اللاء الثالثة، الميليشيات والأذرع التي زرعت خارج الحدود الإيرانية في الأوطان العربية، والتي مزقت جيوش الأوطان العربية وهزت أمنها واستقرارها، فيما رأينا حتى آخر لحظة ما زال النظام الإيراني يعني يتدخل في الشؤون اللبنانية، وأيضا هناك طائرة إيرانية كسرت الحصار وانتهكت سيادة الأجواء اليمنية وحطت في صنعاء دعما للميليشيات المسيطرة على العاصمة التاريخية صنعاء. إذن هذا الاتفاق هو ميت قبل أن يولد.
0: نعم،
1: هناك بنود في هذا الاتفاق يعني تكاد أن تكون صعبة للغاية، والبند السادس والسابع المتنافي مع الأنظمة والقوانين الدولية. نعم.
0: إذن أستاذ بن سعيدان، هي اتفاقية كما قلت ولدت ميتة في وقت كانت فيه ربما ضغوطات على الجانبين للتوقيع فقط من أجل التوقيع. الأكيد أن هذا الوضع ستكون له تداعيات جيوسياسية واقتصادية كذلك. دكتور بدران، بعد تصريحات دونالد ترامب قفزت أسعار النفط العالمية لأكثر من 5 أو أكثر من 7%، فهناك أيضا مخاوف كبيرة خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة العالمية وتدهور الأوضاع بمضيق هرمز الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي الذي تضرر كثيرا من هذه الحرب. دكتور بدران،
2: بالتأكيد أن عودة الحرب ستعيد الموضوع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل توقيع مذكرة التفاهم، بمعنى كان وصل النفط برنت إلى $105، وحينما تم الإعلان عن أو توقيع مذكرة التفاهم تراجع الأسعار وانخفض حتى وصل إلى $70 الآن. فبدأ الاقتصاد العالمي يتنفس صعباء، بدأت الدول تحاول استعادة ما لدى مخزوناتها من النفط ومشتقاته، ولكن حينما يهدد ترامب أو تبدأ حقيقة أن المسألة تعدت التهديد، الجانب الأمريكي ضرب الجانب الإيراني والجانب الإيراني ضرب الدول الخليج العربي وتحت حجة أنها قواعد أمريكية، وبالتالي أصبح المرور بمضيق هرمز يعني يكاد يكون غير ممكن في ظل هذه الظروف. وإذا ما وجهت أمريكا ضربة قوية إلى إيران كما هدد الرئيس ترامب في مؤتمر الناتو، ودخلت إسرائيل في الموضوع، فإن الحرب تكون قد عادت إلى ما كانت عليه وبدأ العالم من الصفر، وهذا سيؤدي إلى ارتفاعات هائلة في أسعار المشتقات، في أسعار النفط، سيؤدي إلى إشكاليات في أسعار الغذاء بسبب موضوع الأسمدة وموضوع الشحن البحري والتأمين وكل الأوضاع المتوترة التي كانت قبل وقف الحرب سترجع كما كانت، ولكن بشدة أكثر، لأن العالم ليس لديه الاحتياطيات من المواد الغذائية، من الأسمدة، من المواد النفطية، كما كان عند بداية الحرب قبل 60 أو 70 يوما. وبالتالي الوضع من الجانب الاقتصادي في غاية الخطورة، وسيؤثر تأثيرا كبيرا على أسعار معظم المواد، وستتأثر دول المنطقة تأثرا كبيرا بعودة الحرب كما كانت.
0: أكيد أستاذ بدران. وهناك ردود فعل دولية تطالب بالتهدئة. أستاذ محمد عشق بن سعيدان، هل يمكن اليوم للوسطاء أن ينجحوا في إعادة تهدئة الأوضاع، أم هي فقط حلول تهدئة ترقيعية منذ البداية في ظل تشبت كل طرف، يعني الطرف الإيراني والطرف الأمريكي بمواقفهما، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك بالملف النووي؟
3: نعم، حاولت دول الجوار الوقوف للحيلولة دون وقوع هذه الحرب منذ اللحظة الأولى، وتقوم بالوسطات حتى هذه اللحظة، ولكن جهود الوسطاء هي على قدم وساق، ولكن نقاط الالتقاء تكاد أن تكون صعبة في ظل يعني إصرار الولايات المتحدة الأمريكية وأغلب دول العالم على أن لا يكون هناك امتلاك سلاح نووي للنظام الإيراني، وأيضا في ظل تلاعب النظام الإيراني ومحاولة يعني جعل هذه المفاوضات كماراثون ومستنقع تقع فيه الإدارة الأمريكية كما وقعت الإدارات السابقة. الآن هناك أمر يعني خرج على الخط، وهو مضيق هرمز الذي وضعه النظام الإيراني كورقة ابتزاز للعالم، ومحاولة أن يفرض واقعا جديدا على هذا المضيق الذي هو ملك يعني ملك للعالم بأسره، وليس ملك للنظام الإيراني على حسب يعني قوانين المضائق والبحار التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة. ولا يمكن لأحد أن يسيطر على مضيق مائي طبيعي، المضايق الطبيعية لها أنظمة مختلفة. الذي يحصل الآن أن النظام الإيراني يتعنت تعنتا كبير، ويحاول أن يتهرب من الالتزامات، سواء التزاماته باتجاه ما قد أقره في الاتفاق النووي أو دخول المفتشين الدوليين. ورأينا كيف أن يعني أن اليورانيوم عالي التخصيب وصل إلى 60%، أي أنه قاب قوسين أو أدنى في إنتاج أكثر من 10 قنابل نووية. هذا ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم المجتمع الدولي يرون هذا الأمر.
0: أكيد.
3: اليوم الرئيس ترامب يعني أعتقد أنه نجح جزئيا في تحشيد العالم يعني في الوقوف ضد النظام الإيراني، وكأن الرئيس ترامب أخر الضربة على النظام الإيراني أو على مقدرات الشعب الذي يتوعد بها، لكي يثبت للعالم بأن النظام الإيراني وما يمتلكه بأنه خطر دائما على المجتمع الدولي. وهذا ما حدث اليوم. النظام الإيراني هو يهدد الاقتصاد العالمي من خلال هذا المضيق، إذن هو يبتز العالم من خلال هذا المضيق، ويرسل الصواريخ والمسيرات إلى دول الجوار بحجج واهية وحجج كاذبة، سواء دول الخليج العربي أو حتى الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية. لم تسلم هذه الدول من هذه المسيرات والصواريخ التي سقطت على أماكن مدنية كمطار الكويت وميناء الدقم التجاري.
0: نعم، وكانت هناك وفيات في أوقات سابقة. إذن كما قلت أستاذ بن سعدان، دول المنطقة هي من أبرز الخاسرين من هذه الحرب، وهي لا يد لها في هذه الحرب أساسا، وهي مهددة بالضربات الإيرانية في أي لحظة حتى على مناطق يعني مليئة بالمدنيين. فإلى جانب تضرر هذه البلدان وتضرر قطاع الطاقة العالمي، فهذه الضربات الإيرانية ولو حتى كانت على القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، فهي تؤثر أيضا على نفسية المواطنين بهذه البلدان وعلى الجاذبية السياحية لهذه البلدان دكتور بدران، وكذلك على جاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية.
2: بالتأكيد، لأن يعني أي ضربة في أي بلد تثير القلق، تثير الذعر، تؤدي إلى وقف السياحة باتجاه ذلك البلد، تؤدي إلى وقف الأعمال. وبالتالي يعني دول المنطقة ليست طرف في الحرب، الدول العربية في المنطقة ليست طرف في الحرب، وليست إن في نزاع المواضيع المختلف عليها بين إيران والولايات المتحدة البلاد العربية في المنطقة ليس لها

0: يد فيها ولم تدخل، بل على العكس البلاد العربية حاولت أن تبدي نوعا من التفاهم إذا إيران حتى تخفف من التوتر. ولكن هناك عامل أيضا هام يجب أن لا ننساه ولا نغفله بتأثيره على الولايات المتحدة، وهو أن إسرائيل تحاول، أو إدارة نتنياهو في إسرائيل تحاول أن تعيد الحرب إلى ما كانت عليه، لأن لنتنياهو مكاسب كبيرة سياسية في استمرار الحرب، وهذا على حساب دول المنطقة، على حساب اقتصاداتها. يعني السياحة إلى المنطقة العربية تكاد تكون توقفت، بدأت تتعافى قليلا بعد توقيع المذكرة التفاهم، والآن ستعود إلى ما كانت عليه. وبالتالي يعني هذه حرب بين طرفين، الخاسر الأكبر في هذه الحرب هي دول المنطقة، وأيضا أوروبا ستتأثر، لأن موضوع إمدادات النفط والغاز، نحن نعلم أن قطر بدأت تستعد لتصدير الغاز، ولكن الآن لا تستطيع بسبب ما يحدث في مضيق هرمز. المنطقة يعني منطقة تشكل مفصل أساسي في الاقتصاد العالمي وفي إمدادات الطاقة، وبالتالي أي اضطراب في هذه المنطقة ستؤدي إلى اضطرابات واسعة، خاصة وأن أوروبا لم تستطع حتى الآن أن تجد حلا للحرب الأوكرانية الروسية، وبالتالي لا تزال
1: هناك مخاوف عبرت عنها كذلك كايا كالاس في تصريحاتها اليوم. أستاذ بدران، سنعود لنناقش هذا الموضوع ربما في محطات أخرى. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم بدران، كنت معنا مباشرة من عمان.
0: شكرا لك.
1: شكرا كذلك للدكتور محمد عشق بن سعيدان المحلل السياسي من الرياض.
2: شكرا
1: لكم مستمعينا. فاصل قصير ونعود إليكم في باقي محطات حصاد اليوم.
3: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
4: Le salon virtuel BMW est de retour pour sa quatrième édition. Un clic et l'univers BMW s'ouvre à vous. Où que vous soyez, accédez à toute la gamme BMW. Profitez de l'offre salon sur la BMW série 1. Le hatchback équipé du toit ouvrant et connected drive de série au prix spécial de 344 000 dirhams. Sans oublier la possibilité de reprise de votre ancien véhicule, quelle qu'en soit la marque. Découvrez la BMW série 1 ainsi que l'ensemble des offres du salon virtuel sur bmw.ma.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
4: L'été en version mini, c'est voir plus grand, partir plus loin et profiter pleinement de chaque instant. Embarquez à bord du Mini Countryman édition limitée, suréquipé.

حصاد اليوم يتواصل على ميديان إلى غاية الساعة 8. بعد قليل لكم موعد مع القصة، لكن قبلها نستمع لفيروز بكتب اسمك يا حبيبي.

0: ميدي 1 حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8 وموعدنا الآن مع القصة. موجة حر غير مسبوقة يشهدها العالم دفعت العديد من الدول إلى البحث عن حلول مبتكرة للتخفيف من آثارها كتبريد المنازل واقتناء أجهزة التكييف أو تركيب نوافذ عازلة ومغلفة بالألمنيوم للحد من ارتفاع درجات الحرارة، في حين يبرز مشهد لافت في سويسرا. بعض السكان اختاروا الذهاب إلى أعمالهم سباحة عبر الأنهار في ظاهرة غير اعتيادية فرضتها عوامل المناخ. مشهد فريد تروي تفاصيله الزميلة أسماء بشري.
2: أغلبنا يجد رحلة الصباح إلى العمل صعبة، خاصة في هذه الفترة الموسومة بارتفاع درجة الحرارة. مسافة الطريق تصبح مرهقة، زحمة الطرقات والحر الشديد وعوامل أخرى تجعل بداية اليوم أقل حماساً. لكن على ما يبدو في سويسرا وجد بعض السكان طريقة مختلفة تماماً للوصول إلى عملهم، طريقة جمعت بين الرياضة والاسترخاء والاستفادة من الطبيعة. في مشهد غير مألوف لكنه بدا اعتياديا، موظفون يقصدون النهر سباحة في ظاهرة فرضتها الحرارة وساعدت فيها أجواء الطبيعة ونقاوة وجودة المياه. في مدينتي بيرن وبال اللتين يشق نهر الآر ونهر الراين وسطهما، تحولت السباحة إلى تقليد صيفي معروف. قبل النزول إلى الماء يضع الجميع ملابسهم وأحذيتهم وهواتفهم ومقتنياتهم داخل كيس خاص مقاوم للماء. تغلق هذه الأكياس بإحكام وتطفو على سطح النهر لتبقى الأغراض جافة طوال الرحلة، ثم يتركون أنفسهم لينسابوا مع التيار لمسافات قد تصل إلى عدة كيلومترات قبل الخروج عند نقاط مخصصة وآمنة. تجربة فريدة لتصفية الذهن والاسترخاء قبل بداية دوام طويل، لكنها ليست مفتوحة للجميع دون ضوابط. السلطات السويسرية تنصح بأن يقتصر الأمر على السباحين المتمرسين، مع الالتزام بتعليمات السلامة وتجنب السباحة أثناء ارتفاع منسوب المياه أو اشتداد قوة التيار، لأن الأنهار قد تكون خطرة في بعض الظروف. ورغم أن هذه الفكرة قد تبدو غريبة في معظم دول العالم، إلا أنها بالنسبة للكثير من السويسريين أصبحت جزءاً من نمط الحياة الصيفي، وتجربة تجمع بين متعة الطبيعة والنشاط البدني وبداية يوم أكثر انتعاشاً وحيوية. وبذلك تكون سويسرا أصبحت مثالاً على كيفية الاستفادة من الطبيعة بأسلوب مبتكر يجمع بين الرياضة والاستدامة والمتعة في آن واحد، مشهد يصعب تخيله صحيح في كثير من مدن العالم، حيث لا تزال رحلة العمل تعني الانتظار الطويل في طوابير السيارات. أما في سويسرا فقد يكون الزحام الوحيد الذي يواجهك هو أن تسبقك سمكة إلى وجهتك.

0: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
1: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
0: Mais c'est quoi, le mode CFG?
1: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
0: Ah, c'est ça l'effet CFG.
1: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
2: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8:90 تفصلنا عن النشرة الإخبارية المفصلة. قبلها إليكم توقعات أحوال الطقس في المنطقة المغربية. في المغرب يرتقب أن تكون الأجواء غائمة إلى مشمسة بجل ربوع المملكة، 27 درجة مرتقبة بالصويرة، 28 بالرباط وأكادير، 29 بطنجة وآسفي، 30 درجة بالدار البيضاء، 33 بالعيون، 35 بالناظور، 38 بوجدة وفاس، و41 درجة بكل من بني ملال ومراكش. في الجزائر ستكون الأجواء مشمسة بعموم أنحاء البلاد، 32 درجة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 34 ببجاية وعنابة، 37 بتيارت، 40 درجة بتمنراس، 42 بشلف وغردايا، 43 ببسكرة، و45 درجة بأدرار. في تونس ستكون السماء مشمسة، 34 درجة مرتقبة ببنزر ورقة والمنستير، 35 بجربة، 36 بصفاقس وجابس، 37 درجة بمدنين، 38 بتونس العاصمة، و41 درجة مرتقبة بقفصة. الساعة تشير إلى تمام السابعة، موعد النشرة الإخبارية المفصلة أعدتها وتقدمها زميلانها يوسف. مساء النور نوح.
3: مساء النور وفاء. إلى عناوين السابعة: غدا ليلة ساخنة ألهبها خرق إيران لمذكرة تفاهم مع واشنطن، ترامب يهدد بضرب طهران اليوم من جديد، باكستان وفرنسا تدعوان إلى إنقاذ التهدئة. بعد أكثر من 1000 يوم على حرب غزة المدمرة، مجلس السلام يبدأ اختبار خطته على الأرض ويخطط لإقامة منطقة إنسانية تجريبية جنوب القطاع. على هامش قمة النيتو المنعقدة في تركيا، بريطانيا تعلن قيادتها مشروعا أوروبيا لتطوير صواريخ بعيدة المدى لردع روسيا وتقليص التبعية لواشنطن. في المغرب، وبعد التفاؤل بإصابة ممتازة بعد شتاء ماطر بوفرة، المهنيون يحذرون من تعثر تجميع القمح اللين ويتخوفون من تأثير الأمر على تحقيق الأهداف المسطرة لهذا الموسم الفلاحي. أهلا بكم. بداية موعد السابعة الإخباري بملف الشرق الأوسط الملتهب. بعد 3 أسابيع فقط من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، يتسارع التصعيد العسكري بين الطرفين. ضربات أمريكية على أهداف عسكرية إيرانية بعد استهداف إيراني لسفن في مضيق هرمز، لترد إيران باستهداف في البحرين والكويت. اليوم خرج الرئيس الأمريكي وهدد بقوة أن بلاده ستضرب من جديد إيران، بينما تسعى باريس وإسلام أباد جاهدتين إلى إخماد نار التصعيد. تفاصيل معك أمين عزيماني.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق تصريحات نارية تجاه إيران في تطور يعيد نذر الحرب من جديد إلى الشرق الأوسط. في هذا السياق، اعتبر ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسية التي تحتضنها العاصمة التركية أنقرة وقف إطلاق النار مع إيران في حكم المنتهي، لأن الإيرانيين بحسبه ينتهكون الاتفاق كل يوم، مهددا بضربات جديدة تستهدف إيران الليلة القادمة حتى لا تحوز سلاحا نوويا. كما هدد ترامب بالاستيلاء على جزيرة خارك الإيرانية على مضيق هرمز، واصفا قادة البلاد بالمرضى وأن التعامل معهم مضيعة للوقت. لكن الرئيس الأمريكي ترك بالمقابل احتمال استمرار المفاوضات قائما، مشيرا إلى أن الأمر بيد مستشاريه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. واتهم ترامب إيران بإطلاق صواريخ على السفن في مضيق هرمز، مضيفا أنهم لو كانوا يملكون أسلحة نووية لاستخدموها. كما أكد أن لا شك لديه في أنه على قائمة الاغتيال لدى الإيرانيين. في أعقاب هذه التصريحات أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن القوات الأمريكية ستوجه ضربات إلى إيران الليلة إذا طلب الرئيس ترامب ذلك، مشيرا إلى أن واشنطن قد تعيد فرض حصار بحري على إيران. في ردود الفعل اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن المباحثات بين واشنطن وطهران ستتواصل رغم تبادل

0: للهجمات الأخيرة، داعيا إلى مواصلة التقدم بكثير من الهدوء وضبط الأعصاب. ومن جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التصعيد العسكري الأخير يزيد من تعقيد المفاوضات المتوترة أصلا.
1: هيئة البث الإسرائيلية أفادت اليوم بأن الولايات المتحدة بدأت خلال الساعات الأخيرة إعادة نشر طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجريان محادثات مباشرة لبحث التطورات والتوترات القائمة مع إيران. من جهتها نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس يجريان مباحثات أمنية بشأن التطورات المرتبطة بإيران، كما تم رفع حالة التأهب في إسرائيل إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع طهران. هل تتجه واشنطن إلى شن حرب شاملة على إيران؟ وهل نرى من جديد تحالفا عسكريا أمريكيا إسرائيليا كما في الجولة الأولى من الحرب؟ سؤال نقله نوردين إيجاجان لداود كتاب الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، لنستمع إليه متحدثا من عمان.
2: لكن لا أعتقد أن هذا الكلام سيغير من الاتفاق الموقع. الاتفاق الموقع سيبقى، سيعود دونالد ترامب إلى المفاوضات. قد يكون هناك بعض التعديلات هنا وهناك، ولكن بالأساس الاتفاق سيصمد، ولا أعتقد أنه سيكون هناك حرب. إسرائيل لن تعود إلى الحرب، لأن ثمن الحرب بالنسبة لإسرائيل في وقت قبل الانتخابات الإسرائيلية بقليل سيكون مدمر، سيعود الإسرائيليين إلى الملاجئ، وهذا سيضر ولن ينفع نتنياهو. نتنياهو يحتاج إلى أمريكا أن تعمل العمل الرديء له، ولن يقوم بأي عمل. هناك تهديدات وتخويف وادعاءات، لكن إسرائيل لن تعمل أي شيء سوى في لبنان. يعني هناك اتفاق وهناك 60 يوم وتم تمديده أعتقد بسبب جناس المرشد الإيراني. أعتقد أن هناك قد يكون هناك تمديدات أكثر من تمديد لغاية الوصول إلى اتفاق. سيوصل الاتفاق، لأن أمريكا في الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر لن تستطيع أن تعود إلى وضع يرتفع فيه أسعار البنزين، ويكون هناك عدم استقرار في الاقتصاد العالمي الذي يؤثر على أمريكا.
1: وفي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، هذه المرة قتل اليوم شخصان إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى ببلدة النبطية جنوبية لبنان، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. على صعيد السياسي، رهن لبنان مشاركته في مفاوضات روما المرتقبة منتصف الشهر الجاري بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في الجنوب حتى يتم تفعيل الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن والممهد لانتشار الجيش اللبناني. نبقى في المنطقة والوجه الآن قطاع غزة. إسرائيل تواصل استهداف المدنيين في القطاع، حيث قتل اليوم 6 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات وإطلاق نار لجيش الاحتلال استهدف عصرا خان يونس وغزة، ليرتفع عدد القتلى منذ فجر اليوم إلى 8. على الصعيد الدبلوماسي، وفي محاولة لإعادة تنشيط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة، كشف مسؤول في مجلس السلام عن توجه المجلس لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية تستوعب عشرات الآلاف من سكان القطاع الراغبين في الانتقال إليها طوعا، مع توسيع نطاق الخدمات والاحتياجات الإنسانية داخلها. ويأتي هذا التحرك في وقت لا تزال فيه خطة ما بعد الحرب متعثرة، ولا زالت فيه اللجنة الوطنية لإدارة غزة خارج القطاع حتى الآن. نتوقف مع أبعاد هذه الخطة الجديدة وتداعياتها على أهالي غزة مع أشرف عكا الكاتب المتخصص في قضايا الشرق الأوسط من رام الله، اتصل به نوردين إيجاجان.
3: إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة وتحديدا في رفح المدمرة ليس عملية إنسانية إغاثية فقط، قد تهدف نعم إلى بناء بعض الأماكن والتجمعات من أجل إيواء والإغاثة والدواء، ولكن هناك بعد أمني قد يفصل بين السكان، خاصة أن هناك مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي والقوات الدولية قد تكون موجودة في تلك المنطقة والمناطق التي تسيطر عليها الفصائل، وبالتالي هو يحاول تفريغ قطاع غزة من الشمال والوسط إلى الجنوب على طريقة هذه المناطق التجريبية. هو صحيح هناك بعد إنساني إغاثي، ولكن حقيقة هي عملية فيها بعد أمني استراتيجي مرتبط بتقليص المساحة الحيوية للفلسطينيين، تجميع السكان الفلسطينيين في هذه المناطق في قطاع غزة باعتبار أنه يوجد فيها المواد والدواء والمواد الإغاثية الإغاثية والإيواء، وهناك خشية حقيقية من تقسيم القطاع إلى منطقة شمالية ووسط وجنوب. هذه المناطق التجريبية صحيح قد تكون اختبار للجنة الإدارية الوطنية

0: الأطلسي بعد ساعات من انتقادات حادة. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلفاء بشأن ملفي إقليم غرينلاند وحرب إيران في وقت جددت فيه القمة دعمها المطلق لأوكرانيا. وعلى هامش هذه القمة التي كان عنوانها الأبرز الدفاع المشترك، أعلنت لندن قيادتها لمشروع أوروبي دفاعي لتطوير صواريخ بعيدة المدى في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على إمدادات الأسلحة الأمريكية. المشروع يضم إلى جانب بريطانيا كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وأوكرانيا، وبتكلفة تقديرية تتجاوز 50 مليار دولار. مزيد من التفاصيل تأتيكم مع مراسلنا من لندن حميد الأزهري.
1: صواريخ قادرة على ضرب أهداف على بعد يصل إلى 2000 كيلومتر بدقة متناهية. هذه الصواريخ تأتي ضمن مشروع طموح أطلق عليه اسم ديب سترايك، لكن مثل العديد من المشاريع العسكرية من غير المتوقع أن يكون جاهزا حتى 30s كما يقول كيث بلانت المسؤول البريطاني في قيادة الناتو.
2: أصبحت بريطانيا معروفة داخل الناتو بأنها لا تملك كثيرا من القدرات التي كان الجميع يعتقد أنها تملكها، والسبب في ذلك هو أن مستوى الشفافية بشأن القدرات العسكرية أصبح أكبر من أي وقت مضى، ولذلك باتت كل دولة في الحلف تعرف بدقة ما لدى الأخرى وما ينقصها وإلى أي مدى يمكنها الوفاء بالتزاماتها.
1: وزارة الدفاع البريطانية تراهن على هذه الترسانة الجديدة من الصواريخ وصفة إياها بالضامنة لأمن الناتو، تحديدا في مواجهة الخطر الروسي المتزايد، كما يخبرنا مراسل الشؤون الدفاعية في صحيفة ساندي تايمز دومينيك هاوستشايلد.
3: نحن إلى حد ما عاجزون عن الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الطائرات المسيرة الروسية. مجموعة من الخبراء حللوا تحركات عدة سفن روسية ويرجحون أن روسيا تطلق مسيرات للتجسس على بريطانيا وحلفائها الأوروبيين.
1: المراقبون يقرؤون في هذا المشروع محاولة وإن بدت خجولة لتأسيس نوع من الاستقلال العسكري الأوروبي، ولا سيما مع استمرار شكوى دونالد ترامب مما يسميه الاستغلال الأوروبي المجاني للمظلة الدفاعية الأمريكية. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
0: في ختام السابعة نحط الرحلة بالمغرب بإقليم مولاي يعقوب. ترأس وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الإطلاق الرسمي لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لفاس المنجزة على مساحة 32 هكتارا باستثمار عمومي يبلغ 275 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع الهيكلي المنجز بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى خفض تكاليف سلاسل التوريد وتخفيف الازدحام المروري، على أن يدخل حيز الخدمة ويحتضن الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من العام المقبل. في المغرب، ورغم وفرة الإنتاج المحلي هذا الموسم، تواجه عملية تجميع القمح اللين تعثرا واضحا بعدما بقيت كميات مجمعة بعيدة عن الأهداف المسطرة بحسب المهنيين، إذ لم تتجاوز 3 ملايين قنطار حتى مطلع يوليوز الجاري، مقابل هدف يتراوح ما بين 15 و20 مليون قنطار. ويعزو مهنيو القطاع هذا التأخر إلى تأخر انطلاق موسم الحصاد وتزامنه مع عيد الأضحى، إضافة إلى عدة عوامل أخرى يفصلها لنا أكثر عبد القادر العلوي رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالدار البيضاء. اتصل به نور الدين إيكاشان.
4: طبيعة الحال هذا التعثر راجع إلى عدة أسباب، منها يعني تأخر نصيب الحصاد، آلة الحصاد اللي كانت قليلة ومنها واحد العدد متهالك، اليد العاملة اللي هي أصبحت اليوم مكلفة، أضيف إلى ذلك كذلك حتى الثمن ديال النقل، بعض الامور الاخرى. يعني ان اليوم كاين ربما الفلاحه عندهم تكلفه كبيره وانهم كيطلبوا اثمنه اكثر من الاثمنه اللي محدده. اليوم انا اللي يمكن لي ناكد عليه وهو ان كل شيء جاهز، وان المتدخلين والمطاحين مستعدين لاقتناء كل الكميات اللي غتعرض عليهم. هذا الموضوع ناقشناه وتبين بان

0: انه كاين واحد الاعتبار يعني ان ريتونسيون ما الفلاح مازال ما باعوش، وهذا الشيء تمكن حتى في الاستهلاك الذاتي ارتفع. لاحظنا ان حتى السحق ديال المطاحين نقص هذا الشهر هذا، معناه ان اليوم واحد العدد المواطنين خصوصا في المناطق القرويه كيستهلكوا المنتوج المحلي، وهذا حتى راه ظاهره صحيه، لان كما كان الحال سواء هذه الكميات دازت مع ليزورغانيزم اورغانيزي يعني او عبر الاسواق، فهذا كيبقى دائما المنتوج الحمد لله متوفر.
1: بهذا ننهي عرض السابعة، أشكر لكم طيب متابعتي ووفاءكم لميديا وفاء التوزري، تعود لمرافقتكم في الحصاد بعد هذا الفاصل في أمان الله.
2: هاد الصيف قصائم شراء رجعات عند كيديا، عروض حصرية حتى ل 15% إضافية مهداة على شكل قصائم شراء على جميع مشترياتكم ابتداء من 2000 درهم. هذا هو الوقت المثالي باش تجهزوا وتفرشوا داركم كيف ما بغيتوا. من 15 يونيو حتى ل 31 غشت استفدوا من هذا العرض الاستثنائي في جميع محلات كيديا وعلى الموقع kitea.com. هاد الصيف جهزوا كتر وربحوا كتر مع كيديا.
3: ميديا حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: نجدد الترحاب بكم مستمعينا، حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8 ومحطتنا الآن توقيع المؤشر. في السياسة الجبائية لا تكفي الأرقام لإصدار الأحكام، فقد ترتفع الإيرادات الضريبية إلى مستويات قياسية، ومع ذلك يبقى السؤال مطروحا، هل يتحمل الجميع نصيبه العادل من الضريبة؟ ومع اقتراب نهاية ولاية حكومة عزيز أخنوش يبدو أن الإصلاح الجبائي حقق نجاح واضحا في تعبئة الموارد، لكنه لم يحسم بعد معركة العدالة الضريبية، وهي المعيار الحقيقي لأي إصلاح يسعى إلى تعزيز الثقة بين الدولة والملزمين. تساؤل يشكل محور ركن المؤشر لهذا الأسبوع من توقيع الزميل زهير التومي.
4: في خريف الولاية الحكومية يصعب إنكار أن الإصلاح الجبائي في المغرب حقق نتائج مالية مبهرة، فالأرقام تتحدث عن نفسها بعد أن بلغت الإيرادات الضريبية الخام سنة 2025 حوالي 295 مليار درهم بزيادة تقارب 19% مقارنة بالسنة السابقة، متجاوزة الأهداف التي حددها قانون المالية بفارق مريح. كما واصلت الإيرادات الضريبية منحها التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بعدما اقتربت من ملامسة سقف 156 مليار درهم بزيادة بلغت 8%، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع بحكم دينامية النمو القوي المتوقع خلال هذه السنة. هذه المؤشرات تعكس بلا شك تحسنا في مردودية الإدارة الجبائية ونجاحا في توسيع التحصيل وتعزيز الامتثال الضريبي، كما تؤكد أن الإصلاحات الإدارية والرقمية التي باشرتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها. ويكفي هنا تتبع تطور إيرادات الضريبة على الشركات إلى جانب استمرار ارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة لتأكيد هذا المعطى. لكن السؤال الجوهري بنظري هنا ليس كم جمعت الدولة من الضرائب، بل من يؤدي هذه الضرائب، وهل يتقاسم الجميع العبء الضريبي بعدالة؟ هنا تبدأ الصورة الوردية في فقدان بريقها وتفقد الحصيلة الإيجابية وقعها، لأن العدالة الجبائية لا تقاس فقط بحجم الإيرادات بل بمدى توزيعها العادل بين مختلف الفئات من الملزمين، فما يزال الاقتصاد غير المهيكل الذي يمثل نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي خارج المنظومة الضريبية إلى حد كبير، بينما يستمر التهرب الضريبي بأشكاله المختلفة في حرمان خزينة الدولة من موارد مهمة. والنتيجة أن الفئات الأكثر انضباطاً وفي مقدمتها الموظفون والأجراء تظل الحلقة الأكثر التزاماً في المنظومة الضريبية، بحكم أن الضريبة على الدخل تقتطع مباشرة من المصدر خاصة الأجور دون إمكانية كبيرة للمناورة أو التهرب، في حين يستفيد ملزمون آخرون من ثغرات قانونية أو من ضعف الرقابة أو من العمل خارج الاقتصاد المنظم. صحيح أن الحكومة باشرت مراجعة للضريبة على الدخل وخففت العبء عن بعض الفئات، وهي خطوة إيجابية، لكنها لا تغير جوهر الإشكال، فالإصلاح الحقيقي

0: لا يقتصر على تعديل تقني وطفيف لنسب الاقتطاع والخصم، بل يبدأ عندما يصبح جميع الملزمين خاضعين للقواعد نفسها في الاستهداف والإعفاء في التحصيل والتصريح دون إغفال المراقبة والزجر بالنسبة للمخالفين. لقد نجحت الحكومة في سنواتها الأخيرة في تحسين المداخل الجبائية بشكل واضح، وهو إنجاز لا يمكن التقليل من أهميته، خاصة في ظل تزايد حاجيات تمويل الاستثمار العمومي والحماية الاجتماعية. غير أن نجاح أي إصلاح جبائي لن يكتمل بتضخيم الإيرادات لوحدها، بل بقدرته على ترسيخ الثقة بين الدولة ودفعي الضرائب وإقناعهم بأن الضريبة ليست مجرد واجب مالي، وإنما عقد مواطنة يقوم على الإنصاف قبل التحصيل.
1: ننتقل الآن مستمعينا إلى مساء الرياضة، يقدمه زميل وديع أحتي. مرحبا بك وديع.
2: مساء الخير وفاء، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: البداية وديع تكون بآخر مستجدات النخبة الوطنية قبل لقائها مع فرنسا غدا.
2: بالفعل وفاء، نخصص هذا العدد الكامل لمساء الرياضة للمنتخب المغربي وأخير تحضيراته، حيث من المرتقب أن يخوض صود الأطلس مستمعينا الكرام آخر حصة تدريبية لهم مساء اليوم، بداية من الساعة 10:30 مساء بتوقيت المغربي بمدينة بوسطن الأمريكية، مسرح مباراة الغد بين المغربي وفرنسا، وستكون 15 دقيقة الأولى مفتوحة أمام وسائل الإعلام وفق البروتوكول المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. كما ستخصص هذه الحصة التدريبية الأخيرة طبعا لوضع آخر اللمسات على التشكيل المتوقعة وكل المناهج التكتيكية المرتقبة اعتمادها من قبل الناخب محمد وهبي. بخصوص الأسئلة، أسئلة الجماهير حول جاهزية اللاعبين، فمن شبه مؤكد أن إسماعيل السيباري سيغيب عن مباراة الغد للإصابة التي تعرض لها أمام كندا، وأيضا شادي رياض ما تزال الشكوك تحوم حول إمكانية لحاقه بمباراة المغرب ضد فرنسا، في حين كل اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض مباراة الغد أمام فرنسا، يتقدمهم العميد أشرف حكيمي. الناخب الوطني محمد وهبي للتذكير سيعقد ندوة صحفية تقريبا بداية من الساعة 11:45 مساء لكن بتوقيت المغرب، وذلك بملعب بوسطن الذي سيحتضن المباراة. وهبي سيستعرض آخر مستجدات المنتخب، إصابات وجاهزية اللاعبين، إلى جانب الرؤية المرتقبة أمام منتخبي فرنسا. منتخب فرنسا سيلاقي المغرب في إعادة لمباراة مونديال قطر 2022، والكل يتذكر أن ذاك كان المنتخب الفرنسي عبر إلى النهائي بعد الفوز على المنتخب المغربي أنذاك بقيادة وليد الركراكي. كما أن التاريخ يحدث على أن المنتخب المغربي لم يسبق له أن حقق أي انتصار ودي أو رسمي على المنتخب الفرنسي. أقترح عليكم أن نستمع لشمس الدين الطالبي لاعب الأسود يتحدث عن مباراة المغرب وفرنسا.
3: ستكون مباراة كبيرة ضد أحد أفضل الفرق في العالم حاليا. نستعد كما فعلنا منذ بداية هذه المنافسة بكامل قوتنا، وكل شيء ممكن. مفتاح التأهل هو أن نلعب بطريقتنا وعدم الخوف، وإن شاء الله سيكون كل شيء على ما يرام. شاهدنا بعض اللقطات، كما يعلم الجميع إنه فريق كرة قدم رائع ومن بين الأفضل. نحن أيضا فريق كبير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل.
2: المنتخب المغربي إذن يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد مشوار مميز كان آخره الانتصار بثلاثية نظيفة على كندا، وضع النصب عينيه بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا. مفاتيح القوة المغربية تبدو واضحة، تنظيم دفاعي محكم وانضباط تكتيكي عالي وسرعة قاتلة في التحول إلى الهجوم، وفي الرواق الأيمن نجد أشرف حكيمي يؤكد مكانته كأحد أبرز أسلحة المنتخب إلى جانب إبراهيم دياز، دون أن ننسى وسط الميدان بقيادة كل من بوعدي وأيضا اللاعب نائل العناوي وعزدين ناح الذي كان رجل مباراة كندا الأخيرة. لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب فرنسي يعج بالنجوم، خاصة في الخط الأمامي يتقدمهم كيليان مبابي هدف الفريق، إلى جانب أوسمان ديمبلي، مايكل أوليزي، برادلي باركولا والبقية، وهي كتيبة هجومية تمتلك السرعة والمهارة والقدرة على الحسم من أنصاف الفرص. اليوم مدرب الديكا ديديي ديشون عقد ندوة صحفية ليتحدث خلالها عن مجموعة من الأمور التي تهم هذا اللقاء. أقترح عليكم أن نستمع لمقتطف مما قاله ديدي ديشون.
4: هناك لاعبون ممتازون يعرفون لاعبي فرنسا جيدا.

0: لكن لاعبي أيضا يعرفونهم جيدا، لأن بعضهم يلعبون في النادي نفسه، بل إن بعضهم أصدقاء أيضا. نعم، هناك تطور بكل تأكيد، لأن المجموعة تعرف بعضها البعض جيدا، مع بعض التعديلات الطفيفة في أسلوب لاعبهم اليوم مقارنة بما كانوا يقدمونه سابقا. ومن الطبيعي أنه عندما يتغير المدرب تكون هناك دائما بعض الفوارق الدقيقة، لذلك نحن نعرف ما الذي ينبغي أن نتوقعه. في النهاية إنها مواجهة قائمة على موازين القوى، ومن جانبه يقوم وهبي بتحليل كل ذلك واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، وأنا أيضا أقوم بالأمر نفسه من جانبي.
1: ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، كيف يجب أن يتعامل المغرب مع هذا اللقاء وخاصة الفعالية واستغلال أنساب الفرص؟ هذه توضيحات المدرب المغربي محمد مديحي.
2: بالنسبة لي أنا مقابلة متكافئة، نتمنى إن شاء الله دوك الفرص اللي نخلقون حاولوا نترجموهم الأهداف، لأن خلقنا عدة فرص للأسف ما تنسجلوش الأكثرية منهم، ولكن هذه مقابلة أكيد بأن غادي تكون يكونوا اللاعبين في كامل التركيز ديالهم، غادي يحضروا لا ذهنيا ولا بدنيا. الحمد لله الطريقة ديالنا هاد السنة برهنا على أن منتخب قوي، فما تنتواجدوش في تشوفوا النهائي بمحض الصرفة، بالعكس بالنتائج اللي تتحدث عليه وشفنا أمام المنتخب العنيد ضد هولندا. أنا بالنسبة لي هذيك مقابلة ريفيرنس بالنسبة للمجموعة، تقريبا مقابلة متشابهة أمام المنتخب الفرنسي، ولو أن الخط الهجوم دياله أقوى. نتمنى إن شاء الله نكونوا محضرين، وأكيد بأن المجموعة ديال وهبي ستتعرف حق المعرفة اللاعبين ديال فرنسا والعكس صحيح. نتمنى ان شاء الله نكونوا في الموعد ونتأهلوا ديك الساعه ان شاء الله نفكروا في المقابله المقبله، لان الفريق او المنتخب الوحيد اللي تيمثل العرب وتيمثل افريقيا والمنتخب المغربي. نتمنى ان شاء الله يشرفوا الكره المغربيه.
1: هذا ما نتمنى إذن كل التوفيق لأسود الأطلس في مباراتهم غدا ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026، مباراة تنطلق بداية من الساعة 9 مساء بتوقيت المغربي بصافرة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، وميدي أن ستكون في تغطية خاصة لهذه المواجهة قبل وأثناء وبعد المباراة عبر برامجها الرياضية وكل النشرات الإخبارية وأعداد خاصة أيضا عن المقابلة المرتقبة بين المغرب وفرنسا. فاصل موسيقي مستمعين الكرام، بعده تواصلون الحصاد رفقة الزميلة وفاء التوزري.

0: ميدي أن حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل وموعدنا الآن مع ميدي أن روبورتاج. يواصل الموسم الثقافي السنوي في مدينة أصيلة تقديم جديده في المعارض الجماعية للفن التشكيلي وفي الإبهار بالجداريات. وفي مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في أصيلة تتواصل يوميات معرض تشكيلي جماعي تحت عنوان أصيلة في ظل ألوانها. التفاصيل في ريبورتاج عادل الزبيري من أصيلة.
2: يقود التشكيلي المغربي عبد القادر المليحي مذيئان في جولة بين عشرات اللوحات الفنية لمبدعين مغاربة من سبعينيات القرن العشرين ولفنانين آخرين معاصرين. كل اللوحات ستتواجد في معرض جماعي ضمن فعاليات الموسم الثقافي الصيفي لمدينة أصيلة.
3: في هذه الدورة 47 فكرنا نستدعو الفنانين اللي هما خصوصا شاركوا في المواسم الأولى، ومن بينهم خصوصا سعد الرحمن رحول، عبد الله الحريري. بغينا نعملوا واحد تكريم ولا أوماج للفنانين الزيلاشيين.
2: في ورشة تعرض لوحات يشتغل التشكيلي والخطاط عبد الرحيم حيزون على تقاسم إبداعاته مع الزوار من المغاربة ومن السياح الأجانب. تحول عبد الرحيم من سائح إلى مبدع مقيم بصفة دائمة في أصيلة.
4: عرفت بأنه ركينا هنا واحد المحطة علاجية اللي كنت كان بحث عليها في العمر ديالي حتى وصلت للخمسين عام. من الخمسينات الفوق كان عندي هنا وسميتها محطة الشفاء الفني. المرسم ديالي انه فاش كيدخل كيلقى الالوان البهجه، الالوان المتغيره كتفتح ليه الشهيه، وبعض الاحيان كيتعامل معايا كشخص، انا كشخص اللي هو مرحب به.
2: في أصيلة جداريات جديدة وكبيرة الحجم وزاهية الألوان، أكمل فنانون مغاربة وأجانب رسمها لتتحول إلى مزار أمام الجمهور على امتداد عام كامل. عادل الزبيري من أصيلة لإذاعة ميديا.

0: نذكر على نجأة ومن عالم الموسيقى إلى عالم الكتب. صدرت الأعمال الصوفية للصوفي العراقي محمد النفري عن دار الجمل بمراجعة وتقديم سعيد الغانمي، ويعتبر النفري أحد أعلام التصوف في التراث العربي والإسلامي. ولد في نفر التي تعد من أقدم المدن السومرية، وتضم أعماله الصوفية على وجه الخصوص كتابي المواقف والمخاطبات، كتاب في دقيقتين مع الأستاذ شكري البكري.
1: أصدرت دار الكتب الوطنية الليبية عام 77 900 ألف دليل المؤلفين العرب الليبيين، كما صدرت خلال الثمانينات والتسعينات عدد من الأعمال البيبليوغرافية حول الأدب والأدباء الليبيين. لكن عبد الله سالم الليطان يسعى بكتابه الموسوعي هذا إلى سد النقص الذي يعتبر هذه المجهودات التوثيقية، ليشمل كل الذين مارسوا الكتابة، سواء منهم الذين أصدروا كتبا أم الذين اقتصروا على النشر في الصحف والمجلات. يشمل معجم الأدباء والكتاب الليبيين إذن جميع من مارسوا الكتابة من بداية النصف الثاني من القرن العشرين إلى غاية عام 2000، ويرصد جزءه الأول للمشتغلين بالأدب بكل ألوانه وفنونه، سواء أكان المشتغلون بهذه الألوان والفنون جميعها من الذين ألفوا كتبا ونشروا أم لم ينشروا. المهم أن لهم حضورا أدبيا فاعلا من خلال الصحافة والأنشطة الأدبية، إلى جانب الإعلاميين الذين نشروا كتبا في مجال الصحافة والإعلام. ويقول المؤلف إن رحلته مع هذا المشروع ستكون طويلة لاستكمال هذا الجزء بأجزاء أخرى تتولى التعريف بالصحفيين والإعلاميين والكتاب والباحثين والزجالين وكتاب الأغاني الشعبية من الذين صدرت لهم دواوين. صدر الجزء الأول من كتاب معجم الأدباء والكتاب الليبيين لعبد الله سالم الليطان عام 2001، بالموازاة مع الجزء الأول من كتابه معجم القصاصين الليبيين قصصون صدرت لهم مجاميع، والجزء الأول من كتابه معجم الشعراء الليبيين شعراء صدرت لهم دواوين. وفي العام 2008 صدر الجزءان الثاني والثالث من المعجمين الأخيرين، فضلا عن كتاب مدونة المسرح الليبي في 3 أجزاء. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: بعد دقائق الموجز الإخباري، لكن قبله توقعات أحوال الطقس في المنطقة المغربية. في المغرب يرتقب أن تكون الأجواء غائمة إلى مشمسة في جل مناطق المملكة، 27 درجة مرتقبة بالصويرة، 28 بالرباط وأكادير، 29 بطنجة وأسفي، 30 درجة بالدار البيضاء، 33 بالعيون، 35 بالناظور، 38 بوجدة وفاس، و41 درجة كأعلى معدل للحرارة مرتقبة بكل من بني ملال ومراكش. في الجزائر ستكون الأجواء مشمسة بعموم أنحاء البلاد، 32 درجة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 34 ببجاية وعنابة، 37 بتيارت، 40 بتمنراست، و43 ببسكرة. تونس ستكون السماء مشمسة، 34 درجة مرتقبة ببنزرت، برقة والمنستير، 35 بجربة، 36 بصفاقس وقابس، 37 بمدنين، 38 بتونس العاصمة وسوسة، 41 درجة بقفصة، و42 كأعلى معدل للحرارة بتوزر. الساعة تشير إلى تمام 8:00، موعد الموجز الإخباري. البداية بمستجدات التصعيد بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد اليوم بأن الولايات المتحدة تعتزم ضرب إيران بقوة مجددا، معتبرا أن وقف إطلاق النار معها انتهى عقب تبادل عنيف للضربات، ومؤكدا في الوقت عينه أنه لا يريد مواجهة طويلة الأمد. وتزايدت الدعوات الدولية إلى التهدئة وتجنب تجدد الحرب في الشرق الأوسط، لا سيما من باكستان التي قادت جهود الوساطة بين الطرفين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جانب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والاتحاد الأوروبي. وعقب تصريحات ترامب، قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 7% اليوم، وفي خضم ذلك أعلنت روسيا حظر صادرات الديزل بعدما فرضت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من القيود الأخرى لمواجهة شح الوقود ناجم عن ضربات أوكرانية تستهدف مصافيها. نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قال خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين خصص لهذه الأزمة دخل حظر تصدير الديزل حيز التنفيذ اليوم، ما يسمح بزيادة الإمدادات في السوق المحلية. ووصف نوفاك الوضع الحالي بأنه معقد ويتطلب استيراد مشتقات نفطية لتعويض النقص. وعلى علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، أعلن دونالد ترامب اليوم أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمساعدتها في التصدي للضربات الروسية. وتواجه أوكرانيا صعوبة في اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية مع تضاؤل مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية أمريكية الصنع. في الخبر المغربي، المنتخب الوطني يواصل استعداداته قبل مواجهة المنتخب الفرنسي غدا في ربع نهائي المونديال. اللاعبون يجرون اليوم آخر حصة تدريبية ستفتح في الربع الساعة الأولى كالعادة للصحافة، على أن يعقد الناخب الوطني محمد وهبي ندوة للحديث عن المباراة. فحظا موفقا للمنتخب الوطني المغربي الممثل الوحيد للكرة العربية وال الإفريقية في ربع نهائي مونديال 26 و2000. الساعة تشير إلى 8:00 وحوالي الدقيقة 3:00 على ميديا.
2: ميديا حصاد اليوم، وفاء التوزري.
1: مستمعينا، حصاد يومه الأربعاء بلغ نهايته. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لعصام الحراتي في الإخراج، ونضرب لكم موعدا جديدا غدا بإذن الله.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم. من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في أن الله تعالى أرسل سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن والإنس والعرب والعجم. فإن قلت في بعثة سليمان عليه السلام مشاركة له صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أيضاً كان مبعوثاً إلى الإنس والجن وحاكماً عليهما بل على جميع الحيوانات، قلت إن سليمان لم يبعث إلى الجن بالرسالة بل بالملك والضبط والسيادة والسلطنة، لأنه عليه السلام استخدمهم وقضى بينهم بالحق وما دعاهم إلى دينه، لأن الشياطين والعفاريت كانوا يقومون في خدمته وينقادون له مع أنهم على كفرهم وطغيانهم.

حظيت بك الأكوان يا خير الورى، وكذا الفروع بأصلهن تطيب، أنت الحبيب وكلها لك نسخة، وجميع ما هو للحبيب حبيب. قال الشيخ مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه في الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية: اعلم أن الرحمة رحمتان، رحمة عامة ورحمة خاصة. فالرحمة الخاصة هي التي يدرك الله بها عباده في أوقات مخصوصة، والرحمة العامة هي حقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبها رحم الله حقائق الأشياء كلها، فظهر كل شيء في مرتبته من الوجود، وبها استعدت قوابل الموجودات لقوابل الفيض. فلذلك أول ما خلق الله هو روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نور الخلقة. كان عليه الصلاة والسلام يظهر بين عينيه النور الذي لا يخفى على أحد، حتى إن من العرب من كان يغنيه في إيمانه عن طلب المعجزة والآية منه. ومع ذلك أيضا هناك النور في تبسمه وفي جبينه، كما حدثت عائشة رضي الله عنها، وفي موضوعه كله. ولما كان كلامه وأفعاله وحركاته وكل أكوانه وما ظهر من خلقه وما بطن من مجموعة أنوار، كل هذا في أصل وضعه، كيف وهو أيضا قد قال اللهم اجعلني نورا، بعدما عدد أجزاء بدنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كشف له أنه النور، بل نور النور الروحاني والجسماني، أنوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القطب مولانا عبد الحق بن سبعين رضي الله عنه. كل المحاسن قد حاز المصطفى شرفا، والله قد خصه بالمنصب العالي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على شفيع الورى والصحب والآل والتابعين وأتباع لهم أبدا من أولياء وأقطاب وأبدال. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires, pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
2: عمر بجمع، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع بأن ينتهي التصعيد الأخير مع إيران سريعا، رغم توعده في وقت سابق بتوجيه ضربات إضافية قوية إلى إيران خلال الليل. وقال ترامب في ختام قمة الحلف الأطلسي في أنقرة إنه يعتقد بأن أي شيء سيحدث أو يحدث سينتهي سريعا للغاية، وذلك لن يؤدي إلا إلى جعل الوضع أكثر أمانا بما في ذلك بالنسبة للنفط، مضيفا أنهم ضربوا بعض السفن ولذلك تم ضربهم بقوة أكبر بكثير. وقال أيضا إن بلاده لا تسعى إلى مواجهة طويلة الأمد، معربا عن عدم اعتقاده بأن الحرب ستندلع مجددا. قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 7% اليوم بعدما أعلن الرئيس ترامب انتهاء الهدنة مع إيران، وذلك في عقب شن ضربات جديدة. وتخطى سعر خام البرنت نفط بحر الشمال المرجع العالمي لعقود سبتمبر 80 دولارا للبرميل، مرتفعا بنحو 8%. أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقائه بزيلينسكي على هامش قمة الحلف الأطلسي. وقال إلى جانبه الرئيس الأوكراني أنه سيسمح لأوكرانيا ترخيصا أو سيمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع باتريوت، رغم أنه لم يبلغ بعد الشركة بذلك، الشركة المصنعة بذلك، لكن الأمور ستسير على ما يرام. وتواجه أوكرانيا صعوبة في اعتراض الصواريخ البالستية الروسية مع تضاؤل مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية الأمريكية الصنع. ورغم القصف الروسي المكثف لكييف في الأيام الأخيرة، نجحت أوكرانيا في تثبيت خط المواجهة وشنت ضربات في عقب الأراضي الروسية. برنامج أوروبي جديد لتطوير صواريخ بعيدة المدى، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها ستقود تحالفا يضم 12 دولة أوروبية لتطوير الجيل المقبل من الصواريخ بعيدة المدى المصممة لحماية أوروبا. وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء البريطانية أن 12 دولة تستعد لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز قدرات الضرب الدقيق بعيد المدى، وذلك بهدف تعزيز أمنها الداخلي وردع الخصوم. في الرياضة، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدي ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب المغربي، مؤكدا أن تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. وأوضح ديشان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة الحاسمة برسم ربع النهائي مونديال 2026 غدا مساء أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. وقال أيضا أن المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، مشددا على أن بلوغ الأسود الأطلس دور الربع هو ثمرة جودة لاعبيه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة، مذكرا بأن مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، خصوصا بلوغ الدور نصف النهائي من مونديال 2022. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: الجيش الأمريكي يشن الليلة ضربات جديدة ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. والرئيس ترامب يقول إنه يتوقع بأن ينتهي التصعيد الأخير مع إيران سريعا. الحكومة البريطانية تعلن أنها ستقود تحالفا يضم 12 دولة أوروبية لتطوير الجيش.

0: التسجيل المقبل من الصواريخ بعيدة المدى المصممة لحماية أوروبا. نيامي تحتضن الجولة الثانية من المشاورات بين وزراء خارجية تحالف دول الساحل وروسيا، يركز على تعزيز التعاون في المجالات الأمنية الاقتصادية والدبلوماسية. هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية ترفع مستوى الإنذار من الطقس الحار إلى الدرجة القصوى في 3 مناطق، محذرة من مخاطر كبيرة على السكان والممتلكات. كأس العالم 2026، المنتخب المغربي يسدل الستار على تحضيراته قبل القمة النارية غدا مساء ضد منتخب فرنسا برسم الدور ربع النهائي. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن القوات الأمريكية وجهت هذه الليلة ضربات جوية جديدة لأهداف محددة داخل التراب الإيراني، مؤكدة أن هذه الضربات ضد إيران تهدف إلى تقويض قدرتها على تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفة أن واشنطن تحمل إيران مسؤولية العدوان غير المبرر على السفن التجارية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأنه يتوقع بأن ينتهي التصعيد الأخير مع إيران سريعا رغم توعده بتوجيه ضربات إضافية قوية لإيران. وقال في ختام قمة الحلف الأطلسي في أنقرة إنه يعتقد بأن أي شيء يحدث سينتهي سريعا للغاية، وذلك لن يؤدي إلا إلى جعل الوضع أكثر أمانا بما في ذلك بالنسبة للنفط، مضيفا أنهم ضربوا بعض السفن وذلك تم ضربهم بقوة أكبر بكثير. وقال أيضا إن بلاده لا تسعى إلى مواجهات طويلة الأمد، معربا عن عدم اعتقاده بأن الحرب ستندلع مجددا. هذا تعليق داود كتاب، متخصص في العلاقات الدولية من عمان، حاوره نور الدين إيجاجان.
1: الاتفاق الموقع سيبقى، سيعود دونالد ترامب إلى المفاوضات، قد يكون هناك بعض التعديلات هنا وهناك، ولكن بالأساس الاتفاق سيصمد، ولا أعتقد أنه سيكون هناك حرب. إسرائيل لن تعود إلى الحرب لأن ثمن الحرب بالنسبة لإسرائيل في وقت قبل الانتخابات الإسرائيلية بقليل سيكون مدمر، سيعود الإسرائيليين إلى الملاجئ، وهذا سيضر ولن ينفع نتنياهو. نتنياهو يحتاج إلى أمريكا أن تعمل العمل الرديء له، ولن يقوم بأي عمل. هناك تهديدات وتخويف وادعاءات، لكن إسرائيل لن تعمل أي شيء سوى في لبنان. يعني هناك اتفاق وهناك 60 يوم وتم تمديده أعتقد بسبب جناس المرشد الإيراني. أعتقد أن هناك قد يكون هناك تمديدات أكثر من تمديد لغاية الوصول إلى اتفاق. سيوصل الاتفاق لأن أمريكا في الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر لن تستطيع أن تعود إلى وضع يرتفع فيه أسعار البنزين، ويكون هناك عدم استقرار في الاقتصاد العالمي الذي يؤثر على أمريكا.
0: برنامج أوروبي جديد لتطوير صواريخ بعيدة المدى. اليوم أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقود تحالفا يضم 12 دولة أوروبية لتطوير الجيل المقبل من الصواريخ بعيدة المدى المصممة لحماية أوروبا. وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء البريطانية أن 12 دولة تستعد لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز قدرات الضرب الدقيق بعيدي المدى. هذه مراسلة حميد الأزاري من لندن.
2: صواريخ قادرة على ضرب أهداف على بعد يصل إلى 2000 كيلومتر بدقة متناهية. هذه الصواريخ تأتي ضمن مشروع طموح أطلق عليه اسم ديب سترايك، لكن مثل العديد من المشاريع العسكرية من غير المتوقع أن يكون جاهزا حتى 30s القرن الحالي، كما يقول كيث بلانت المسؤول البريطاني في قيادة الناتو.
3: أصبحت بريطانيا معروفة داخل الناتو بأنها لا تملك كثيرا من القدرات التي كان الجميع يعتقد أنها تملكها، والسبب في ذلك هو أن مستوى الشفافية بشأن القدرات العسكرية أصبح أكبر من أي وقت مضى، ولذلك باتت كل دولة في الحلف تعرف بدقة ما لدى الأخرى وما ينقصها وإلى أي مدى يمكنها الوفاء بالتزاماتها.
2: وزارة الدفاع البريطانية تراهن على هذه الترسانة الجديدة من الصواريخ، وصفة إياها بالضامنة لأمن الناتو تحديدا في مواجهة الخطر الروسي المتزايد، كما يخبرنا يقولون مراسل الشؤون الدفاعية في صحيفة ساندي تايمز دومينيك هاوسترايد.
4: نحن إلى حد ما عاجزون عن الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الطائرات.

0: مسيرة روسيا. مجموعة من الخبراء حللوا تحركات عدة سفن روسية ويرجحون أن روسيا تطلق مسيرات للتجسس على بريطانيا وحلفائها الأوروبيين.
1: المراقبون يقرؤون في هذا المشروع محاولة وإن بدت خجولة لتأسيس نوع من الاستقلال العسكري الأوروبي، ولا سيما مع استمرار شكوى دونالد ترامب مما يسميه الاستغلال الأوروبي المجاني للمظلة الدفاعية الأمريكية. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
2: في المغرب، ورغم وفرة الإنتاج المحلي من الحبوب هذا الموسم، تواجه عملية تجميع القمح اللين تعثرا واضحا بعدما بقيت الكميات المجمعة بعيدة عن الأهداف المسطرة، ويعزو المهنيون ذلك إلى تأخر انطلاق موسم الحصاد تزامنه مع عيد الأضحى، إضافة إلى عوامل أخرى مما قد يؤثر على وتيرة التسويق. عن أسباب هذا التعثر وتداعياته نتابع توضيحات عبد القادر العلوي رئيس الجامعة الوطني للمطاحين من الضربضة، حاوره نور الدين إيجاجان.
3: طبيعة الحال هذا التعثر راجع إلى عدة أسباب، منها يعني تأخر نصيب الحصاد، آلة الحصاد اللي كانت قليلة ومنها واحد العدد متهالك، اليد العاملة اللي هي أصبحت اليوم مكلفة، أضف إلى ذلك حتى ثمن ديال النقل، بعض الأمور الأخرى، يعني أن اليوم كاين ربما الفلاحة عندهم تكلفة كبيرة وأنهم كيطلبوا أثمنة أكثر من الأثمنة اللي حتى اليوم. أنا اللي يمكن لي نأكد عليه وهو أن كل شيء جاهز، وأن المتدخلين والمطاحين مستعدين لاقتناء كل الكميات اللي غتعرض عليهم. هذا الموضوع ناقشناه وتبين بأنه كاين واحد الاعتبار، يعني إن ريتونسيون ما الفلاح ما زال ما باعوش، وهذا الشيء تمكن حتى في الاستهلاك الذاتي ارتفع. لاحظنا أن حتى السحق ديال المطاحين نقص في هذا الشهر هذا، معناه أن اليوم واحد العدد المواطنين خصوصا في المناطق القروية كيستهلكوا المنتوج المحلي، وهذا حتى دارها ظاهرة صحية، لأن كما كان الحال سواء هذه الكميات دازت مع ليزورغانيزم أورغانيزي يعني أو عبر الأسواق، فهذا كيبقى دائما المنتوج الحمد لله متوفر.
2: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن مشروع المنطقة اللوجستيكية لفاس الواقع بإقليم مول يعقوب الذي ينجز باستثمار عمومي يبلغ 275 مليون درهم يجسد توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ الجهوية المتقدمة وجعل الجهات أقطابا للتنمية المستدامة والاستثمار وخلق فرص شغل. وأوضح الوزير بمناسبة ترأسه اليوم حفل الإطلاق الرسمي لأشغال لتهيئة هذا المشروع أن هذه المنطقة اللوجستيكية تمثل مشروعا هيكليا يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية باعتبارها رافعة استراتيجية من شأنها مواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة فاس مكناس وتعزيز موقعها كمحور لوجستي على الصعيد الوطني. تستضيف عاصمة النيجر نيامي الجولة الثانية من المشاورات بين وزراء خارجية تحالف دول الساحل وروسيا، وفي لقاء يركز على تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، يجمع وزراء خارجية تيم مالي بوركينا فاسو والنيجر مع ناظرهم الروسي سيرغي لافروف يجتمع هؤلاء بعد مشاورات مماثلة عقدت في موسكو في أبريل الماضي شكلت محطة جديدة في مسار التقارب بين الجانبين. هذا تعليق محمد الأمين المبروك أكاديمي وباحث في الشؤون الإفريقية من واكشوط، حاور محفوظ والسلك.
4: هذه المشاورات الوزارية لها أهمية كبيرة كونها تأتي تعزيز التعاون والتنسيق بين دول التحالف، أي دول تحالف الساحل وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو مع روسيا كحليف وثيق. وهذه المشاورات تسبق ثالث قمة روسية إفريقية ستنظم شهر أكتوبر المقبل، كما أنها تأتي بعد قطع بوركينا فاسو لعلاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا وهي التي ترأس تحالف دول الساحل. وعلى الصعيد الأمني تأتي هذه المشاورات في ظل تصاعد هجمات الجماعات الإرهابية في المنطقة، بالتالي سعي هذه الدول إلى تعزيز التعاون مع روسيا في المجال الأمني لتعزيز جاهزيتها للتصدي لهذا الخطر المحدق. عرف

في المنطقة منذ فترة تالي، فإن التصدي لهذه الهجمات الإرهابية تستدعي تحالف مع حليف وثيق.

0: من موجة أولى جعل الشهر يونيو الثاني أكثر الأشهر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات. هذه مراسلة محمد المدن من مدريد.
1: تبقي وكالة الأرصاد الجوية الحكومية في إسبانيا التحذيرات من الحرارة سارية في 16 إقليما الأربعاء والخميس، مع تفعيل مستوى الإنذار الأحمر في أراغون وكاتالونيا وجهة فالنسيا، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 44 درجة مئوية في الساحل الجنوبي لفالنسيا وبعض مناطق وادي إبرو، وفي مناطق واسعة من الداخل تصل معدلات الحرارة بين 40 إلى 42 درجة. وتوضح باسم وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية مارتا
2: ترجع هذه الموجة الحارة إلى موقع مرتفع جوي لدينا منذ أواخر يونيو، وهو ما يتسبب في هبوط للكتل الهوائية، كما أن الحرارة الجارية حرارة جافة جدا ولا تدخل النسمات من السواحل نحو الداخل، ولذلك تحديدا تسجل أشد درجات السخونة في تلك المناطق.
1: يقدر أن موجات الحر الشديدة تسببت في أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا بأعلى رقم شهري، وتشير وزارة الصحة إلى أن خطر الوفيات يرتفع بنحو 10% مقابل كل درجة تتجاوز عتبة الحرارة المحفوفة بالمخاطر. ويكشف بابلو ليمي المختص بالتداعيات الصحية والاجتماعية لارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا قائلا:
3: حتى الآن من هذا الصيف يقدر معهد كارلوس الثالث أن أكثر من 1000 شخص قد توفوا بالفعل لأسباب تنسب إلى الحرارة، وهذا أمر يتكرر كل صيف. وبحسب الجهة التي تجري الحسابات تقدر الوفيات في السنوات الأخيرة بين 3,000 أو 4,000، وقد تصل إلى 10 أو 12 ألف حالة وفاة في كل صيف مستقبلا.
1: أما اقتصاديا فتؤدي موجات الحر إلى زيادة متوسط استهلاك الكهرباء المنزلي في الصيف بأكثر من 10%، وقد تتجاوز 30% في المناطق الأشد حرارة، كما تحذر دراسات حديثة من احتمال خسارة ما يصل إلى نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي لإسبانيا إذا أصبحت هذه الظواهر المتطرفة حدثا سنويا متكررا. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
0: كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يزل الستار على تحذيراته قبل القمة النارية مساء غد الخامس ضد منتخب فرنسا لحساب الدور الربع النهائي للمونديال. التفاصيل في هذا التقرير لوديع أحتي.
4: دخلت تحضيرات أسود الأطلس مراحل الحسم قبل القمة النارية والمرتقبة ضد المنتخب الفرنسي. أسود الأطلس سيواصلون استعداداتهم بآخر حصة تدريبية برمجها الطاقم التقني للأسود بقيادة محمد وهبي مساء اليوم، وذلك ببوسطن مسرح ربع النهائي ضد فرنسا. ومن المقرر أن تنطلق هذه الحصة التدريبية في تمام الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المغربي، على أن تكون 15 دقيقة الأولى مفتوحة أمام وسائل الإعلام وفق البروتوكول المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بما يتيح للصحفيين متابعة جانب من استعدادات الأسود. وبخصوص هذه الحصة التدريبية المبرمجة، من المرتقب أن يركز محمد وهبي على كافة الجوانب التكتيكية، خاصة المناهج المرتقب اعتمادها ضد المنتخب الفرنسي. وبخصوص الحالة الصحية للاعبين، فبنسبة كبيرة سيغيب إسماعيل الصبار عن قمة فرنسا للإصابة، في حين ما تزال الشكوك تحوم حول جاهزية المدافع شادي رياض. أما بقية اللاعبين فهم على أتم الجاهزية لخوض القمة ضد فرنسا. هذا وسيعقد أيضا الناخب المغربي محمد وهبي مرفوقا بأحد لاعبي المنتخب المغربي ندوة صحفية بعد منتصف الليل، وذلك بملعب بوسطن، حيث سيستعرض آخر مستجدات الأسود وسيتحدث عن جاهزية اللاعبين إلى جانب رؤيته التقنية للمواجهة المنتظرة أمام فرنسا. نذكر بأن قمة المغرب وفرنسا سيقودها حكم الأرجنتيني تيو بداية من الساعة 9:00 مساء من يوم غد.
0: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
5: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا: بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي. في المكتبة

0: مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية وجهت هذه الليلة ضربات جوية جديدة لأهداف محددة داخل التراب الإيراني، مؤكدة أن هذه الضربات ضد إيران تهدف إلى تقويض قدرتها على تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفة أن واشنطن تحمل إيران مسؤولية العدوان غير المبرر على السفن التجارية. وسمع دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الإيراني فوق جزيرة كيش ومدن بندر عباس، كنارك وتشدبار، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منها. وأكد الرئيس دونالد ترامب مجددا أن الضربات الأمريكية ستشتد إذا لم توقف إيران هجماتها على السفن في مضيق هرمز. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة دول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى عقود في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وأبلغ روبيو الكونغرس رسميا ببدء هذه الإجراءات على أن يصبح إلغاء التصنيف نافذا في غضون 45 يوما ما لم يرفضه المشرعون، وهو أمر غير مرجح. ويأتي إعلان هذه الخطوة في يوم التقى فيها الرئيس دونالد ترامب نظيره السوري على هامش قمة الحلف الأطلسي في أنقرة. أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقود تحالفا يضم 12 دولة أوروبية لتطوير الجيل المقبل من الصواريخ بعيدة المدى المصممة لحماية أوروبا. وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء البريطانية أن 12 دولة تستعد لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز قدرات الضرب الدقيق بعيد المدى، وذلك بهدف تعزيز أمنها الداخلي وردع الخصوم. في الرياضة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء الأربعاء حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب في بوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة مساء اليوم الخميس أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي مونديال 2026. وشهدت الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة للأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العملية الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعب النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. ويلاقي المنتخب الفائز من مباراة المغرب فرنسا في الدور نصف النهائي المتأهل من مباراة إسبانيا وبلجيكا. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: السلام، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع عليكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص بغي يعيش بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: يقال كثيرا بأن شباب اليوم ما كتحملوش المسؤولية، شباب اليوم باغين كل شيء بسرعة وما عندهمش الصبر، شباب اليوم ما كيعيش معنا كيعيش داخل الهاتف ديالو. لكن واش سألنا نفسنا شي نهار كيفاش كيعيش هاد الشباب؟ شاب يطلب منه أن ينجح وأن يختار المستقبل ديالو، أن يحقق أحلامه في عالم كيتغير كل يوم، فهل المشكلة في شباب اليوم أم في الطريقة اللي حنا كنشوفوا بها هاد الشباب؟ وكيف يمكن أن نرافقهم بدل أن نحاكمهم؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: اهلا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين والمتابعين اللي التحقوا بنا. انتم معنا في طاقه ايجابيه، وضيفتي اليوم هي الاستاذه هناء النشاطي اللي هي كوتش متخصصه في مواكبه الشباب. هناء مرحبا بك معايا في طاقه ايجابيه، ولك وحشه.
1: الله يحفظك، مرحبا بك حنان، مرحبا بكل الناس المستمعين، وسعيدة دائما بالاستضافة ديالك. كنشكرك أنا كذلك.
0: شباب اليوم واش فعلا هو كيف ما كنفكروا حنا فيه أو اللي هو مظلوم؟
1: شوف، أول حاجة بعدا هاد لابيلاشون ولا هاد التسمية ديال شباب اليوم، هادي اللي خصنا نعيدوا فيها النظر. أول حاجة ما خصناش نضروا له أن بيننا وبينهم واحد العائق ولا بيننا واحد السد، حتى باش نجعلوا راسنا كنعيشوا في معتقد، زعما كنهضر نحن الآباء أو للمؤطرين،
0: نحن الأكبر سنا،
1: أكبر سنا، أن في حالي لازعما هما تخلقوا باش يكونوا في واحد الواد وحنايا في واد وبيناتنا واحد السد، وما غنمتنع أن احنا نتواصلوا معهم ولا نفهموهم. فكنبقاو في حالي لا كتجينا السهول نقولوا أولاد اليوم، شباب اليوم، جيل اليوم،
0: صح.
1: لا، هو فقط هو من حقه يكون مختلف، لأن احنا بنفسنا لو أن تولدنا في واحد الوقت اللي فيه الـ AI، فيه الذكاءات الاصطناعية، وفيه مثلا هادشي ديال الخوارزميات وهاد الرقمانة وهاد الظروف المعينة، راح تحنا علم الله عاوتان واش كنا غنفكروا في حالهم، ولا عاوتان تحنا بشي طريقة أبعد منهم أصلا.
0: هو دائما الأكبر سنا، تحنا كانوا كيقولوا علينا جيل اليوم،
1: صح.
0: يعني فتحنا ملي كنا صغار وكنا مازال يعني 16 17 18، كانوا كيقولوا علينا جيل اليوم، نتوما واحد الجيل اللي ما كتحشموش، الجيل اللي ما عندكمش أهداف، الجيل اللي باغين نطيروا، الجيل اللي باغي كل شيء بسرعة، الجيل اللي بغيتوا الفلوس، الجيل اللي ما كتهتموش بالدراسة، الجيل، يعني تحنا سمعنا هذا الشيء. لكن الجيل اليوم أو شباب اليوم مع المتغيرات اللي عرفتها الحياة، وانت ذكرتي أبرزها الذكاء الاصطناعي، الهواتف، احنا ما كانش عندنا الهواتف، التكنولوجيا، واش هاد التغيرات والمتغيرات اللي كينا زادت أثرت على النظرة ديال أكبر سنا هاد الشباب، أو لهم فعلا كيعيشوا واحد التحديات اللي هي كبيرة ومش بالضرورة مرتبطة بهم؟
1: شوف، هي كاين اختلاف، كاين اختلاف، هي كاين كذلك ظروف، يعني مستجدات عندهم مما خاصة بالجيل ديالهم، راه كاينة، راه خصنا نعترفوا بها، وحاجات اللي حنايا ما كنفهموش فيها وما عرفناهاش. فاللي كيبان لي انا هي انه نحن الكبار ملي كيجيو وليداتنا مثلا توضعوا حنايا في شي موقف وكيقول لك اماما انا ما كنفهمكش، ولا ابابا انت مثلا من الزمن القديم او كذا، فبالتالي نحن الكبار ما كنتقبلوش ديك الهضره. علاش؟ لان كنفهمها في حالي لا ولدي جا باش يغيرني،
0: او لا هو كيشوفك اولد سكول.
1: اكيد هو من حقه يشوف، ومن حقه يشوف، لانه هو فعلا فعلا هناك اختلاف.
0: واخا هما كيشوفونا جيل اليوم او للابناء ديالنا اللي هما هذا الجيل كيشوفونا احنا اولد سكول ومدرسه قديمه جدا، واننا ربما عندنا افكار اللي هي من العصر الحجري، وفي الغالب ما كيعبروا عليها، وباننا ما كنفهموهمش، باننا ماشي ولاد الوقت، ماشي اجور. وحنا كنشوفوهم واحد الوليدات اللي هما عندهم طاقات كبيره، لانه تزادوا في واحد الوقت اللي فعلا تبارك الله أذكياء، لكن مترددين، ما كيعرفوش شنو باغين، باغين كل شيء وما باغين والو. هاد جوج نظرات واش هما كتشوفيهم انت واقعيين ولا مبالغ فيهم؟
1: شوف، هما واقعيين، ولكن حنا الدور ديالنا هنايا الكبار اللي خصو يتلعب صح، هي خصنا ندخلو بنظره ديال الاحتواء، ماشي نزيدوهم تشتت. حنا دابا تكلمنا على ديك المستجدات والاختلافات اللي كاين، هي صحيح جابت امور ايجابيه، ولكن في نفس الوقت جابت امور سلبيه، كيف ما قلتي عطاتهم هاد عدم المسؤوليه، هاد السرعه، هاد باغيين الحاجه في حد ديك الكليك.

0: بحال ديك ضغطه زيرو،
1: لان الخوارزميات لعبت دورها.
0: ولكن دابا حنا نحن الكبار خصنا نفهموا انني انا ملي غادي نجي نربي، لان ما معنى التربيه هي مرافقه هي احتواء. انا ملي غنجي نحتوي هذوك الوليدات ديالي في وسط هذا التشتت وهادشي هذا كامل، اول حاجه خصني نوقف انني نحكم عليهم بشي حاجه سلبيه. خصني نهبط عندهم، لان فينا ما راهما اطفال، راهما وليدات،
1: حنا كنطالبوهم يطلعوا عندنا.
0: لا هذا هو
1: في الغالب حنا خصنا نهبطوا
0: تماما، حنا خصنا نهبطوا عندهم، لان نحن الكبار ونحن اللي دوزنا تجارب في الحياه ديالنا، وحنايا اللي عشنا الجيل القديم، والحمد لله ربي بارك لنا في الوقت باش كنعيشوا هذا الجيل هذا الجديد. فما نخليوش هذاك الاختلاف يخلق واحد السد او لا فجوه. هذه هي اللي كتضيع داك التربيه وكتجعلنا بحال اللي قلتي كل واحد شد الحبل من جهته. انا كخصني ولدي يفهمني ويطلع عندي وما يبقاش يتصارع عليا، وهو كينتظر مني انني نكون بنت الوقت ونفهم ونهبط عنده.
1: واش الاحكام المسبقه كتزيد الاحكام المسبقه اللي عندنا احنا على هذا الجيل كتزيد تعمق هذه الفجوه؟
0: اكيد كتزيد تعمقك. وحنا اللي علينا الدور نحن الكبار، يعني اللي بغينا المسؤوليه علينا حنا، لان هذوك الاطفال راه مازال عندهم الوقت، هما كيتطوروا في العقل ديالهم في الفهم ديالهم حتى يوصلوا لمرحله النضج. ولكن انا دابا اللي دوزت وسط مرحلة النضج باش نبقى نعطي واحد الحكم مسبق أو لو نوقف ونزيد نكبر ديك الفجوة، لا، أنا خصني نعيد النظر ونشوف أن ولدي ملي كيقول عليا هذيك الهضرة راه بغاني ضمنيا أنني نزيد نعمل مجهود، نزيد نتعلم. إذا هنا كان الكلمة أن الآباء أو أن الأسر ما فيها بس أنك زيد وسع خطرك ووسع عقلك باش تفهم باش تقرأ، زيد طالع باش تشوف كيفاش تحتوي هذا الجيل بما فيه بدون ما تعطيلو شي نعت ولا شي وصف سلبي، لان هذاك الشيء غيزيد يهرس وغيعطيك عناد
1: عناد وغيزيد يرسخ واحد الفكره اللي واخا الطفل او الابن او المراهق او الشاب يدير واحد المجهود، انت دائما عندك واحد الغشاء اللي ربما هذاك الاحكام المسبقه هي، وانت غتتفقي معايا ولا تختلفي معايا، واش هي من غير انها كتظلم هذاك الشاب ولا هذاك المراهق، كذلك احنا واحد الشماعه اللي كنعلقوا عليها ربما ملي ما كنعرفوش نتواصلوا، وكيف ما قلتي انت كيبقى المسؤوليه علينا حنا، حنا خصنا نهبطوا عندهم. ملي ما كنعرفوش نديروا هذه القضيه كنعلقوا التعثر ديالنا على هذه المساله ديال الجيل اليوم، جيل عنيد ما فاهمش ما باغيش، باغي يطير ما كيفهمش ما كيحترمش اللي كبر منه، عنده سهله بدل.
0: صح، تعليق الشماعات لان هي الطريقه السهله في حالي، لا كيف ما قلتي باش كنعطي راسي العذر، باش كنعطي راسي العذر باش نوقف ديك العمليه التعليميه اللي هي مطالبه مني. لان بالنسبه لي انا كأم كنقول انا عملت اللي عليا، فبالتالي هو اللي كخصو كنرمي له هو الحبل، انه هو خصو يتعلم ديك الاحترام، يعرف شنو هو البر ديال الوالدين، شنو هو الاحترام ديال الاساتذه، كنعطيه كل شيء المهمه ليلو، انا كنخليه المسؤوليه ديالي، وانا لا، انا راه مازال عندي ما نعطي الجيل اللي غنسميوه حنا الجيل اليوم باش نزيدو نامنوا ديك الاختلاف اللي بيناتنا. خصنا نحسسوه باش بالانتماء، الانتماء خاصه للبيت، هذاك الانتماء للبيت باش يحب انه يكون في البيت ويحس انه في امان، هو كيعبر هو كيعاود لك يقول لك كاع لي بيتيز. وانا كأم وانا كأب رخصي نوسع خاطري باش نفهم انه هو غيجي يهضر معايا، لان انا اذا مشيت سديت وعطيت له حكم مسبق وفهمته ان هادشي تصار وهادشي قله الاحترام، اش غادي يعمل؟ غيسد عليا وغيبقى يشوف البيت ما فيهش امان. البيت فيه فقط بحال الا بغيتي تقول غير واحد البوليسيه كتسنى، يعني فانا ما غنمشيش، شنو غنمشي؟ غنمشي للشاشه، غنمشي للعالم الفضائي اللي ما فيه لا حراسه ولا رقابه، نعبر نهضر نقول اللي بغيت، لان تما لا حاسب ولا
1: رقيب. وبالعكس نشجعوك حتى على الخطا ربما، لان اشخاص غرابين عليك وبعادين عليك. واخا باش من غير الاحكام المسبقه اللي عندنا انه هذا الجيل ما عندوش التركيز شي غنجولوا لاحقا، نبغي قبل ما نشوفوا السلبيات اللي احنا كنشوفوها عند هذا الجيل، بغيت انا كنطلب خبرتك وتجربتك في مواكبة الشباب تحديدا التعامل مع بزاف ديال المراهقين. بغي نركز شني أبرز نقاط القوة اللي فعلا عند الجيل اليوم، لأنه هذا الجيل محدود كذلك، لأنه جا في واحد الزمن منفتح ملي كنهضروا على التكنولوجيا والعالم الرقمي، هو عنده إيجابيات أكيد.
0: شوف، أول حاجة عنده سرعة التعلم، عنده تبارك الله يقظة في لقط المعلومات، هذا سبحان الله. هذيك الخوارزميات واخا نقولوا جابت سلبيات، ولكن في هذه خدماتهم في ايجابيه، يعني يلتقط المعلومه، فبالتالي انت ملي كتهضر معاه هو راه عنده داك ما ورائيات الحديث، فكي

0: بس نقول لك ماما انت نعنيتي لي هادي وكذا وانا هادي نقدر نعملها. فعلا هما عندهم هاد السرعه ديال التعلم. ثاني حاجه هما ناس اللي كيقدروا يقولوا لا اكثر من الجيل القديم، عندهم تعبير وخاصه عندهم ديك المساله ديال انه غيوقف لك البيضه في الطاس. يعني واحد الحاجه ما عجباتوش غيقول لك عليها لا، وغادي يقول لك مثلا انا بغيت نفهمها وعلاش غادي تقول لي مثلا، علاش غتقول لي صلي، علاش غتقول لي كل هيدا، علاش غتقول لي لبس هيدا. هي نقط تحتسب لهم وليست ضدهم. فحنايا كاباء خصنا كيف ما قلت نحتوي هاد النقط الايجابيه اللي عندهم ونزيدو نبلروها في النطاق السليم ديالها. واحسن حاجه هي نخليهم يزيدوا يعبروا يزيدوا يهضروا في مأمن في البيت،
1: ما يخافوش
0: تماما ان هذاك البيت كيبقى هو الملجأ ديالهم. وتبادي
1: هي النقطه المهمه اللي ربما لا كانت شي ام ولا شي اب كيسمعنا ولا كيتابعنا، كيفاش يرود او يرود نفسه على انه يسمع اشياء اللي ما تعجبوش من عند الابن ديالو ولا الابنه ديالو او ديالها، وما يتفاعلش بسرعه، يمتصها ويتعامل بحكمه.
0: صح، مزيان اللي ذكرتي كلمه حكمه. اذا ملي كنقولوا حنايا بغيتي تربي واحد الجيل صالح نافع، وفحال الا بغيتي تقول تنقده هو مديك التشتت ومديك المساحة الواسعة اللي عايشين فيها هاد الشباب ديالنا، إذن هنايا أنا خصني نطلب الله سبحانه وتعالى يعطيني الحكمة. هاد الحكمة منين كتجي؟ أول حاجة أنني ندخل واحد الفكرة في راسي أن هادوك وليداتي أوبليجي أو لزاما غيكون مختلف عليا. هو مختلف، هو تخلق باش يكون مختلف. إذن أنا بالنسبة لي كخصني نشوف وليداتي باش نجيبه من عندي، وباش كيف ما قلت نحفظهم من هذيك الاختلاف لعله يديني في شي مسار سلبي اللي من بعد ندم عليه لا قدر الله. إذا أنا غنجيبه من عندي نتصاحب معاه، نهبط عنده نسمع له الميولات دياله، وفي نفس الوقت أنا نعتبرها كأم ولا كأب مرحلة اكتشاف لي أنا كأم، ايا كان العمر ديالي ربعينات خمسينات شنو ما كان، انا نهبط عنده ونشوفه مرحله اكتشافيه، ونحمد الله ان جاب ربي من الصلب ديالي اللي غادي يوريني الدنيا من زاويه اخرى. انا نمشي معاه في هذه المساله بشويه بشويه، كتوسع عندي ديك النظره ان هاد وليداتي الحمد لله انهم كيجيو عندي وما كيمشيوش من اطراف اخرى. فوانا معاهم نزيد نفتح مساله ديال التعليم. انا هذاك ولدي ولا بنتي ملي كتوقف هي ماشي وقفه ضدي، هي كتعطيني حوار او جمله او المراد ديالها بطريقه مغلفه ان ماما سيري تعلمي وقراي باش تقدري تسيريني، والا غنبقاو ضد بعضياتنا، لان وليداتنا راه محتاجين لينا. راه واخا هو كيقول لك لا، واخا هو كيعرضك، راه هو في نفس الوقت راه ما عندوش من غيرك انت. فانت اذا عملتي قصحتي العقل ديالك وجبتي ديك احكام مسبقه، او ربما عملتي فيها انا العالمه العارفه، باسكو انا عندي واحد بان جراوند جبته من جداتي ونهادو، وكان وقف قدام لي يقول مستحيل انا داك صندوق المعلومات ما غينفعنيش مع ولدي. شوف هنا خصنا نعملوا واحد المساله، واحد القاموس نمشيو عليه، هي ان وليداتي ضمنيا فحال يكون انا عارفه تخلق باش غيكون مختلف عليا، فكنعملوا واحد الحدود سليمه، نعلموه ان هو عنده الاسباس ديالو الفضاء ديالو اللي يكون هو فيه، وانا كذلك عندي الاسباس ديالي. فانت كيعجبك حاجه وانا كتعجبني حاجه، ماشي ضروري نكونوا اعداء. اذا تحترم لي داكشي اللي كيعجبني بلا ما تعيب عليه، بلا ما تنتقص مني، كيف ما انا غنحترم داكشي بلا ما تنتقص منه. ولكن انا شنو، انا حيتاش انا موجود باش نحميك، انا عوض ما نقول له خصك تطيعني وانا السلطه وانا باك خصك تسمع لي، لا خصني نقول له شوف اولدي انا موجود باش نحميك، انا موجود اولدي باش نوجهك، انا عندي داك الخبره. علاش عندي خبره؟ علاش ربي جعلني يكون عندي هذا التراكم ديال السنوات في التجربه باش انت ملي غادي تزاد من هذه الحياه وزيادتك جميله في البيت ديالنا وفي حياتنا اجمعين، فانا باش غنجي نعطي لك هذيك الخبره. هو ملي غيبقى يسمع غادي يفهم فعلا ان انتينا موجود باش تحميه باش تسمعه باش ترشده. في التالي وهو كيعيش في ديك المنطقه ديالو الخاصه به، مره كيجي يطلل عليك، كيجي يطلب منك، يطلب منك. علاش؟ لانك يعرفك انتينا الملجأ الوحيد اللي غادي تعطيه اضافه،
1: وبانك ما غادي تصدوش.
0: دابا بقات انا كأم باش نعلم راسي ونوقف راسي في هاد الزاويه
1: خاطري هادي. هذا هو وسع خاطري. يعني دابا الامهات والاباء اللي كيسمعونا الله يكون في عوانهم تاهما، مع ستريس الخدمه، مع ستريس ديال وحتى في الغالب حتى داك الاخطاء اللي حنا ما كنعتبروهاش اخطاء اللي كنديروها مع وليداتنا كنديروها بدافع الخوف عليهم. انت درتي واحد النقطة نقطه مهمه.

0: كما انه احنا كنسمعوا دائما دائما لي كوتش ودائما الخبراء ديال التربيه كيقول لك خلي الولد يغلط باش يتعلم، لان من الاخطاء نتعلم. ولكن ما يمكنش شي اب او شي ام، يعني مع احترامي واخا تكون واعي واخا تكون فاهم، كتجي صعب ان تشوف ولدك غادي للخطا ولا بنتك غادي للخطا وغتخليه غير باش يتعلم. كيف ما قلتي انت هنا كتبغي تحميه، فكتحميه حتى داك الاخطاء المرتقبه انه ما يطيحش فيها.
1: شوف هذوك الاخطاء المرتقبه انا كنكلموا عليه كنناقشوا فيه، نقولوا ها هي فحال مثلا انا كنعلمك كود دو لاغوت قانون السير، كنقول له ولدي شوف هذه علامه حمراء خصك توقف عندها، راه اذا تعديتيها انت غتحمل المسؤوليه. اذا حيتاش انا فينالمون كنربي اش كنربي انسان وانسانه مسؤوله، انا ما غنبقاش دائما فهمتي. فانا كنعلمو فحال الا بغيتي تدخل كنعلمو الجنيحات باش يكبروا، انت
0: كتعلمي الاسس. ولكن كاين بعض الشباب والمراهقين اللي يقول لك ايه وهذاك الحمر ولا تخطيناه شنو يقدر يوقع، وفي بالو كيقول خليني نجرب ونشوف شنو غيقدر يوقع.
1: تماما. اذا انا كأم غادي نجي كمحتضنه وشفت انه مثلا غادي يعطيني ما نقولش دائما غيعطيني عناد، ربما غنفهمه ان ولدي عنده داك حس ديال المغامره خليه يكتشف.
0: حنا كنفهموها عناد الكبار كيفهموها عناد، واما هم كيبغيو يجربوا ربما
1: كيبغيو يجربوا، عندهم حس مغامره عندهم حس تمرد. عرفتي انت ملي كتقول له هذيك لا راه هي حمراء
0: راه هي اللي بانت،
1: هو عرفتي كيشوف غير ما وراء الحموريه.
0: خصو يعرف شنو. وهذه هذا الشيء اللي غادي يقودني انني هضرنا على نقاط القوه واللي ربما ماشي بزاف ديال الاباء كيقول لك يا تبارك الله ذكي وتبارك الله مغامر وتبارك الله، ولاني عنده ضعف التشتت، عنده ضعف التركيز، متشتت ما عارف شنو باغي، اليوم باغي حمراء غدا باغي خضراء، ما كيسمعش كيجادل كره. كنسمعوا بزاف ديال الاباء كيقول لك انا ولدي كرهقني، ملي نبغي نشرح له اي حاجه لانه الا ما وقفتيش لا ديسكوسيون تي ما يوقفهاش هو، لانه دائما يسال ويتساءل. شنو ابرز نقاط ديال نقولوا حنا ديال الاشياء ماشي نقاط الضعف، وانما واش مراهق اليوم كيحس هو بضغط، شنو الضغوطات اللي عليه؟
1: طبعا غيكون عنده ضغط ملي كيخلق في الدنيا، هو عنده ضغط لان دائما هو يبحث عن من يفهمه ويبحث عن من يراه كافي، ان جهده كافي. حنا للاسف الوالدين ملي كندخلوا في ديك اسقاط الاحكام كنبقاو نشوفوا وليداتنا ماشي كافيين. هانتي قلتي دابا غنجي غنهضر على ولدي غنقول لا هو في المدرسه مشكور وكيكادي ولكن يعني دائما بالنسبه لي هو غير كافي. عرفتي هو كيفاش كيسمع ديك ولكن؟ يسمع انه هو داك الشيء كامل اللي كيعمل راه انت ماشي راضيه عليه، وهو انسان غير محبوب. بزاف مرات كتسمع عنك يقول لك انا بابا وماما ما كيحبونيش، علاش؟ لان دائما عامله لهم واحد الشرط ورا هذيك ولكن. ولكن ملي كتجي وكتهضر وكتقول انه هو كيعجبني كيف ما هو ولكن غادي نحتاجوا هذا
0: ولكن
1: طبعا طبعا حيتاش حنا نحن الكبار دائما عندنا ولكن. هو ما دابا كيفاش كيفهموها عليا دابا حنايا ديك ولكن خصنا دائما نعملوا لها واحد الصياغه باش ما نبقاوش نقولوها ويسمعوها انهم باش توصل لهم انهم فعلا كافيين وانهم محبوبين
0: انه كامل مكمول.
1: في الحياه كنحتاجوا تطوير، يعني ديك ولكن عوض ما نقول له راك انت هادي ولكن ما كتسمعش، انا غادي نجي غادي نقول له محتاجين تعلموا مهاره الاستماع ولدي، محتاجين نتعلم مهاره الانصات ولدي، راه غتفيدك غتفيدك معايا تفيدك مع المعلمه ديالك مع الجيران مع صحابك فهمتي. ديك ولكن حنا نعملوا لها الصياغه ديالها باش ملي كتعطيها لهم كتزيد تلبي فيهم ديك حب والشغف ديال التطلع ديال التعلم عوض ما غيمشي يفتش عليها في الخوارزميات وغيجبرها في الدار. يجبر مثلا في الدار ماما وبا كيشجعوا انه يتعلم اللغه يتعلم مهاره الانصات يتعلم مساله ديال ترتيب الاولويات يتعلم فوقاش يسكت فوقاش يهضر. دائما كتربطها له بالمستقبل، كتربطها له بشي تخصص اللي كيحمق انه يعملو
0: او يحس براسو انه مهم، مثلا شي حاجه ما يعرف يصاوبها غير فلان او هادي او لا هادي بغيتي هادي نسولو فلان باغ
1: اكزومبل.
0: كتعطيه قيمه انه راه عنده واحد الدور كبير ومهم في الاسره داخل المنزل كذلك
1: اكيد، وتسمع
0: ماشي غير المطبق انه يطبق داك التعليمات اللي كنعطيوه.
1: صح، وهذه النقطه اللي قلتيها مهمه بزاف حنان، مهم انني نسمع له في وجهه وفي ظهره حتى في ظهره. تاني يكون كنهضر مع جدو جداته ونهضر عليه دائما نوصفه في ابرز حالاته، لان فينا المقبله التي قلتي لي الخطا، الخطا خصنا نامنوا به راه موجود في راه حق انساني راه ملي مي كيغلطش هذاك هو الغلط في حق ذاته، او الذي يرى نفسه انه لا يخطئ
0: كينادي
1: بيرفكشن او لا كذا هذوك هو الخطا

0: وهذاك هي اللي غتحرف لي معاه مستقبلا، لان كنكون كنزرع له واحد الثقه في النفس وهميه اللي غادي تضره مستقبلا. فانا ملي كنتعامل معاه هو في ديك الاطار انه كافي بالنسبه لي لي، كنفهمه ان هناك جوانب يجب تطويرها، وكنعترف له حتى انا كنقول له شوف عندي يا ولدي انا معك في الامومه واتعلم. شوف انت انا ولدي انا عشت معك 10 سنين الاولى، دابا كنعيش معك 10 سنين الثانيه، راه مختلفه، انت مختلف وانا مختلفه.
1: صح.
0: وهكذا التربية الولد ماشي التربية البنيتة، عندي جوج وليدات ماشي هما عندي ثلاثة، وهكذا. فكنفتح المجال مع مع الوسع في الحياة كاملة، ماشي فقط غير في التربية الولادي. كنصدق أنا دخلت واحد منظور شامل اللي غادي يعطيني واحد سلام داخلي أن الحياة كاملة تحتاج تسع الخاطر،
1: صح،
0: ماشي غير وليداتي.
1: صح.
0: باش ما نزيدش انا نزيد نكومبليكي او نضيق على نفسي حتى في الكاسكيت ديالي ولا القبعه ديالي كأم، نبقى نشوف عاوتاني انا راسي غير كافيه او انا فاشله او انا ما عرفتش نعمل ذاك الدور او دائما انا
1: مقصره أم مخبتة ما عرفتش علاش.
0: وشحال من مرة أنا غير ديك إحساسي أنني مقصرة كيجعلني أكثر ما نسمعش ديك الوليدات ونزيد نعمل المسمار.
1: ربما الغضب ديالك على راسك كتسخطوا عليهم هما. هضرتي واحد المسألة مهمة باش نختموا، هي قلتي مزيان نهضروا على وليداتنا في غيابهم، نهضروا عليهم مزيان. كنلقاو بزاف ديال الآباء وأمهات كيهضروا على ولادهم لا تبارك الله عليه زوين وذكي ودير عقله وكيسمعني وهذا، ولكن في وجهه ما كتقولوش علاش، باش ما يتصرش عليها ولا ما يتصرش عليه. وهذه ربما حنا تربينا على هذه المساله هذه
0: للاسف. هذه نقطه علاش كنقول لك انا خصني نقنع نفسي كأم ان داك الصندوق اللي جبته مع عند جداتي ومع عند الوالده ديالي راه فعلا خصو غربله، خصني نقي فيه، ماشي هو اللي غادي نربيه به وليداتي. اذا كنت انا تربيت في واحد الاسره كان عندنا عيب وحشومه انك تتكلم بطريقه ايجابيه ودائما حذر منها، لا انا خصني نغيرها ونجي مع وليداتي ونتكلم بطريقه ايجابيه، نشكره اذا جات شكرا شكرا، عذرا عذرا، اسمح لي اسمح لي، فهمتي؟ وفي نفس الوقت اجي نتعلموا، اجي نتطوروا، اجي نشوفوا الحاجه اللي ما كانش خصها تعمل ها كيفاش نبدلوها، واش باقي عندنا ادوات ما كنعرفوهاش، علمني يا ولدي. قل لي داكشي اللي كتفرج فيه، سمعتي شي بودكاست، اجي احكي لي، نتعلموا مع بعضياتنا، نعملوا نقاط ديال القوه وديال التقارب مع بعضياتنا. نعترف ان ولدي فعلا راه كاين اختلاف، ولكن هذا اختلاف واش حنا غنردوه ضد بعضياتنا؟ نحن أعداء؟ لا، كاين اختلاف، أجي نشوفوا كيفاش نعملوا له تسيير وإدارة باش نكونوا يدخير.
1: والاختلاف مش هو الخلاف، وهناك فرق كبير. صحيح. والاختلاف لا يفسد للود قضية.
0: أكيد.
1: وشكرا بزاف. أنا نشاطي كوتش متخصصة في مواكبة الشباب، أنك أنت معايا اليوم في طاقة إيجابية، وإن شاء الله في حلقات قادمة نهضروا على مواضيع أخرى مرتبطة بالتربية الإيجابية والطاقة الإيجابية
0: إن شاء الله. مرحبا، أنا كنت سعيدة معك، وإن شاء الله إلى حلقة قادمة
1: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، ألقاكم وأراكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية في أمان الله.